تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله الرحيم الرحمن، العلي المنعم المنان، واهب الإحسان، وفاطر البرايا والعوالم والأكوان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، نحمدك اللهم يا من لك الحمد كله، ونشكرك اللهم يا من لك الشكر كله، ونثني عليك يا الله، ونستعين بك ونستغفرك، ونتوكل عليك يا رباه، وننوذ بجنابك، ونؤمن بك ولا نكفرك، فأقبل علينا يا الله بعفوك ورحماتك، وعاملنا يا الله بألطافك وإحسانك وتفضلاتك، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه، العلي عن الشركاء والقرناء والنظراء والأشباه، سبحانك تنزهت عن الصاحبة والولد، وتقدست عن المعاني، عن المعاون والمعارض والمعاضد والسند، فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، تباركت ربنا وتعاليت. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبدك يا الله ورسولك الذي اصطفيت، عبدك يا الله ورسولك الذي اصطفيت، وخليلك ونبيك الذي اخترته على علم وارتضيت، فكان النور والهداية والبرهان، وختمت به الملة والنعمة والرسالة والإسلام، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ولتصغي إليه الآذان وهو يرشد أهل العقيدة والإيمان إلى معالم الفوز والفلاح والرضوان، فيقول سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على شفاء القلوب والوجدان وجلاء الكروب والهموم والأحزان سيدنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي العدنان وعلى آل بيته قرناء الكتاب المطهرين عن الأدران وصحابته الهداة الراشدين السابقين إلى الإيمان والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت الشهور والدهور والحوادث والأزمان. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله في المسرة والإعلام والتوبة والإنابة إلى الله في كل الأحوال والأحيان والأيام، فكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقبلوا على الله يا عباد الله، سارعوا إلى الخيرات والطاعات يرحمني ويرحمكم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فتزودوا، فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. أقبلوا على الله يا أهل الإيمان، وبادروا آجالكم وأعماركم، اغتنموا سائر أيامكم وأوقاتكم بالإنابة إلى الله، بالإقبال على مرضات الله، بصالح أعمالكم وطاعاتكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أقبلوا على الله يا إخوة الإيمان، فإنكم في شهر من شهور الله المحرمات، وإنكم في أيام من أيام الله المعظمات، فاحرصوا على هذه الليالي، على هذه الأيام، على هذه الساعات بالذات. وهنا قد يتساءل أحدكم فيقول مهلا يا أخ الإسلام، نريد أن نفهم، أنت قبل قليل أو قبل برهة قلت لنا أن نقبل أو أن نحرص على الإقبال على الطاعة والعبادة وصالح الأعمال في سائر الأيام والأحوال والأزمنة، والآن تحثنا على الحرص على هذه الليالي والأيام والساعات بالذات، فأقول نعم ذلك كذلك، ليس على لساني وإنما على لسان من لا ينطق عن الهوى. واسمعوا إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو يؤكد على ذلك ويحث عليه أمته فيقول: إنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلما هذه العشر بالذات؟ ولماذا كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها؟ فالجواب أيها الأحب أنه ينبغي أولاً أن يستقر في القلوب والعقول والأذهان أنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويختص من عباده ما يشاء بالذي يشاء، ويختار من الأزمنة والأمكنة ما يريد بالذي يريد. اختص من عباده الأنبياء، بل وفضل بعض النبيين على بعض، بل ورفع فوق مقامهم جميعا رضوان الله عليهم وسلامه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، واختار من الأمكنة مكة المدينة والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، اختار من الأزمنة والأوقات يوم الجمعة، ومن يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ثم يدعو الله إلا أعطاه الله مسألته. كذلك شهر رمضان، ومن شهر رمضان العشر الأواخر، ومن هذه العشر الأواخر ليلة القدر، تخصيص تفضل شيء من شيء من شيء. كذلك شهر ذي الحجة فضله على سائر الشهور، ومن شهر ذي الحجة العشر الأوائل، ومن العشر الأوائل يوم عرفة، وهكذا بقية الشهور المعظمات. وهذا التفضيل، هذا الاصطفاء وهذا التفضيل وهذا الاختيار وهذا التجليل قد يكون مرده إلى ما يلابس هذا الزمان أو الوقت من الحوادث والمشاهد والتجليات. وإذا ما نظرنا إلى العشر الأوائل من ذي الحجة نجد أن هذه العشر تأتي عقب شهر المحرم، وهو شهر ذي القعدة، ويفتتح بها شهر المحرم وشهر ذي الحجة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما هن يا سيدي يا رسول الله؟ ثلاث متواليات: القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد بحاله، رجب الذي بين جمادى وشعبان. أوليست هذه العشر هي التي أقسم الله به: والفجر وليال عشر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله به كما أقسم بالليل والضحى والعصر والشمس والقمر والتين والزيتون وغيرها من المخلوقات والأزمنة والأوقات، وذلك أمر اختص الله به نفسه، فلا يجوز لك يا عبد الله ولا يحل لك يا أخ الإسلام أن تقسم أو تحلف بشيء من هذه المخلوقات أو الأرض والأزمنة والسماوات. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أوليست هذه العشر هي العشر مسك الختام، عشر التمام ومسك الختام، أتم الله بها الموعد لنبيه موسى عليه السلام، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقول بعض المفسرين 30 ليلة هي شهر ذي القعدة، والعشر التي أتم الله بها 30 إلى 40 هي العشر الأول من ذي الحجة. أوليست هذه العشر هي التي أكمل الله بها الدين والهداية والملة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أوليست هذه العشر هي عشر يوم عرفة، يوم الإفاضة، يوم الجائزة؟ يطلع الله على عباده في هذا اليوم، وقد أتوه من كل فج عميق، فيباهي بهم ملائكة السماء: يا عبادي، يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. في يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أوليست هذه العشر عشر يوم التروية، عشر الوقوف بجبل الرحمة، عشر رمي جمرة العقبة الكبرى والسعي ما بين الصفا والمروة، عشر النحر والحج الأكبر والتكبير والتعظيم والتلبية والتهليل. أوليست هذه العشر هي العشر التي تهفو فيها قلوب الأمة ووجدانها وأحاسيسها وبشائرها إلى صوب البقاع المطهرات والرحاب المقدسات، وقد غصت وامتلأت بالحجاج والعمار على اختلاف ألسنتهم وألوانهم واختلاط أجناسهم وأعراقهم في مشهد لم ير العالم مثله في تلك الرحاب المطهرة والبيت العتيق الذي صد حكام المملكة عنه أبناء الإسلام وعن سبيله، ضيق حكام المملكة على المسلمين في حجه وزيارته، ومن قبله سفكوا دماء أبناء اليمن في تنومة، حجاج اليمن في تنومة، ومن بعده شنوا عدوانهم وتحالفهم وضائراتهم على شعب اليمن. أو نسينا ذلك؟ أو ما زلنا أو لسنا ما زلنا في هذا الحصار وهذا وهذا العدوان وهذا الطغيان، أو ينسى شعب اليمن ذلك؟ لم يحفظوا الأمانة والمسؤولية التي أريضت بهم، بل فتحوا أبواب البيت الحرام، البلد الحرام، للمغنين والمغنيات، ونالوا من مكانة هذا البلد وهذه المعظمات والمقدسات بتلك المصايف والمهرجانات والاحتفالات والميوعات والخلاعات، فلم يحفظوا الأمانة، لم يعظموا شعائر الله، لم يعظموا مناسك الله ولا محرمات الإسلام والمسلمين ولا معظمات الإسلام والمسلمين، وما رعوها حق رعايتها، فما كانوا خدام البيت الحرام ولا أولياءه، إنما أولياؤه المتقون، ما كانوا خدام البيت الحرام ولا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، ومع كل هذه الخصوصية والمكانة والأهمية لهذه العشر في قلوب الأمة، إلا أن أعداء الإسلام من الصهاينة والأمريكان لم يعبأوا بكل ذلك، بل لم يعبأوا بجميع محرمات الإسلام ومعظمات الإسلام والمسلمين. احتلوا أرض فلسطين ودنسوا المسجد الأقصى وسفكوا دماء أبناء غزة والضفة وحاصروا أطفالهم ونساءهم وجوعوهم. اعتدوا على لبنان وعلى اليمن وعلى العراق وعلى إيران، وحشدوا أسلحتهم وطائراتهم وبوارجهم لحصارهم وتجويعهم وإرهابهم وتركيعهم، وجهوا كافة وسائل الحقد والمؤامرات إلى دين الإسلام، شككوا أبناء الإسلام في معتقداتهم، حاولوا التشكيك وإثارة الشبهات لدى بعض الشباب المغرب والمنقاد المهووس والمنبهر بالحضارة الغربية. الدين سبب التأخر وسبب احنا فلتنا الدين وتركنا الدين، فتقدمت أمريكا وتقدمت أوروبا. وجهوا سهام حقدهم وأقلامهم الحقيرة للإساءة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ونشر التصاوير والرسومات المسيئة والمشينة لرمز المسلمين ورسولهم وإمامهم وقدوتهم وأحب خير الله إلى الله، أحب خلق الله إلى الله وخاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. دنسوا أعظم خصوصية وقدسية وقيمة ليس لدى المسلمين فحسب، وإنما في جميع الشرائع والأديان السماوية والأعراف والمبادئ الإنسانية. كتاب الله، دنسوا كتاب الله وهدايته إلى الأنام والخلق والناس أجمعين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله الذي أنزله إلى نبيه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما قبله وما سبقه من الكتب، توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وغيرها من الكتب السماء، مصدقا بها ومهيمنا عليها. دنسوا كتاب الله وحقروه ومزقوا دستور أمة الإسلام وحرقوه، وليس هذا بمستغرب على الذين هادوا وحرفوا كلمة الله، ليس بمستنكر أو مستغرب على الذين هادوا يحرفون كلام الله أو يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإنما العجب كل العجب من أمة تطعن في أعز قيمها ومقدساتها وهي واجمة ساكتة إلا من رحم الله. العجب كل العجب من أمة تمتهن في أعز قيمها وفي أشرف مقدساتها وتستباح في أعظم معتقداتها وهي خانعة صاغرة. ألا فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى حافظ لذكره وكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن الله سبحانه وتعالى هو المظهر لأمره ودينه، ولو كره الصهاينة والأمريكان والظالمون والمشركون والكافرون. ولكن ما موقفنا نحن؟ أين واجبنا ومسؤولياتنا نحن؟ ماذا بعد كتاب الله وقرآنكم يا أمة العقيدة والقرآن؟ أم أن الأمة قد ذهبت وماتت فما لجرح بميت إلى؟ ماذا بعد أن تضعن الأمة وتستباح في قرآنها وفي كتاب ربها؟ ماذا بعد هذا يا أمة العقيدة والإيمان والقرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أم قد صمت الأسماع والآذان؟ فقد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمح. الأمة قد ماتت، ما عبش إحساس أغلب الأمة، لا نقول أمة لأن هناك قلوب حية، ما تزال هناك قلوب مؤمنة مخلصة، إلا أن أغلب الأمة أغلب الشعوب العربية والإسلامية في غفلة، وكأن الأمر لا يعني، وكأن القرآن ليس قرآنه، وكأن هذا الكتاب المقدس الذي يعتدى عليه ويمتهن ليس كتابهم وليس قرآنهم وليس معظمهم ومقدسهم. وهكذا الأمة يموت فيها شيء بعد شيء بعد شيء، ما تصحى الأمة في يوم من الأيام وعزقى من الدين شيء، ولن يبقى من الدين شيء، لأن الإسلام عرى مترابطة، يصير شيء والناس يستسلم بعد شيء بعد شيء بعد شيء، حتى تتبلد الأمة، تتبلد أمة الإسلام، ويموت شعورها وضميرها وإحساسها ومشاعرها. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على من ختمت به الرسالة والنبوات سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أكرم المسؤولين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهسك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، وسع لنا يا الله في رحماتك، اشملنا يا الله برحماتك، اشملنا يا الله بواسع رحماتك، وانظر إلينا يا الله بكراماتك، انظر يا الله إلى أمة الإسلام بألطافك، انظر يا الله إلى أمة الإسلام بألطافك، وادفع عنا يا الله هذا الكيد والعدوان. انصر يا الله إخواننا المجاهدين في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن وأينما كانوا وأينما كان كائنهم. اللهم واجمع صفوف أمة الإسلام، اللهم واجمع صفوف أمة الإسلام، واجعلهم إخوانا فيك أعوانا فيما يرضيك. وولي علينا يا الله خيارنا، ولا تولي علينا يا الله شرارنا، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على الصهاينة والأمريكان والمعتدين. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
4: الإبل، الإبل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
6: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح، قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه، وبالذات عندما

من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما، ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارق للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا، وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على الآخرين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اتخذوا من دونه آلهة

فقد جاءكم من هو زهرى وما هو أساطير الأولين اختتفها.

معكم باكم.

تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فكذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة.

أولياء ولكن متعتهم وأموالهم

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، فقال تعالى: شهر رمضان الذي عظمه الله وشرفه، الذي أنزل فيه القرآن. أنزل الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان. إذن كان أول نزول القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان بداية نزول القرآن، ولم ينزل القرآن دفعة واحدة. وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أنزله دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما متدرجا منذ بعثته إلى وفاته. لكن الظاهر في الآية أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، أي بداية القرآن نزل به الوحي جبريل الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم هدى للناس، فيه الهداية للناس، يعلمهم الله سبحانه وتعالى الهداية في آياته على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن هاد للناس إلى طريق رضوان الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الجنة، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات ودلائل واضحات من الهدى التي تدل على الصراط المستقيم وتهدي إليه. من اهتدى بهدي الله وبينات الله وآيات الله في القرآن اهتدى إلى صراط مستقيم. وبينات من الهدى والفرقان، وفي القرآن البيان الواضح والفارق بين الحق والباطل. بآيات القرآن يستطيع الإنسان المؤمن أن يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر. فآيات القرآن فرقان بهذا المعنى، فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفضيلة في شهر رمضان على غيره من الشهور، بأن جعل فيه القرآن وأنزل فيه القرآن الذي فيه الهدى للناس والبينات الواضحات والفرقان الفارق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا حكم من الله سبحانه وتعالى بوجوب شهر رمضان على من حضر رمضان، على من حل رمضان وهو حاضر، والإنسان حاضر في أهله ليس مسافر. إذن فمن شهد، فمن حضر رمضان، فمن شهد رمضان ولم يكن مسافرا، من كان في بلده مقيما، أي هذا معنى من حضر، من كان مقيما في بلده حين حل شهر رمضان فليصم، فواجب عليه صيامه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذا حل شهر رمضان وكان الإنسان المؤمن مريضا، ألم به مرض لا يستطيع الصيام معه، مرض زائد على المعتاد وليس من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق ولا تزي ولا تجعل رمضان وصيام رمضان فيه كلفة ومشقة زائدة. وقد ذكر بعض العلماء أن المرض الذي يكون معه الرخصة في الفطر هو أنه إذا كان الصيام يزيد المرض يزيد نسبة المرض أو يولد علة ومرضا جديدة أو يبطئ يؤخر شفاء المرض فهنا يرخص للمريض أن يفطر. أما إذا كان مرضا طفيفا ومرضا عاضرا ومرضا عارضا خفيفا فلا يبيح للإنسان الفطر بسببه كالزكام مثلا أو نحوه من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق الإنسان عن القيام بصيام رمضان، أو التهاب بسيط في أحد أصابعه أو نحو ذلك، أو على سفر، أو كان الإنسان مسافر فعدة من أيام أخر. فمن كان مسافرا وحضر حل رمضان ولم يكن شاهدا وحاضرا في أهله بل كان مسافرا فله عذر في سفره ويباح له بسفره ويرخص له أن يفطر في مدة سفره. فإذا أفطر سواء كان فطره لمرض أو سفر فعدة من أيام أخر. هنا وجوب القضاء في هذه الآية، وجوب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطر فيقضي عدة من أيام أخر بنفس الأيام التي أفطرها في العدد، ولا يشترط في شهر معين. أو المهم أنه سيكون عليه واجب القضاء إلى أن يأتي رمضان من العام المقبل. وينبغي المسارعة، ينبغي على الإنسان الذي جاءه من هذه حل به شيء من هذه الأعذار وأفطر عليه المسارعة متى زال عذره، حينما يزول عذر المرض بعد خروج رمضان أو يزول عذر السفر فور زوال العذر، ينبغي عليه أن يسارع بقضاء ما فاته من أيام رمضان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى بأنه لم يوجب على المريض صوما ولم يوجب على السفر صوما على المسافر صوما، وتخفيف من الله. وشأن الله سبحانه وتعالى في شرعه ومنهاجه ودينه التخفيف. هذا المسألة، مسألة التخفيف واليسر في الشريعة في مختلف فرائض وواجبات الشريعة وتشريعات الشريعة، جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة يسرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك رخص، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد أن يحملكم شيئا من العسر، رخص الله للمريض والمسافر تخفيفا وتسهيلا على المسافر والمريض بأن يفطر ويقضي أياما أخر بدلا عن الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا أمر آخر ومسألة أخرى أسستها الآية وأوجبتها الآية وجننتها الآية، ولتكمل العدة. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصائمين بأن يكملوا عدة صوم رمضان، فجمع الله سبحانه وتعالى بين النعمتين في التخفيف والتيسير بتأخير رمضان عن حالة المرض والسفر وإبداله بأيام أخر، ولتكملوا عدة شهر رمضان كما أمركم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي رؤية الهلال عند بداية رمضان، والإفطار عند رؤية هلال شوال. هذا وإذا قم فيكمل العدة، والعدة للأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية بالأصح هي تمام 30. الشهر القمري إذا تم فسيتم 30، والشهر الشمسي إذا تم الذي يسمى الميلادي فتمامه 31. ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، يعني لتشكروا الله، لتكبروا الله، لتعظموا، لتكبروا الله، لتعظموا الله تعظيما عظيما، لأن الله هو الذي يستحق التعظيم. وأهم وأفضل نعمة يستحق الله تعالى عليها التعظيم والشكر هي النعمة الهداية على ما هداكم، نعمة الهداية إلى دين الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه سعادة الإنسان وكرامته وسلامته من الشرور في الدنيا والآخرة. ولعلكم تشكرون، لعل التعظيم، لعل هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان يريد الله تعالى من الإنسان المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لعله يشكر الله، لعله يحوز أجر وثواب هذه النعمة العظيمة، نعمة شكر لله سبحانه وتعالى، ويفوز بأجر وثواب الشاكرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد: يا محمد، إذا سألك عبادي عني، إذا أرادوا أن ينالوا حاجاتهم مني وينالوا الفضل مني وينالوا قضاء حوائجهم التي يطلبون قضاءها، فليتوجهوا بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو كل عبد ما شاء من مسألته يدعو الله سبحانه وتعالى بها. وإذا سألك عبادي عني لينالوا مني حاجتهم وصرف مهامهم وقضاء مطالبهم، فلا بعد لله عن خلقه، بل هو قريب منهم، فإني قريب ليس بعيدا كما يتصور الجاهلون ويظنون، وأنهم يحتاجون الوسائط بين الله وبين خلقه، سواء أصناما كما قالوا يقربنا إلى الله زلفى، أصناما حجرية، أو معبودات بشرية، أو آلهة من البشر، لا يحتاجون إلى ذلك، بل الله سبحانه وتعالى قريب من كل عبد من عباده، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حين يدعو الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قريب من دعائه، يجيب دعوته إذا كان من المؤمنين المخلصين. وقد ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن عليه السلام في الدعاء، قال: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء، أذن في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فليدعو الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، لا يحتاج إلى واسطة ولا شافع يشفع لك لأن يقبل منك دعاءك أيها المؤمن، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع خاضع منيب منتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فقال أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن: فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته. فالله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن أيها الإخوة والأخوات، هناك مسألة هامة تدب أحيانا وتدخل إلى نفوس البعض ممن يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا في صباحه ومسائه، ويستمر على هذا الدعاء. قد تدخل الظنون والشكوك والوساوس الشيطانية بأن بعض الداعين يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا ولا يجيب له الله تعالى منها، ويعجل له في الإجابة إلا الشيء القليل منها. ولكن ينبغي أن يستشعر من يدعو الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله هو العالم بما يصلحك أيها الإنسان، العالم بما ينفعك، العالم بما يضرك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة أن الله يستجيب للداعي إذا دعا. ولكن الإجابة هذه ليس بالضرورة أن تكون تعجيلا كما أراده الداعي، لأنه قد يريد أحيانا الداعي دعوة والخير في غيرها لا يعلم، لأن الإنسان بطبيعته لا يعلم عواقب الأمور ولا مصائرها، فليدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل الاختيار ويوكل الاختيار إلى الله العالم بما يصلح وما يضر. ولكن في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا المؤمن إما أن يعجل له في الإجابة، وإما أن يدخر له الله سبحانه وتعالى مقابل دعائه هذا في الجنة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. إذن فلن يعود من دعائه أبدا إلا لا يعود إلا بخير، لا يعود إلا بفائدة، إما التعجيل وإما الادخار وإما أن يصرف عنه من الشر والسوء مثل ما دعا من الخير، يصرف عنه شرورا لا يعلمها ولا يدري بها يصرفها الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه. ولذلك ورد في حديث أيضا أن الدعاء يرد سهام القضاء، يرد سهام القضاء، وهي الأضرار والشرور التي قد تنزل بالإنسان ولا يدري بها يدفعها الله عنه بسبب دعائه. إذن فليثق من يدعو الله سبحانه وتعالى، وليكن على يقين على أن أي دعوة يدعو بها الله سبحانه وتعالى لن يعود منها صفرا، وعليه أن يزيل هذه الوساوس والظنون الشيطانية تدخل الشك والتهوين والتضعيف، تهوين الدعاء ومنافع الدعاء. فليستمر على دعائه في كل أوقاته، وليوكل التعجيل أو الادخار أو أن يصرف شيئا من الشرور إلى الله سبحانه وتعالى، عليه فقط أن يستمر في الدعاء، والله سبحانه وتعالى هو العالم بعواقب الأمور ومصائرها، فلا يكن لهذه الوساوس أو الظنون أو التخيلات الشيطانية طريق إلى أن يجعل الإنسان ينصرف عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو قد أحيانا بعض الناس يتلفظ بألفاظ تحبط دعاءه ويحبط بقية أعماله، يقول قد دعوت الله سبحانه وتعالى كثيرا ولم يستجب لي، ويتفوه بهذا الكلام أمام الناس، هذه معصية كبيرة واعتراض على الله، يحبط دعاءه ويحبط أعماله. فليكن على حذر من هذه الألفاظ وهذه، ويتفوه بهذه الكلمات، عليه دائما لا أن يلهج بأن الله هو بيده أيادي العطاء وبيده الكرم وبيده الجود وبيده الإجابة، ولكن وفقا لحكمته ومشيئته وما يعلمه كما ذكرنا من العواقب ومصائر الأمور. ولذلك قد يحب الإنسان شيئا والخير له في خلافه، وقد يكره شيئا والخير له في وقوعه بحسب العواقب ومصائر الأمور. فليكن الإنسان على حذر ويقين بأن لا يحبط دعاءه وطاعاته، ويكون على يقين بأنه إذا دعا الله متوجها إلى الله بنية خالصة وحضور قلب، فإن الله لن يخيب

0: في هذا الموضع، فلا يقنطنك إبطاء إجابته. هذا تحذير كما ذكرنا، لا تقنط إذا تأخرت الإجابة العاجلة، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل. وربما سألت الشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا. هذا أمير المؤمنين يعلم ولده الحسن آداب الدعاء وعدم القنوط وعدم استبطاء أثر الدعاء ونتيجة الدعاء. وربما سألت الشيء فلا تؤتاه، أو وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. فالله عارف وعالم بالعواقب ومصائر الأمور وقد أوضح الأمير المؤمنين سلام الله عليه أيما إيضاح مسألة الدعاء في وصيته لولده الحسن. وإذا أراد الإنسان أن يستحضر هذه الآداب فهي مهمة في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن. فاستبطاء الدعاء وإرادة الإنسان أن يكون أن يستجيب الله دعاءه، هذا لا ينبغي أبدا على المؤمن أن يستحضره عند دعائه، يريد من الله أن يحقق له ما دعاه كما هو بحذافيره. الله عالم بالعواقب. وقد ورد في مجموع الإمام زيد بن علي سلام الله عليه ما أشرنا إليه من الأحاديث الصحيحة، قال في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه الإمام زيد سلام الله عليه، قال: فإذا قال يا رب، قال عبد، قال يا رب، قال الله: لبيك عبدي، لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال كما ذكر: إما أن أعجل لك ما تسألني، وإما أن أدخر لك، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجابتهم لدعوة الله وإيمانهم به وتوسلهم به وشكرهم لله سبحانه وتعالى توصلهم إلى الرشاد، إلى الاهتداء بالخير. وهنا يستعمل الرشد بمعنى الخير، لعلهم يرشدون، لعلهم يفوزون بالخير والثواب والأجر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهنا أيها الإخوة والأخوات قد أدركنا الوقت، وسنستقبل بإذن الله تعالى الحلقة القادمة بتفسير هذه الآية. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم:
3: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية، ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
2: الأعداد في القرآن الكريم:
4: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى لما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره، في ثقافته، في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة، الثقافة المغلوطة، العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق، يحمل العقائد الصحيحة، الأفكار الصحيحة، المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين، في حسن التعامل، في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان، على العزة، على الكرامة، على الإباء، على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين، مثلا في اللين، في الطيب، في التعامل، هذا شيء مهم جدا. الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته، مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، قيم أساسية في الرحمة، في التعامل، في الكرم، في الأدب، في اللطف، في حسن التعامل، في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاك والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. واجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه ووقف عند متشابهه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. صدق الله العلي العظيم. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. عندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك قافلا إلى مكة إلى المدينة المنورة لا بد أن يلاقي فيها المنافقين المخلفين. كيف سيقابلهم؟ بماذا سيكلمهم؟ ما هو الموقف الذي سيتخذه منهم؟ وما هو الذي العمل المناسب عندما يأتون إليه ليعتذر؟ لأنه بطبيعة الحال بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك سالما غانما لا بد أن يأتي المنافقون ليحلفوا من جديد أنه والله الحمد لله على السلامة والله كان نفسنا نجي معكم لكن أنتم تعلموا كيف الظروف لكن ما شاء الله كان مرة ثانية إحنا نخرج معكم. والإنسان كما هو منضوي على غش وعلى خداع وعلى مكر وعلى لؤم هذا لا يمكن أن يركن عليه ولا يمكن أن يوثق به، واضح وماشي. فالتصرف السليم في مثل هذه الحالة أن تحسم مادة الولاء بين المؤمن والمنافق فيقول نحن لن نثق بكم مرة ثانية ولن تخرجوا معنا مرة ثانية. فإن رجعك الله يا محمد إلى طائفة منهم، لأن المخلفين في المدينة المنورة بعضهم كان منافقا ما تخلف إلا نفاقا، تخلف عن الذهاب مع النبي إلى تبوك تخلف نفاقا، وبعضهم حقيقة منعه العذر فكان مخلفا بعذر شرعي. فلذلك قال إلى طائفة ولم يقل إلى الجميع. فإن رجعك الله إلى مجموعة، طائفة يعني مجموعة منهم يعني من المخلفين، فهناك مخلفون معهم مبرر شرعي في عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك من امتنع من الخروج مع النبي لغرض النفاق لأنه ليس مؤمنا لا بالله ولا بالنبي ولا باليوم الآخر. فلذلك قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم سواء فاستأذنوك للخروج، بطبيعة الحال سيأتون يعتذرون يقول مرة ثانية عد القانا الأولي، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. للمه
لماذا لن تخرجوا معي أبدا؟ لأن أناسا ينضون على الغش والخداع لا يمكن أن يوثق بهم، كما قال تعالى في موضع آخر: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه الشخصيات الأسلم لنا أن لا تخرج معنا، لأنها لو خرجت معنا لثبطت الجيش وبعثت القلق والخوف والرعب في نفوس المجاهدين، وكانوا من أول الفارين في المواجهة، وهؤلاء لا يمكن أن يخرجوا مع المؤمن. الحمد لله، جزى الله الأسباب خيرا أن فضحتهم اليوم قبل الغد، واضح وماشي. لذلك لن تخرجوا معي أبدا. لماذا أيضا؟ عقوبة أيضا لهم. عندما الآن نحن في حالة المواجهة مع العدوان، المفروض أن معنا جيش، معنا جيش دفاع ومعنا أمن في هذا المواجهة، والجيش المفروض الرتب السابقة هذا لواء وهذا عقيد وهذا عميد وهذا نقيب وهذا رايد وهذا ملازم أول وهذا ثاني وهذا صف وهذا مساعد إلى آخره. معظمهم أدى اليمين وأقسم اليمين عند تخرجه من الكليات أنه يحافظ على الوطن وعلى تراب الوطن وعلى كل ذرة في الوطن و و و إلى آخر قطرة من دمائنا. إحنا ذا بنسمعهم يحلفوا. جاء ساعة الله، الله ساعة الصدق والامتحان الإلهي والاختباء، وإذا هم مش وقت لبسوا معاوز، فلت والبدلت تهيك ولا وفلت ولا ولبسوا معاوز يجلسوا في البيوت، ويحن عد قاتلوا. متى ستدافعون عن أعراضكم وبلادكم؟ وأين اليمين الذي أقسمتمه؟ العقوبة التي كانت من النبي لهؤلاء المنافقين أنه عزلهم تماما عن صفوف الجيش، أنهم مثل ما نقول صفر العداد، نمسح أسماءهم، نقول هذا لا يستحقون، يستوي مرتبات وما بيفعلوا شيء، سواء يستوي يكونوا في عداد المجاهدين ولم يفعلوا ما شيء، إن كان بالظن قالوا إحنا الأولي، وإن كان بالغر قالوا ما إحنا فيها، سواء. هذا ليس من داب الصالحين ولا الصادقين مع الله ومع أنفسهم ومع وطنهم ومع شعبهم، واضح وماشي. المسألة ها هنا اتضحت أنها مسألة هوى ونفاق وليست مسألة إيمان صحيح وصادق إلى آخر نفس، واضح وماشي. وبعد كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما ما إت الله بعد أنس ثاني، هروا فوقهم النجمات والرتب، قالوا للمه مشكلة مشكلة. لكن من بدأ بدأ اسمه ما العبرة بالعمل، ما وش العبرة بالله، ولو قريت لك 20 سنة وما به عمل، العبرة بالمه بالفعل بالمواجهة، العبرة بالمواجهة بالفعل بالأداء بالممارسة. فإذا ظهر الإنسان سواء ليس الفتى من قال كان أبي مه، من قال كان أنا، إذا حاضر حاضر قال، فقال لن تخرجوا، فقل لن تخرجوا معي عدوا، فكانت عقوبة لهم عندهم ما عبه. إذا لم يخرجوا مع النبي مرة ثانية ما معنى؟ يعني عندما عاد النبي من تبوك عاد ظافرا بسمعة بعزة بكرامة بنخوة بشهامة، وفي نفس الوقت كانت معه الغنائم، كل من خرج مع النبي حظي بالغنائم، الذي ما خرجوا شجعوا قالوا ما يا ليتنا كنا معكم، لو احنا خرجنا معكم، لو احنا صدقنا. لانه قد كان ابليس دخل في قلوبهم وقال لهم ها خلوا يزيد رجع بعد ما سر عند بني الاصفر، ما عاد ارجع منهم الا من ولا من يخبر، سواء قصدهم ما يصيروا سيقتلون جميعهم سيقتلون في تبوك، لذلك امتنعوا من الخروج. عاد النبي ظافرا غانما سالما، رجع الندم في قلوبهم، رجعوا هذا قد معه فلوس وهذا قد معه الذهب وهذا قد معه السيف وهذا قد معه كذا وهذا قد معه خيل، فوق الخيل حقه. المهم جاءت غنائم، جاءت للنبي غنائم، فالنبي قال لهم لن تخرجوا معي أبدا أبدا، يعني ما ولا مر واحد ولا ثنتين ولا نوقفكم عن العمل كذا كذا شهر شهرين سنة سنتين، لن تخرجوا معي ما أبدا. اسكتهم خلاص من أسماء المجاهدين. فهذا في عقوبة عندما واحد يسقط من ديوان المجاهدين من الكشوفة، عقوبة يقنبر بعد يدندل أذانه كدو، يعني مكسوف مكسوف الخاطر، لأنه كان على هذا النحو. فهذا جزاؤه جزاء وفاقة، هذا هو الجزاء المناسب. يا إخواني، لم تكن المسألة بالمسألة الهينة ولا بالسهلة أبدا. بنو الأصفر الذين هم اليوم أوروبا وأمريكا
كانوا إلى بلاد الشام وهم يعني ماسكين البلاد هذا كلها، وقرروا أنهم يعدوا العدة، وفعلا جهزوا جيش قوامه أكثر من 100,000 مقاتل. ما هو قالوا يصيروا يستأصلوا هذا الذي بيدعي النبوة ويمسحوه ويمسحوه حق هالأتباع تماما. فكان خروج النبي إلى تبوك كان ضروريا، في حر في برد في صيف في ما كان، كان من الضرورة بمكان أن يتحرك النبي، وكان من الضرورة بمكان أن يتحرك العرب، يعني حتى ولو لم يكونوا أصحاب دين كان عليهم أن يتحركوا، لأنه سيأتي فيحتل أرضهم ويستعبدهم، لا كان عليهم أن يتحركوا. في هذا الحالة والنبي بيحذرهم، لاحظوا أنه لم تنزل آيات في النفير والجهاد في سبيل الله كما نزلت في غزوة تبوك. هذا السورة هذه احنا نتحاكى منها سورة براءة، بيقول أن الباري سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. الآية دي بعدها تماما: يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. مش أنتم ما عذروش الله، لكن أستبدل الله قوم غيركم. يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ما أدي الله نستعني ولا تضروه، لا تضر الله شيئا. واضحوا ماشي، جلستوا وسرتوا ورقدتوا وقمتوا وخزنتوا وشربتوا وشكرتوا وفعلتوا ما فعلتوا، الله غني عنا جميعا. لكن لاحظوا كيف يعني المذفرة، كيف بيقول هكذا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا أمثال ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه في تبوك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية إلى أن قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، ما معنى خفافا وثقالا؟ هذا الآية جاءت في نفس السورة، في نفس السورة. فلذلك بعد نزول هذه الآيات كلهم بتقاعسوا، يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يحلفون بالله لا تفتني، يقول احنا معكم، كل كذب في كذب. والابتلاء الإلهي ما بيخليش الناس ينتظروا ولا على ما اشتهوا، بيجي الابتلاء الإلهي ويخيرنا بين أن نختار الجنة وبين أن نختار النار. انفروا خفافا وثقالا، فاخسر المفسرون في معنى خفاف وثقال لأنها من ألفاظ العموم. ما معنى خفاف وثقال؟ يعني معاكم عوائل وجهال أو كنتم عزبان، ما بيش معاكم عوائل جهال، كنتم شبابا أو كنتم شيوخا كهولا، كنتم مرضى أو كنتم أصحاء، كنتم فقراء أو كنتم أغنياء، هذا معنى خفافا ما شملت الكل، شملت الكل. حتى بعد جاء الضعفاء وجاء المرضى وجاء ذا، بعد قال ليس على المه ليس على ليس على المرضى جناح وليس على العرج جناح ولا على المريض جناح إلى آخره. واضح وماشي. إنما السبيل على الذين يستأذنونكم أغنياء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين منهم من سبيل. هؤلاء جاءت بعد تقول هذا لا سبيل، لكن في بداية الاستنفار أمرت الجميع بأن يتحرك. المسألة خطيرة جدا، والسكوت عن هذا والتغاضي عنها عاقبته وخيمة على الجميع، على الجميع. وهذا يبين لنا خطا من يقول يلزم الحياد ويقبر في بيته ويجلس في بيته، والأخطار محدقة بالأمة، ويعرف أن العدو الحقيقي هو ترامب وبومبيو ونتنياهو واليهود والنصارى. في الحقيقة هم أصحاب المشروع هذا، هم أصحاب الحرب، وإحنا نتفرج ويقول ما بيش لنا دخل، ما بيش لنا، هذا مسلم يقتل مسلم، وإحنا هذا يا سعم نحن حريص على، مع أن إحنا شاركنا في بالسكوت وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف أمام الظالمين، شاركنا الظالم وأعناه من حيث لا نشعر حينما خذلنا المسلمين ولو بالوقوف ولزوم الحياد. هذا الموقف مما أثار الشك في قلوب المجاهدين، يخليهم بعدها يشكوا هل موقفهم على حق أما موقف على باطل. ما أبي قادرش بنفس الفعالية هو القوة للمن، لأن بمه من بيخذلهم بمن بيثبطهم ولو ما تكلم، موقفه السلبي له أثر سلبي في جبهات القتال،
في نفوس المجاهدين في سبيل الله. وهذا خطأ يرتكبه الناس. الإسلام قسم الناس إلى نصفين في مثل هذه. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال بعدها، فأصلحوا بينهما. لحن معنا اثنين بتقاتلوا وإحنا وسط، يعني إحنا ثلاثمة. قال فأصلحوا بينهما، يعني مهمة الذي بلزم الحياد أن يسلك مسلك الإصلاح بين الماء بين الطرفين، وبعدها يظهر لمن هو الماغي فيكون ضده. فإن بغت إحداهما، لأن التكليف لم يقف عند هذا الحد، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى ما. فدل ذلك على أنه يجب على الناس جميعا أن يتحركوا، يعني ما يبقى يسأل الإنسان محايد طول الخط، لا أعرف حق ولا أعرف باطل ولا أعرف صحيح ولا أعرف سقيم. هذا خطأ كبير جدا، ما هوش الموقف المناسب أبدا، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الآية نزلت في شأن هؤلاء، قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتكلم بعدها قال، وهذا سيأتي لنا، قال بعدها لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني لو كان خروج النبي في غنيمة، لو كان سفرا، لو كان عرضا، العرض هو متاع الدنيا كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم، الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، واضح ماشي، عرض من عرض دنيوي، وسمه عرض لأنه لا يبقى لا يدوم بل يزول، مثل الأعراض، الأعراض مثل الحركات والألوان والطعوم والروائح، تزول، تظهر شيئا وتزول، ما هي مثل بقية الأجسام الباقية والدائمة. فهذا معنى العرض سواء، فالدنيا عرض، عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. المنافقون عندما تكون هناك غنائم وعندما تكون هناك مرتبات تبصر الحوشة والحضور والزحمة والمناتفة، ولكن ساعة الله، الله في ساعة الصدق، ساعة ما يطلب منهم الجهاد في سبيل الله، التلفون مغلق وقلوا لهم ما بحثوا ولا احنا موجودين ولا عاد نصلي في الجامع لا عاد احد يبصرنا، هذا هو الواقع. ويخلي الجاهل حقي يصير يتصرف لا يبصره في الطريق، هذا هو الواقع. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، مع مانع سفرا قاصدا سهلا، ما في شيء مشك ولا في حرب ولا في محنه ولا في التبوء، وذاك لا شيء في التوره بيصير بني ادم احيانا لا طرف لا طرابيز الغروب بيشيروا للقاهره بيشيروا للندن بيشيروا لاوروبا، ما بيقولوش بعيد وانعشل لنا لانها ما دوره فاهنه، لكن له حرب ولو بعد كيلو متر ما حنش فيه، واضح الماشي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، اشتوا عددي، ولكن بعدت عليهم الشك عندما قالوا انعش لنا لا تبوك بعيد مسافة شهر، ولكن بعدت عليهم الشك وسيحلفون بالله، يعني سيؤكدون مواقفهم بالأيمان المغلظة، لو استطعنا لخرجنا معكم. قلوا معنا الجهال والبيت عضال وما بيش من يبهله وإن بيوتنا عورا وما هي بعورا يريدون إلا ما فرارا، ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ما تلبثوا بها إلا ما يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. المهم هذا شأن المنافق الذي ليس واثقا بوعد الله، لا بنصر الله ولا بالجنة ولا بحاجة اسمها الشهداء في سبيل الله، سواء أحياء عند ربه مرزقون، هذا ليس واردا في ذهنيته ولا في فكره ولا في إيمانه ولا في عقله. فقالها هنا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، وأتى بلن التي تفيد التأكيد والتأبيد، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي، حتى لو وعدوا بقاتلني لن تقاتلوا معي، أنا قد استغنيت عنكم لست بحاجة إليكم، إنكم بالمكال، هذا كأنه تعليل، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، عندما ذيكت ذا قلنا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انفروا خفافا وثقالا
يا خلق الله اخرجوا مع النبي، يا خلق الله الناس بيتحركوا بيعدوا سواء بحشد وتعبة، وانت بدأت تفرج حتى انك ما تحضرش لا شيء بالكافلة غذائية، ما تحضرش مع الناس لا شيء بوقفة احتجاجية، ما تحضر مع الناس. هذا كله أدلة أدلة. لماذا؟ ما الذي يمنعك من هذا؟ لأنك غير مقتنع بهذا المشروع، أنت غير مقتنع بهذا المشروع. ما هو المشروع الذي ستقتنع به؟ أعطنا بديلا، أرنا ما هو البديل. لأن الآن قال يقولوا في المثل لا تقول إيح وانت تحت الميزان بمه، قد احنا في حالة عدوى. ما هو العمل المناسب للخروج من هذا العدوى؟ ليس أمام الناس إلا خياران فقط، إما أن يسلموا للعدوى، ما بش ثاني، لأن عدوك ما هو راضي بالحلول السلمية، هو ما بالله يشتيمه يرغمه. إما أن تسلم وتتحمل تبعات التسليم في الدنيا والآخرة، ونحن لا نريد ذلك، واضح ماشي. وإما أن تواجه، وليس لنا من خيار، ولكل وليس لأي حر خيار إلا المواجهة. ما بخيار خيار غير المواجهة، مواجهة الأعداء. وبعد النصر من عند الله، علينا أن نثبت، وما النصر إلا ما من عند الله. ليس هناك من خيار غير هذين الخيارين. أما إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فابعدوا، هي الخلاص اجلسوا فابعدوا مع الخالفين، اجلسوا مع الخالفين، أنتم ما بشيكم خير، خلاص ولا عدتوا معنا ولا تسايرونا ولا تجالسونا ولا تخرجوا معنا ولا تقاتلوا معنا عدو. عندما النبي يتبرأ والمجتمع يتبرأ من هذه من هؤلاء الناس، هذا من أساليب التعليم، من أساليب التأديب، أعظم من الضرب بالعصا، وأعظم من السجن، واضح ماشي. المقاطعة الاجتماعية لهؤلاء المنافقين لها أثرها الكبير فيهم وفي غيرهم، كما قال القائل إني وضربي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت العير أو البقر، واضح ماشي. يعني عندما أضرب الثور رجل البقر تشرب، سواء تدرى أنه وقع لها مثل ما وقع له. وهذا عندما نقاطع مثل هذا بقية الآخرين يأخذوا الماء العبرة، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية في هذا الجانب. قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع من؟ مع الخالفين. من هم الخالفين؟ المتخلفين، واضح ماشي. الخالفين يعني المتخلفين، وقد يكون الخالف بمعنى الفاسد، يعني مع الفاسدين. ومنه لخلوف فم الصائم، يعني فساد ريح فمه، هذا يسمى فساد، تمام. وربما الفاسد هذه لغتنا في صنعاء في اليمن يقولوا هذا خلف، رحلك يا خلف، هذا منه، سواء. فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أيضا منعنا حتى من الصلاة عليهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كما تقدم لنا بالأمس أن عبد الله بن أبي طلب أن يصلي النبي عليه، أو ابنه طلب أن يصلي النبي على أبيه بعد موته، من باب السمعة والفخر والرياء. ربما هم النبي بالصلاة عليه، لكنه نزل جبريل بهذه الآيات وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، من الآن فصاعدا لا يصلى على المنافق، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تصلي عليه ولا تقمه. ربما أن هذه الآية يستدل بها من يقول بإثبات عذاب القبر. أن ما معنى قيام الإنسان على القبر بهذا الخصوصية؟ إذا كان هناك دعاء للميت من حيث هو يكفي الصلاة عليه، صلاة الجنازة، واضح ماشي. لكن القيام على قبره فيه معنى أخص، للدلالة على أن هناك أيضا عذاب برزخ، والله تعالى أعلم. أنا لم أطرح هذا من أجل إثارة خلاف بين الجميع، لكن هذا ما وصلنا إليه، ولا بد أن يتكلم الإنسان. عندما نوصل عند الآية في قوله تعالى يا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، سنتكلم حينها إن شاء الله ماذا تعنيه الآية، وهل هناك تناقض بين هذه الآية وغيرها من الآيات، وما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. على كل، لا يستعجل الإنسان في إثبات شيء أو نكرانه، إذا تعارضت الأدلة بالنسبة لدي عليه أن يتوقف، واضح ماشي. أما أن يثبت من غير دليل
أو ينكر من غير دليل فهذا غير لائق بالمؤمن. واضح ما في؟ قال: ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا؟ قال: لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لماذا لم يقل وماتوا وهم كافرون؟ وقال ماتوا وهم فاسقون. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، لا شك في ذلك، لكن الفسق معنى أخص، لأن الكافر قد يكون في ظاهر الأمر عدل، هذا بيقولوا هم بصروا ما عبد أمانه إلا عند اليهود والنصارى، هذا اللي بيتحكوا الناس هكذا، بيقولوا الأمانة والصدق عادي عندهم ولا. قد يظهر من الكافر بعض علامات الخير، يتصدق، يفعل محسنة، يسوي كذا، يتواضع، ما بمانع، واضح وماشي. ولكن قد يكون كافر وفاسق أيضا، وهذا ما كان في شأن المنافق. يعني قد يكون الكافر صادق، قد يصدق، لكنه كافر بالله وباليوم الآخر، لكنه قد يصدق في حديثه، واضح وماشي، قد يؤدي أمانته. لكن قد يكون لديك منافق أو فاسق يسمي نفسه مؤمن وهو كذب في كلامه، خائن في أمانته، يخلف وعده، يعك أباه والديه، يعني يقطع أرحامه، يؤذي جيرانه، فاسق بكل ما تعنيه المالكة. فهؤلاء جمعوا بين الكفر والنفاق والفسق وماتوا وهم فاسقون. واضح ماشي؟ هذا رد على من يقول ربما أن رحمة الله تداركت هذا الشخص المنافق. ما في هذا بنص القرآن أنه ماتوا على مه؟ على فسقه، مات وهو مه؟ كافر، منافق، فاسق. فهؤلاء الناس لا يصلى عليهم. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من العجائب عادة أن أولاد الأثرياء والملأ من القوم الأغنياء عادة ما يكون صورهم جميلة وصحتهم سواء قائمة، ولازد السيارة سبرة تيك، والعاكس سبر حق السيارة، والحلاقة حالية، وصلت خيرته بتنعمه. هذا بيأثر في قلوب من؟ بقية الناس، واضح وماشي. بعض الناس يقول والله ما اداله الا من حلاه، ما اداله الا انه يستحق، ما وش هذا العبرة؟ يحسبون ان ما نمدهم به من مال مه وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعر. قد يأتي اولاد هذا الثري، وعادة ما يكون قالوا وهي اللسان لمن أراد مه فصاحة، يعني اللسان يجي يتكلم الإنسان وهو غني كلامه ما يسمع كلام المسكين، يجي حق الكلام متقطع هذا كلامه مثل البسباس، فيجي كلام ألسنتهم لها حلاوة وطلاوة وقرحة وزعقه سواء. ربما العالم والمرشد والدا يتأثر بكلامهم حتى يكون هناك رابط بين ما هو الفائدة اللي بقى نتكلم هكذا، ما هو الرابط بين قوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم مع قوله ولا تصلي على أحد منهم مات مه؟ أحيانا يجوا يأثروا ويستوي يقنعوك إنك تجي تصلي عليه، تجي يفوتح له، تجي يدرس له قرآن، تجي ذا، واضح ماشي. فإذا الإنسان الميزان عنده ميزان دنيا وعيراعي الحق التريش، ويصير يصلي ويذا ولو هو مات بالخمر، وهذا خضاء. هذا الفائدة، أنه يقولون الباري لا تجعل المسألة مسألة مال ودنيا وفلوس، ولا يهمكم كيف هذا الشخص الذي ستصلون عليه والذي ستقرؤون القرآن من أجله وإلى روحه ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، انظروا هل هو يستحق القراءة والتلاوة والدعاء أم لا. لأن من دعا لظالم قال من دعا لظالم فقد اهتز عرش الرحمن، ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه، أو ما كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المسألة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، ما هو الرابط بين قوله ولا تعجبك، ما أنه قد تقدم لنا في آية أخرى فلا تعجبك بالفاء، وهنا ولا تعجبك، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، واضح وماشي في نفس السورة.
وها هنا قال ولا تعجبك، لكن أتى بعد قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الذي نعرف من حياتنا الاجتماعية أنه بيحصل انهيار نفسي أمام الفقير والمسكين والذي يلاحقوا بعد الدريس، ولو هذا الميت فاجر من الطراز الأول ما يهمهم، يفوتحوا له يتعوا له اغفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر، المهم حسهم عند المه. الله بيقول لنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تقول أكتسب لي صنيعة وأتخذ لي يدا عند هؤلاء بأن أدعو لأبيهم أم ورثهم وهو الفاجر الظالم الفاسق المنافق، لا، المؤمن لا يفعل ذلك، وهذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ولا يعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. قد تكون الإرادة إرادة إخبار، وقد تكون الإرادة إرادة إجبار، واضح ماشي. إرادة الإخبار أن يخبرنا الله أنه يريد لنا اليسر ولا يريد لنا العسر، فيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، هذا ما أخبرنا الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة ها هنا هي إرادة إخبار، بمعنى أن الله أخبرنا بما يريد منا دون أن تتدخل إرادة الإجبار في شيء، فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر. أما إرادة الإجبار فهي التي إذا أرادها الله تعالى لم تتخلف وستكون، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هذه إرادة المه الإجبار الذي التكوين الخلق، إرادة المه الخلق. فهناك إرادة مه إخبار وهناك إرادة مه إجبار. قوله يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا قد تكون كذلك من باب الإرادة الإجبار، أن يساعد الذي يفرح بحقها الولد الحالي والمال الخيرات والربا الذي جاله والزرع الذي جاله من حق الناس، واليوم اللبن بقوله هو حق الناس والربع والنصف حق الفرح حق الناس، وهذا الذي يفرح بين كلهن. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. ما هو العذاب الذي سيلحقهم بها في الدنيا؟ العذاب الذي سيلحقهم بها في الدنيا رأينا وشاهدنا بأم العين أصحاب الدنيا وهم في شريعة، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، وهذا ماشي، ومن المحكمة من الأواشي القسم الشرطة من عند الشيخ الفلاني من عند المحكم، لا عند النيابة لا عند المحكمة الابتدائية لا عند الاستئناف لا عند المحكمة العليا ولا عند الالتماس، وبعدها يرجعوا يثنوا دخيش من جديد، وعشرين ثلاثين أربعين سنة ويموت وهو ما في عذاب، لأن المسألة قائمة على مه على ظلم وعلى جور وعلى أكل أموال الناس بالباطل. أما صاحب الحق فله أن يدافع، أنا لا أقلل من شأن المدافع عن حقه، له أن يدافع ولا يجوز السكوت، سواء لا يجوز السكوت عن الحق، من سكت عن الساكت عن الحق شيطان مه، يدافع عن الإنسان. لكن عندما تبنى المسألة على اللف والدوران والتزوير والغش والخداع والظلم والبغي ومحبة الدنيا، هذا معنى من العذاب الذي سيذوقه صاحب الدنيا. شاهدنا أناس أرادوا أن يثروا بمال غيرهم، وأرادوا أن يعتزوا بمال غيرهم، وأرادوا أن يكونوا من كبارات الناس بأموال غيرهم، دخلوا في شريعة ماتوا كمدا شيبت رؤوسهم وهم يشارعون في المحاكم في دهاليز المحاكم، هذا يدعو له زغير وهذا رشوة وهذا يوعده وهذا كذا، وماتوا دون أن يصلوا إلى شيء، اللهم إلا الإثم الذي حصلوا عليه طيلة كذبهم، من نازع في خصومة بباطل لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نوع من العذاب. أضف إلى ذلك أن لو صدرت أموالهم باعتبار أن هذه الأموال أموال عامة أخذوها عن طريق الحيلة وعن طريق السرق، سواء أموال ما يعني من المال العام، موظف في الدولة وفعل 3000 لتر
الجيب من حال البترول، لا جيبه. من أنت؟ كم عاد يشرب؟ سواء كم عاد يستهلك؟ وفعل لك كذا إلى بيته، وهذا 5000 لتر، وهذا مدري كم ذا طن لا بيته، وهذا الذي حصل. هذا شأن المنافقين، أنه عندما تنتزع منهم الأموال يعد نوعا من العذاب في الدنيا، عندما تأخذ أموالهم يعد، عندما يفقدون مناصبهم، عندما يفقدون مكانتهم، عندما يفقدون أموالهم، عندما لا يبقى لهم قيمة في المجتمع، هذا أيضا نوع من العذاب. قال بعض الناس بنوا بيوت من قيمة الكدام، هذه بيخرجوها من الفرق، ايه بيوت وقصته كيس بعد كيس بعد كيس بعد كيس، يومي هو بيمه بيشل من قصر السلاح منزل بيبيع. الباري بيحسيها كدام، على الله من قديم ملايين كدام، هو الرجل ما هو داري ابدا، توج الجهال عمر البيت ذا، والله بيقول ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت، تجي شواي لا هانك لا هانك لا هانك لا هانك، اللي بيشل حذاء ولا قنضر من هنا، كان الناس دخلوا يصلوا ويذكر الله وحسن عند الحذاء، وشل الحذاء وراح له وباعها واكل قيمه حذاء لا بطل، يجي يوم القيامه والحذاء معلق في رقبته، اي موقف هذا؟ نعوذ بالله من الخزي في الدنيا وفي الاخره. ان النفس اماره بالسوء يا اخواني، النفس ما يقسموا يشتوي الدودة، ماتت المره، الرجال تزوج بثنتين مثلا، تزوج بثنتين، واحد معها تركه واحد ما بيش معها تركه، قد مع من هذا عيال ومع من هذا مه، شل المال حق تيه وبيعه وصروا أولا سرداء وخطاه لتيه، جهال هذه من المرح صاحبة المال ما جالهم شيء، ما يتحل الصلاة وصيامه وقد مه ظلم وأخذ مال الناس، وبيحاكي نفسه أنا أب أفعل ما شئت، أنت مالك لأبيك، أنت مالك لأبيك، إذا جاء وأنت بحاجة فقير ما بيش معك شيء، على الولد أن يطيع أباه، أما أن تصادر مال ابنك هذا من الظلم، هذا من الجور، هذا من الطاغوت، هذا من البغي، ما يجوز. على كل حال كما يقال الشيء بالشيء يذكر، لكن من باب التذكير فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا تعجبك أموالهم أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق، احذرك قلب وتزهق أنفسهم، لما واحد تخرج روحه على الدنيا أي حين ما يبصر راقد مه بيشلوا السيارة، يلا سلم السيارة هي غير عهدة عندك، كبدت تخرج سيارة حق الدولة، قال سلم السيارة كبدت تخرج روح أخرج، وتزهق مه أنفسهم وهم كافرون. لاحظوا عادة ما يذكر يربط بين الأعمال الذي هي السلوك والممارسة والعمل وبين الكفر، لأن الممارسة في الحقيقة تكشف عن معدن الإنسان، عن هوية الإنسان، عن إيمان الإنسان من عدمه، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، والقرآن يؤكد هذا المسألة فيقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم، ما آمن بالله من ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، حديث عن رسول الله صلوات الله عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. في أحاديث كثيرة تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا كشفت الأعمال عن فسق وفجور وظلم دل ذلك على أن الإنسان في إيمانه شك، حتى لا نقول الرجال بيكفر لها الناس ويفسق لها الناس يبدع لها الناس، أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، لكن علينا أن نعرض أنفسنا على كتاب الله، الله يجيرنا من عذابه، علينا أن نوفق بين أعمالنا وأقوالنا ونياتنا مع نصوص القرآن التي تحدثت عن المؤمنين ومن هم المؤمنون. أنتم تسمعون قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم عندما قال لا يقتل القاتل حين يقتل مه وهو ماذا؟ ما هو مؤمن هو بيقتله وما شيء، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها
وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه صفة الإيمان، ففي أي صفة هو عندئذ والعياذ بالله. واضح ماشي؟ فالمسألة خطيرة ليست سهلة. قال: ولا تعجبك أموالهم أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. هذه عادة أصحاب الدنيا، إذا شب في المسألة خروج وجهاد وبذل وعضاء جاءوا يعتذروا، قالوا: يا رسول الله، هذا كالحر وهذا كالبرد وهذا كالبيت عورة، سواء هم في منأى عن ذلك ببعد، ولكن هذا حالهم. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، بصروا كيف عضف الجهاد مع الإيمان بالله، لأنه لم يكن هناك جهاد مع عدم إيمان، ولم يكن هناك إيمان لا جهاد منه فيه، والجهاد هو إفراغ الوس والجهد وبذل المجهود. سواء لو ما يجي ساعة الحرب مستعدين، ما بش حرب، على كل حال نحن مجاهدون في كل المه، نيتنا صالحة مستقيمة متوفرة في شرق شرق غرب غرب كما يقولون المجاهدين، بحر بحر، لو الله لو خط بنا. هذا حال من؟ المؤمن. قال: وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول. من هم أهل الطول؟ أصحاب الدنيا، أصحاب الدنيا، من يأكل الزلات وكم عيقم به، من أصرفها والزلات في البنك والذي في البيت والذهب الذي خلينا السبايك والده، من يأكلها؟ فذلك يستأذنوا، استأذنك أولو الطول منهم. وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين. إلى هنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم نكنا من الذنوب كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبضاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم وأضطهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا، سرنا وعلانيتنا، دنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن شملتهم رحمتك وعمتهم مغفرتك وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة، واجعلنا من عتقائك وضلقائك ونقذائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

0: امريكا واسرائيل، فالله نحن اليمنيون انصار الله قادمون لتحرير المقدسات الاسلاميه ونصره المستضعفين في جميع الارض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولا نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الامام الخامنئي، ونعاهد اعلام الهدى ونعاهد جميع احرار العالم والمسلمين اننا سنظل ثابتون مواجهين لامريكا، لن نتخلى عن اي موقف او نتراجع قيد المملكه.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. ان احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما اددنا قوه، كلما اددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت ايران قوه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الامام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثوره، رجل الجهاد، رجل المسؤوليه، الذي نصر الامه وضحى بحياته من اجل الامه وجاهد في سبيل الامه، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل ايران في سقوطه.
3: فوالله انها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد امريكا واسرائيل حتى تكون اخر قطره من دمائنا او انتصارا عليهم وابعادهم عن هذه الارض المقدسه في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والامريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: يضع.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: يهمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: نيابة للسيد سلام الله عليه.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
6: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 6 ذو الحجة 1447 الموافق 23 من مايو 2026. البداية من صحيفة الثورة ونقرأ في صفحتها الأولى هذه العناوين. هنأ الشعب اليمني ومؤسساته بذكرى قيام الوحدة اليمنية. قائد الثورة: الوحدة استحقاق وإنجاز وطني كبير يجب الحفاظ عليه. قال أيضا: الوحدة اليمنية تواجه خطرين، الأطماع الداخلية والارتهان للخارج. ومن العناوين أيضا الفرعية التي وردت في الصحيفة ما جاء على لسان السيد القائد في محاضرته أمس: الهوية الإيمانية والنهج التحرري الضامنان الحقيقيان لوحدة اليمن واستقلاله. السياسات الماضية جعلت اليمن مرتهنة للخارج والمقاطعة الاقتصادية أمن وطني. السعودية تريد اليمن خاضعا وتمنع استخراج نفطه في الجوف ومأرب والمهرة. شعبنا ماض في تبديد مخططات الأعداء وتأسيس أمن قومي جديد قائم على المقاطعة والإنتاج المحلي. وقفات حاشدة في العاصمة والمحافظات استجابة للنداء الإيماني والوطني بنصرة قضايا الأمة. تصاعد التوتر بين الميليشيات في سقطرى. وفد قطري تفاوض وقائد الجيش الباكستاني في طهران. حراك دبلوماسي مكثف لإنهاء العدوان الأمريكي على إيران. تمول الحروب وتتحدث عن الشرعية. الإمارات فاعل مارق يستفيد من الحماية الغربية لتجاوز قواعد القانون الدولية. من العناوين أيضا الفرعية التي وردت هنا في صفحة أخبار وتقارير حزب البعث العربي الاشتراكي: قدرة اليمن، الوحدة قدر ومصير لا مساومة فيه. مكون الحراك الجنوبي يقول: الحفاظ على الوحدة ضرورة وطنية مهما كلف الثمن. من العناوين أيضا في أب تطبيق قتالي لخريجي التعبئة في بني مليك بمذيخرة. وفي الصفحة الأخيرة نطالع هذه العناوين: وزارة التربية تمدد التسجيل للمقاعد المجانية بالجامعات حتى 6 يونيو المقبل. من العناوين أيضا: صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل الزلمي في مديرية العرش في البيضاء. ننتقل مستمعينا إلى صحيفة أو إلى المسيرة نت ونطالع وإياكم هذه العناوين. السيد القائد: الوحدة اليمنية استحقاق وطني كبير وشعبنا لن يقبل أن يدار من اللجنة السعودية أو تحت إشراف لجنة رباعية. إيران: تعنت واشنطن يعرقل المفاوضات ويهدد المسار الدبلوماسي. سياسيون للمسيرة: إبقاء المحافظات النفطية مضطربة استراتيجية سعودية مزمنة لنهب الموارد اليمنية. المقاومة تطوي يوم ردع جديد ب19 عملية نوعية. خسائر العدو مستمرة وتحركاته مشلولة. من العناوين أيضا التي وردت في المسيرة نت وهي من أمس الأول: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لن يهدأ لنا بال حتى يتحرر كل شبر من أرضنا، والقادم أشد أنكى للصهاينة المجرمين. ننتقل إلى 26 سبتمبر نت. وكالة تسنيم تقول: باكستان لا تزال تتبادل المقترحات بين إيران وأمريكا. كذلك من العناوين: قائد الثورة: لن نكون ملفا للجنة سعودية أو تحت إشراف رباعية. أيضا تقرير أمريكي يفيد باستنزاف هائل للقدرات الجوية الواشنطنية بمليار دولار في إيران. توافق يمني: الاحتلال السعودي لجنوبي وشرقي اليمن يهدد الوحدة اليمنية. بلومبرغ تقول أو تفيد بخسائر أمريكية بمليار دولار في طائرات MQ-9 في حرب إيران. الرئيس المشادي وجه تحذيرا لدول العدوان بشأن الوحدة اليمنية. ننتقل إلى الصحافة العربية والبداية من الميادين نت، وطلعتنا أو طلعنا هذا الموقع بهذه العناوين. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران وبقائي لا يمكن القول إن الاتفاق أصبح قريبا. المقاومة تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال عند أطراف دير سريان وتتصدى لمسيرة في أجواء البقاع في لبنان. لبنان أيضا اعتداء إسرائيلي بغارات على جرود بريتال في البقاع وقرى الجنوب. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يقول سلاح المقاومة هو المانع الحقيقي لتثبيت الاحتلال ولعدم المراهنة على المتواطئين مع العدو. مصدر عسكري لوكالة تسنيم الإيرانية يقول أعددنا سيناريوهات جديدة للولايات المتحدة وحلفائها إذا ارتكبوا أي حماقة. كذلك من العناوين التي نطالعها وإياكم مستمعينا في موقع الميادين نت، وجاء هذا العنوان: الحرب على إيران تضرب جيب الأمريكيين وثقة المستهلكين عند أدنى مستوى تاريخي. ننتقل مستمعينا إلى جريدة الأخبار اللبنانية. لا مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران، تقييم استخباري إيراني يفيد بأن ترامب قد يخضع لنتنياهو مجددا. أيضا من العناوين التي وردت هنا في وكالة أو في موقع جريدة الأخبار اللبنانية: وفد العدو إلى واشنطن، جهاز فرض لا وفد تفاوض. ثلاث مسارات لنسف الاتفاق، حرب إسرائيلية صامتة في غزة. السويداء بين الحصار والانفصال، استثمار إسرائيلي رابح. استثمار أمريكي في تيار الجمهورية الثانية، وواشنطن توسع هجماتها أو هجمتها على بريتوريا. ننتقل مستمعينا إلى وكالة تسنيم الدولية للأنباء، وتفيد بأن قائد الجيش الباكستاني يلتقي عراقجي في طهران. مباحثات هاتفية بين عراقجي ووزراء خارجية قطر وتركيا والعراق. ومصدر مطلع لتسنيم: المباحثات بشأن القضايا الخلافية ما زالت مستمرة. إيران ترفض اتهامات أمريكا بشأن الهجوم المستمر أو بشأن الهجوم المسير على محطة بالإمارات. نعود ونقرأ ونختم هذه الحلقة مستمعينا بقراءة جانب من يوميات الثورة أو الوحدة أو حول الوحدة اليمنية في محاضرة القائد. هذا العنوان جاء هذا المقال في يوميات الثورة، كتبها اليوم سند الصيادي، وقال في مقدمة هذا المقال: تكتسب الوحدة اليمنية في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بعدا يتجاوز الإطار الاحتفالي إلى آفاق استراتيجية شاملة تؤسس لفهم معمق لمعاني الوحدة كاستحقاق وطني كبير يواجه تحديات وجودية. في محاضرته الرابعة لشهر ذي الحجة المتزامنة مع الذكرى 36 لقيام الوحدة اليمنية، قدم السيد القائد تحليلا استثنائيا لمكامن الخطر التي تتهدد هذا الإنجاز التاريخي، مرسخا رؤية متكاملة للصمود في وجه المشاريع الخارجية التي تستهدف اليمن أرضا إنسانا. ويكمل سند الصيادي مقاله ويقول: يضع السيد القائد الوحدة اليمنية في سياقها التاريخي الصحيح كاستحقاق نضالي متراكم أو تراكمي لشعب عانى ويلات التمزق والتشرذم، وإلى كونها ثمرة لتطلعات شعبية عميقة وتضحيات جسام على مدى عقود. ولذلك فإن تأكيد السيد القائد على أن الوحدة يجب أن تحظى دائما بالتقدير والرعاية وبالحفاظ عليها وترسيخها على الأسس الصحيحة يعكس إدراكا عميقا لطبيعة المرأة.

0: المخاطر التي تحيط بها أو التي تحيط بهذا المنجز الوطني الكبير. العداوة والبغضاء والكراهية بين أبناء الشعب. إلى نهاية المقالة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر أو من آفاق الصحافة كالعادة. من آفاق الصحافة بعد دقائق من الآن بمشيئة الله مستمعينا نلقاكم في فترة صباحية ونتمنى لكم متابعة طيبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: والبصيرة.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور وبينة العرج، ومسلوبة القرن ومسلوبة الأذن ومسلوبة الذنب ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: مع إيران لمن الأنصار،
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا، بسواعدنا، بسلاحنا، بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
5: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء، ملايين الشهداء، لن نتراجع أبدا.

ثابتة وين قاتل إسرائيل وين أحركا ونخرة مسابتة عاد بصوارخ حمرتك.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي.
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في آفاق الصح في آفاق وفي آفاق هذا الصباح، معلق على فاق الخبر ما نجاري ليش. أهلا بكم. عموما اليوم السبت 6 ذو الحجة 1447 الموافق 23 من مايو 2026. نرحب بكم في مستهل هذه الفترة الصباحية، في مستهل هذا اليوم الذي هو يعتبر إجازة بدل أمس. اليوم 23 مايو بدل أمس 26 أو 22 مايو، عيد الوحدة اليمنية، وبهذه المناسبة نرفع التهاني والتبريكات إلى السيد القائد بمناسبة هذه المناسبة الوطنية العظيمة، ذكرى 36 لعيد الوحدة اليمنية 22 مايو. إلى مقام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى أبناء الشعب اليمني كافة الذين يتمسكون بوحدة الوطن وبحرية الوطن وباستقلال الوطن رغم كل المؤامرات والتحديات، والوحدة هنا بمفهومها الوطني وبمفهومها كذلك الإيماني.

إذن مستمعينا الأكارم، الحديث حول الوحدة ومن منطلق أيضا أو من هذا المنطلق ما تحدث عنه السيد القائد، وهي فقط يعني معنا هنا مقدمة أو تهنئة عامة، وموضوعنا يعني حول ما جاء في مضامين كلمة أو في المحاضرة الرابعة لمحاضرة السيد القائد، التي من المهم جدا أن نحرص على متابعتها والاستفادة مما جاء في مضامينها وفي محاورها. والحديث بمشيئة الله اليوم ما بعد يعني بعد الفقرات حول المقاطعة الاقتصادية وأثرها على ضوء ما جاء في محاضرة السيد القائد، تحدث عن المقاطعة وأيضا عن الاكتفاء الذاتي وتفاصيل أيضا أخرى مهمة يجب الالتفات إليها إذا ما أردنا النهضة الحقيقية بالوطن وبناء وطن مستقل يعيش حالة من السيادة ومن العزة ومن الكرامة ومن الاستقلال. لابد أن يرتكز على هذه المرتكزات من ضمنها الاكتفاء الذاتي والمقاطعة الاقتصادية لكل ما يعني لا نقول فقط على مستوى يعني مقاطعة البضائع بضائع الأعداء، وإنما حتى البضائع التي نستطيع أن ننتجها هنا محليا وما أكثرها. وأشار إليها السيد القائد أمس يعني حتى على مستوى يعني الصلصة وتفاصيل أخرى كثيرة بإمكان اليمن الذي يزخر ببلد الطيبات، يعتبر بإمكاننا الاكتفاء الذاتي منه ويعني الاستغناء عن كل هذه المنتجات التي يتسابق الكبار التجار على استيرادها من مختلف البلدان. يعني حقيقة واقع مؤسف، لكن بمشيئة الله سيتم إصلاحه ومعالجته. قبل ذلك أيضا سنكون معكم بمشيئة الله مستمعينا في فقرات هذه الفترة كنوز الهداية من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام، وفي فقرة صحة وعافية نتحدث حول الوعي بوصفه حماية يعني حماية وعافية وانتصار أيضا على المرض. هذه أو هذا عنوان مادة، عنوان مادة صحية من المهم يعني التسليط الضوء عليها. جرائم لا تنسى، الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم خلال السنوات الماضية. وفي الفقرة الأخيرة مختارات أدبية سنستمع إلى قصيدة بعنوان قصيدة سلام أيها الأحرار لكاتبها الشاعر سامي الحوثي.

0: الهداية.
1: مما جاء في وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام، ومما أيضا جاء في إحدى المحاضرات خلال السنوات الماضية للسيد القائد تعقيبا وتعليقا على هذه الوصية، يقول الإمام علي: وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم. يقول السيد القائد: إذا لم يكفك أن تتذكر بعض التفاصيل والأحداث فسر في ديارهم لتأخذ العبرة أكثر، ولتأخذ الدرس من معاينة لما كانوا فيه مما بقي من آثارهم، وسر في ديارهم. البعض منهم ترك القصور، تلك المساكن الضخمة، ترك ما كان له معاقل يستند إليها في صدوته وجبروته، تركها وانتهت. وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيها أو فانظر فيما فعلوا، ما فعلوه أيام حياتهم وما آل إليه أمرهم بسبب ذلك. يقول أيضا استكمال لنص الوصية: فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة، انتقلوا عن أحبتهم من كان يحبهم من كان قريبا لهم، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، وكأنك عن قليل. مدة الحياة في واقع الأمر هي قليلة، هي مدة يسيرة، والإنسان لا يعرف كيف سيعيش في هذه الحياة. كم من الناس يرحلون من هذه الحياة وهم في شبابهم، البعض قبل ذلك وهم في طفولتهم، البعض وهم في عز شبابهم وزهرة شبابهم. ولو عمر الإنسان إلى حدود 80 عاما، 70 عاما، 100 عام، هي تعتبر مدة تتلاشى، تنتهي، ثم يرحل من هذه الحياة. فأنت ذكر نفسك بأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، تصبح في عداد الموتى، في عداد الراحلين من هذه الحياة. تركت كل شيء، إذا كنت في هذه الحياة تناولت ما ليس لك به أو ما ليس لك بحق، أو استرسلت في شهوات، أو ظلمت، أو ارتكبت مفاسد معينة، أو نهبت وتناولت ما لا يجوز لك تناوله، ستترك كل شيء، تبقى التبعات، يبقى الوزر، يبقى الحمل، يبقى السؤال، يبقى الجزاء. وهذه الحياة محدودة، انتهى كل شيء مقابل مدة زمنية يسيرة، ثم تصبح في عداد الموتى، في عداد الراحلين من هذه الحياة. فاصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، كما جاء في الوصية. وتعقيب السيد يقول: أصلح مستقرك الأبدي ومستقبلك الدائم الذي أنت صائر إليه حتما، أنت لا تستطيع أن تمتنع، لا تستطيع أن تخلد أو أن تخلد في هذه الحياة، أو أن تستقر فيها للأبد. الراحل منها هو حتمي، الرحيل منها حتمي بالنسبة لك، ولا يستطيع أحد مهما كان ملكه، مهما كانت إمكاناته، مهما كانت قدراته، مهما كان علمه، وكذلك مهما كانت خبرته، مهما كانت فطنته، مهما كان ذكاؤه، لا يمكن أن يستطيع أن يخلد نفسه في هذه الحياة، ولا حتى أن يغير من الحقيقة الحتمية في أجله. فالمسألة فوق مستوى قدرتك.

صحة وعافية. إذن في صحة وعافية هذه مادة في هذا الشأن بعنوان الوعي حماية والحماية عافية والعافية انتصار على على المرض. في هذه المقالة الصحفية أو الصحية الصحفية أيضا كتبتها أمل عامر تقول بالوعي الصحي نتخلص من كل آفات المرض كالسرطانات وغيرها من الأمراض. فعلى سبيل المثال سرطان القولون دائما ما نجد أن الخلاص منه يكون بالدواء النفسي وبالوعي اللازم لمواجهته أثناء الفترة العلاجية، وهذا ما يسعى له صندوق مكافحة السرطان الذي يبرز هذا الدور الذي في معالجة الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض ويحد من حالة الخوف والذعر وتحويلها إلى حالة حماية واعتناء صحي وثمرة صادقة يحققها هذا الصندوق منذ ثورة 21 سبتمبر. عموما ما يهمنا في هذه الفقرة في فقرة صحة وعافية نتحدث عن الأعراض الأولية أو البدائية لهذا المرض. هناك أعراض قد لا تظهر في من تشخص إصابتهم بسرطان القولون، وإذا ظهرت هذه الأعراض فغالبا تختلف باختلاف حجم السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة، وتبدأ بتكتلات لحماية صغيرة تبدأ تكتلات لحمية صغيرة داخل القولون، زيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك، نزيف المستقيم أو خروج دم مع البراز، تقلصات مؤلمة أو غازات أو ألم بدون مغص، الإرهاق والتعب والضعف، نقصان الوزن بدون أي سبب واضح. أما بالنسبة لأنواع سرطان، هناك سرطان الخلايا الغدية، سرطان القولون والأورام السرطاوية والساركوما والسرطان أو أورام النسيج الهضمي، مما سبق نرجو الوعي والحد من الإصابة بالمرض من خلال الوقاية التي ستحمينا جميعا، وبتكاتف الجميع وحرصهم على السلامة العامة والسلامة الجسدية سنحمي كل تلك الأمراض أو سنحتمي من كل تلك الأمراض حتى الوقوع في أعراضها. وأول ما تقول هكذا المادة، أول ما أنصحكم به هو نشر المقالات الصحية في هذا الإطار، فالوعي حماية والحماية عافية والعافية انتصار على المرض.

ضمن النصائح التي قد تقدم للحماية أو لاكتشاف أي نوع من أنواع السرطانات، الكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي. ابدأ بإجراء الفحوصات الدورية في سن مبكر ابتداء من سن 45، وتناول طعاما غنيا بالألياف مع الحفاظ على وزن صحي وتجنب التدخين. أيضا من النصائح فيما يتعلق بالتغذية، الإكثار أولا كما ذكرنا من الألياف، احرص على تناول الحبوب الكاملة، الخضروات والفواكه، تقليل اللحوم، الحد من استهلاك اللحوم الحمراء، والابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل يعني تباع في أحيانا في السوبر ماركتات، أطعمة وقائية. تظهر الأبحاث أنه إضافة الثوم وتناول مصادر الكالسيوم وفيتامين دال يساهم في تقليل المخاطر. أما بالنسبة لنمط الحياة والرياضة، ممارسة التمارين الرياضية، النشاط البدني المنتظم يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة، والوزن الصحي، السمنة تزيد من خطر الإصابة، لذا فإن الحفاظ على وزن مثالي يعتبر ضروري جدا. وختاما، مسألة الإقلاع عن العادات الضارة، منها التوقف عن التدخين. يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأورام، وهذه من أبرز النصائح السريعة التي قد تقي الناس الإصابة بسرطان القولون أو أي أمراض أخرى. ونتمنى لكم الصحة والعافية.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى،
1: جرائم لا تنسى ولا تسقط بالتقادم. نستحضرها ونستذكرها في هذه الفقرة. العدو خلال 9 أعوام في مثل هذا اليوم 23 من مايو ارتكب أبشع المجازر والجرائم ضمن عدوانه وحصاره المستمر بشكل غير مباشر. العدوان يزرع صعدة بالقنابل العنقودية ويحصد أرواح جاني ثمار المانجو في الحديدة. في التفاصيل، تعمد العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم من العامين 2015 و2018 في استهداف الزراعة والجبهة الزراعية بأطنان القنابل العنقودية في منطقتي نشور والمقاش في محافظة صعدة، وتحويلها إلى كمائن مؤقتة أو كمائن قتل مؤقت لعشرات الأطفال والنساء والمزارعين، وشن غارات على مزرعة المسلماني في محافظة الحديدة. في التفاصيل كذلك، تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم بحق الأرض والمزارع والمزارع في محافظتي صعدة والحديدة. في 23 مايو 2015 استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي منطقتي المقاش ونشور في مديرية الصفراء في محافظة صعدة بقنابل عنقودية. أسفرت هذه القنابل عن تحويل الأراضي الزراعية إلى مكامن للموت المؤقت، حرمت الأهالي من مزرعتها والدخول إليها. كانت سماء المقاش ونشور ملبدة بالطائرات الأمريكية المستمرة في استهداف المدنيين ومنازلهم. كانت أيضا كانت كل مظاهر الحياة ومقومات الحياة في محط دائرة الاستهداف. القنابل العنقودية المحرمة دوليا باتت خطر يهدد حياة المدنيين ويحصد أرواح الأبرياء يوميا في أكثر مناطق ومديريات صعدة والمحافظات الحدودية ومناطق الاشتباك، وأخليت المناطق المستهدفة من كل مظاهر الحياة. استهداف العدو لمزارع المواطنين في صعدة في مثل هذا اليوم يعتبر حلقة من سلسلة متعددة من الحلقات خلال 9 أعوام من العدوان والحصار على الشعب اليمني. فبأي منها تكذبون ولأي منها تبررون؟ حديث لمن يبرر. في 23 من مايو 2018 10 شهداء وجرحى في جريمة حرب بحق أسرة المسلماني في محافظة الحديدة، حينها تعمد طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف مزرعة المواطن عمر المسلماني الدانية بثمار المانجو في وقت حصاده في مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة. أسفرت غارات العدوان عن استشهاد 6 وجرح 4 آخرين بينهم أطفال ونساء، واحتراق عدد من الشاحنات والسيارات الخاصة بالنقل، وإتلاف عدد من أشجار المانجو، وحالة من الخوف والهلع في نفوس المزارعين اليمنيين. مزرعة المسلماني كانت مليئة بالثمار، لكن العدوان ضرجها بالدماء.

كانوا منهمكين في قطف الثمار، ففاجأتهم غارات العدوان لتقطف أرواحهم. وتعمد طيران العدوان مواكبة موسم جني الثمار بجرائم القتل والإبادة للمزارعين اليمنيين في مختلف المحافظات الزراعية الحرة. مأساة الحاج عمر مسلماني واحدة من المآسي التي لحقت المزارعين اليمنيين، وحصد غارات العدوان رؤوس عامليها ومالكيها بقنابلهم وصواريخ العدوان المحرمة دوليا خلال 9 أعوام متتالية، واستهداف مزرعة المسلماني جريمة إبادة جماعية يندى لها جميع الإنسانية، وتهزل كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وتضع قيادات العدوان المتسترة والمستهترة بالكرامة الإنسانية، تضعهم تحت ملاحقة الجنائية الدولية لينالوا جزاء الردع أو جزاءهم الرادع، وقبل ذلك أيضا يضعهم تحت دائرة العقوبة الإلهية في الدنيا قبل الآخرة. وهذه الجرائم وغيرها أيضا نؤكد أنها لن تسقط بالتقادم.

0: جهاز هذا لو يطفي لولا البطارية حقه هتشتغل نص ساعة. بعد يعني بعد نص ساعة يطفي الجهاز والطفل على الجهاز أي موت. خلال 33 سنة لم يفرخ إلا 6 سلالم في العين المركزة ل 30 مليون نسمة. فهذا عنده 4 أيام قاعد في الطوارئ يحتاج العين المركزة لم ما قدر يدخل إلا لما توفى الطفل دخلنا بدله.
1: والأطفال نفسهم ما فيش لهم أي ذنب في هذا الشيء، يجلس في البيت بدون حاجة. مضطرة أنا بالنسبة لي أولى الكادر حقي إن أنا أصبرهم نتحمل ونعيش مع بعضهم مع بعضهم نفعل كل شيء، ما فيش إشكالية. إيش بنسوي يعني؟ ما فيش له أي ذنب هذا المولود، أعتبره أخي أعتبره أختي أعتبره يعني جزء مني. فمش معقول إن أنا أجلس أتفرج على أساس أقول ما فيش رواتب، هذا كل شيء إحنا نشتي في حلال، لكن رغم هذا نصبر مش مشكلة بنتحمل.

0: مختارات أدبية. أهلا بكم في هذه الفقرة ضمن فقرات الفترة الصباحية مختارات أدبية. نستمع في هذه الأثناء إلى قصيدة بصوت الشاعر سامي الحوثي، يقول في مطلعها: سلام أيها الحر الذي لم يسالم، من تولوا ثم خانوا. نستمع.
1: إنك أشجع الفقراء صبرا وحربا، لا هوان لا هوان، على رغم المكايد كنت تمضي ولطف الله حولك والأمان، فتختاض الدروب ملغمات ويخشى أن يرافقك الجبان. سلام أيها الحر الذي لم يسالم، من تولوا ثم خانوا. سلام في زمان عنك ينأى بمأكله وينساك المكان، وما زلت المهاب بذي نحول، فكيف إذا وقد نطق اللسان؟ ومن أهل الكروش وأنت فيهم؟ وكيف غدوا هناك وكيف كانوا؟ هم الكف التي أكلت حراماً

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: وقفة إعلانية.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز عقدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة.

0: وجهها.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما 120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي جاي حسبي معي. كيف أنتي؟

0: في الرياضيات.
1: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
2: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي دقائق. رسائل و4G بالإضافة إلى
3: والتقسيط ومنح امتيازات خاصة. للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء

0: انتهاء الفترة المحددة. الهيئة
1: سيا أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة 1100. دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا. نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر

0: المشاعر وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
1: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وفي ضوء محاضرة السيد القائد التي تابعناها أمس، وهو يشخص مكامن الخلل وأيضا يضع المعالجات التي يجب كلنا أن نتكاتف، وتكاتف هنا على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والجميع لتقديم الحلول وللخروج من هذا الواقع، الذي جاء تراكم لسنوات من الوصاية، سنوات من السياسات الخاطئة، سنوات من الارتهان للخارج، سنوات من الاستراتيجيات الخاطئة كليا على كل المستويات، وجاء الواقع على ما هو أو كما هو اليوم. واحد من هذه الملفات التي يعني يجب أن التفت إليها والعمل لمعالجتها بشكل أكبر، واحد من القضايا، واحد من الملفات، الملف الاقتصادي والجانب الاقتصادي. يعني معروف العدو حينما يريد أن يفكر أن يستهدف شعب من الشعوب، هناك عدة أدوات، إما بأشكال مباشرة أو غير مباشرة، من ضمنها وفي أولوياتها العدو يستخدم الورقة الاقتصادية، يلوح بها سابقا ونفذها وطبقها، وأشكالها مختلفة، نقل البنك المركزي، ويعني أشكال متعددة وواسعة. النتيجة على ما هو الواقع اليوم، في هذا الزمن الذي تخاض فيه المعارك بأشكال متعددة مباشرة وغير مباشرة، والمواجهات أيضا لم تقتصر فقط أو يعني هي مقتصرة فقط على مستوى ساحات القتال، بل أصبحت الأسواق، أصبحت عربات التسوق، وأصبحت خيارات المستهلكين هي جبهات حقيقية للصراع في مواجهة العدو. هذه الخيارات أو هذه الخطوات هي ترسم ملامح الاستقلال أو التبعية، يا إما يا يبيض يا أسود، إما كانت هناك حالة من العزة أو حالة من الارتهان. وهنا يأتي الحديث المتجدد عن سلاح المقاطعة الاقتصادية، ذلك السلاح الذي أعاده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى الواجهة أمس، إلى واجهة الوعي الشعبي، باعتباره أداة مؤثرة في مواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية، و يعني تعتبر بمثابة خطوة عملية لحماية الأمة من الاستنزاف الاقتصادي والثقافي والسياسي. السيد القائد يحفظه الله أكد أن الأموال أو أموال الأمة وثرواتها تتحول للأسف إلى وقود لآلة العدوان التي تستهدف شعوب المنطقة، حين تنفق المليارات على شراء بضائع ومنتجات تعود بأرباحها بتلك الأرباح إلى شركات تدعم الكيان الصهيوني وتمول حروبه وتمول مشاريعه العدوانية. في المقابل تعيش كثير من الشعوب، من شعوب الأمة العربية والإسلامية، للأسف حالة من الفقر، حالة من المعاناة، حالة من البطالة، رغم ما تمتلكه من ثروات هائلة، رغم ما تمتلكه من إمكانات اقتصادية، من إمكانات زراعية، من إمكانات صناعية، هي قادرة على إحداث نهضة حقيقية فقط لو وجهت بالشكل الصحيح. مستمعينا الأكارم، تحدثنا في أوقات سابقة، في فترات، في مواضيع، في مقامات، في مقالات كثيرة حول المقاطعة الاقتصادية، وتحدثنا عن أهميتها، واليوم يتجدد الحديث حول هذا الإجراء، مسألة المقاطعة الاقتصادية. وتكلمنا سابقا لا يكون توجهنا نحو المقاطعة الاقتصادية فقط من دافع تأثر لحظي أو عاطفي أو مؤقت، نتيجة جريمة معينة ارتكبت أو نتيجة مطالبة معينة، يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، وكملنا أو نسينا. يجب أن نجدد في أنفسنا الحديث حول أهمية المقاطعة الاقتصادية. اليوم نحن مقدمين على العيد وعلى شراء حاجيات العيد من مختلف الأسواق، فعلى الجميع أن يحرص على لا يدخل إلى بيته سلعة مقاطعة. طبعا والحديث هنا سيكون حول يعني جزئين ومتلازمتين مهمتين، يعني مسألة المقاطعة ومسألة الإنتاج المحلي وتشجيع الإنتاج المحلي، واحدة من جوانب من ما يمكن أن نسميها تشخيص مكامن الخلل. أنه أغلب الأشياء والحاجيات حتى الأشياء البسيطة التي أساس يعني أشار إليها السيد القائد أمس، مثلا قال الصلصة أو أي منتج للأسف مستورد من من من من بلدان عدة وبأموال ضخمة بعملة صعبة، وبالإمكان يعني أن ننتجها محليا. عموما المقاطعة الاقتصادية لا تكون مجرد موقف عاطفي أو فعل مؤقت، رد فعل مؤقت، بل هي وعي، هي مسؤولية، ومعركة تحرر اقتصادي تهدف إلى إلى إلى فك الارتباط بالأعداء، تهدف إلى تقليص نفوذ العدو وسيطرتهم على مقدرات الأمة. فالأعداء كما أشار السيد القائد أمس في محاضرته الرابعة، الأعداء يعتمدون بشكل أساسي على القوى المالية، إذ تستخدم الأموال في تمويل الجيوش، في إدارة الحملات الإعلامية، وفي صناعة أدوات السيطرة والهيمنة. ولذلك فإن تقليص تدفق الأموال إليهم يمثل ضربة حقيقية لمشاريعهم، ولا تتم هذه المرحلة وهذه العملية، عملية تقليص تدفق الأموال إلى الأعداء، إلا من خلال أولا والمرتكز الأساسي والخطوة الأولى هي المقاطعة الاقتصادية، مقاطعة المواطن المستهلك العادي لهذه البضاعة. لأنه يعني حتى إذا كان هناك بطريقة أو بأخرى التجار يدخلون منتج معين إلى الوطن، حينما يجد هذا التاجر أن هذا السلعة لم ما مشيت في السوق، مكدسة، انتهت في الأسواق وعادت إلى المخازن، في هذا الحالة هل سيجرأ على أنه يعيد المحاولة مرة أخرى؟ بالتأكيد لا، هو في الأخير هم الربح، يعني رأس المال بيدور كيف يربح. لكن حينما يجد أنه في سلعة معينة وإن كانت مقاطعة يتهافت عليها المستهلكين، في هذه الحالة التاجر سيعمل ويعمد على أنه إدخال السلع معينة بطريقة أو بأخرى، تهريب أو كذا أو أي كانت. فلذلك يعني حتى وإن البعض بيقول طيب يا أخي ليش ما الدولة نفسها تمنع؟ الدولة يعني سنت القوانين وجرمت أيضا يعني شراء واستيراد البضائع معينة، بضائع مقاطعة، لكن أيضا بالمقابل يبقى الوعي الشعبي والوعي الفردي أيضا هو مهم. الأسر يجب أن يكون لديها استراتيجية واحدة واضحة، مسألة المقاطعة عند الكبير وعند الصغير، وبالمقابل أيضا يكون هناك توجه للبدائل نحو البدائل. من ضمن هذه البدائل هي المنتجات المحلية، المنتجات المحلية. في هذا السياق، في هذا الجزئية، لما نقول مقاطعة هنا تبرز أهمية دعم المنتج المحلي باعتباره هي الوجه الآخر للمقاطعة. فكما أشار السيد القائد أنه الأمة التي تنتج غذائها وتنتج دواءها وتنتج احتياجاتها الأساسية هي أمة تمتلك قرارها واستقلالها، ولا تبقى رهينة للضغوط الخارجية، ولا تبقى رهينة للابتزاز السياسي والاقتصادي. والسيد القائد يحفظه الله شدد على أن اليمن يمتلك من المقومات الزراعية والاقتصادية ما يؤهله ليكون بلدا منتجا، بلد منتج، بلد قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكن للأسف السياسات الخاطئة خلال العقود الماضية كرست ثقافة الاستيراد، ثقافة الاستهلاك، وعمدت بالمقابل على إضعاف روح الإنتاج وروح العمل. وهذه سياسات يعني متعمدة، يعني عمل على أنك تبقى بشكل دائم ومستمر أنك بحاجة إليه، وفي نفس الوقت منعك من أنك تستثمر مواردك، وفي نفس الوقت منعك من التنقيب على اللي يعني اللي الاستفادة من مواردك، تنقيب على النفط أو الغاز أو أي من ثروات السيادية. فهذه هي سياسة متعمدة. لماذا؟ لكي نبقى مسلمين لهم أمرنا واحتياجاتنا كلها تحت أيديهم، يعني كما يقال رقبتنا مسلمة لهم. فإذا ما خرجنا عن بيت الطاعة، فإذا ما خرجنا وحاولنا نحن مثلا يعني نستقل بقرار معين، بأي قرار من القرارات، غلق الحنفي. واحنا يعني او السلطه تقول لك انا بحاجه الى ان انا احمي شعب او ان انا يعني استورد بضاعه معينه، فما في ناس من دخل. ليش؟ لانه بيفكر هكذا. لو رجعنا او نحن نكتفي ذاتيا عاد المراحل طوال. في يقول لك الطريقه الاسلم والاسهل اشتري من الخارج، اشتري جاهز. فتم الـ يعني الإعاز بطريقة غير مباشرة للمزارعين، ابتعدوا عن الزراعة، استيراد يعني دقيق ويعني طحين من الخارج جاهز، معلب جاهز. يعني تخيلوا اليمن بلد الزراعة، اليمن الذي يصدر، اليمن الذي يعتبر السلة الغذائية. والله السلة الغذائية إذا لكل الأم، لكل الوطن العربي، إذا ما تم الاستفادة المثالية من الثروات ومن المناطق الزراعية. لكن يتم الاستيراد بطحين أو يعني مزروعات معينة من الخارج وتكون أرخص من الداخل، بحيث إنه المزارع لما يجي يشتري من الخارج، الخارجي يحصل أسهل من ما هو ينتجه. يعني فهذه سياسة، يعني حتى هي مدعومة، هذه البضائع المستوردة خارجيا مدعومة من يعني من جهات معينة لكي تكون في متناول المزارعين. والمزارع بيقدر يجي يفكر يعني كم العدد، يعني ما يصرفه لإنتاج هذه أو لزراعة معينة أكثر بكثير من المحصول الذي سيستفيده فيما بعد. في اختار في الأخير الخيار الأسلم، إنه خلينا نشتري من الخارج جاهز وصلى الله وبارك. يا طالب الفائدة ضم رأس المال. فالمسألة التحول نحو الإنتاج المحلي ما هيش فقط يعني مهمة الحكومة والسلطة وحدها فقط، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ كما ذكرنا من التاجر ورجل الأعمال، وتمر بالإعلام والجامعات ومراكز الدراسات، وتنتهي عند المستهلك، المستهلك الذي يقرر ماذا يشتري ولمن يذهب، يعني لأي جهة، هل المنتج المحلي أو الخارجي، ويقرر أيضا لمن عيسير ماله، لمن سيذهب ماله، هل المحلي أو للخارجي. فحين تتجه رؤوس الأموال إلى الداخل، حين تستثمر في الزراعة وفي الصناعة وفي المشاريع الوطنية، حينها تتحرك عجلة الاقتصاد وتخلق الفرص، فرص العمل، وتتقلص البطالة وتدور الثروة داخل المجتمع بدل من تسربها إلى الخارج وتهريب وخروج العملة الصعبة التي هنا نحن بأمس الحاجة لها، وخروجها مش في بضائع قد تكون يعني بضائع أو مواد يعني نادرة أو ماش موجودة لا نحن لا ننتجها. السيد القاضي حفظه الله تناول أمثلة صادمة، للأسف صادمة، لحجم الارتهان، حجم الارتهان الاقتصادي. يعني حين أصبحت بعض الدول تستورد حتى أبسط المنتجات، أبسط المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بسهولة، من ضمنها اليمن، في وقت تهدر فيه المليارات على الاستيراد، بينما تبقى الأراضي الزراعية معطلة، تبقى المصانع غائبة، تبقى أو يبقى الشباب عاضلين عن العمل. والأسوأ من ذلك مستمعينا أنه كثير من المواد الخام، كثير من الثروات التي يعني تنهب من بلداننا بأسعار زهيدة يتم يعني الاستئثار بها والسيطرة عليها والاستحواذ عليها، ثم تعود إلينا بعد تصنيعها بأضعاف قيمتها، أضعاف قيمتها. وفي هذا الحالة نصبحنا مستهلكين فقط، نصبح مستهلكين في دورة اقتصادية تخدم من بالدرجة الأساسية، تخدم الأعداء وتزيدهم قوة، حتى أن العدو يعني، وهذا من السياسات الخبيثة وهي معمولة في كثير من البلدان، نفذتها الدول الأوروبية والدول دول الاستكبار على حساب ثروات شعوب وعلى حساب بلدان يعني تمتلك ثروات لكن لا تمتلك إرادة أو لا تمتلك قيادة. ونلاحظ هذه البلدان وهذه القوق والطغيان حتى وإن كانت بلدها زاخرة وغنية يعني بصنف معين مثلا، في المقابل يعني إذا كانت مثلا بلد من البلدان غني من يعني الأمريكا غنية بالنفط، لكن تتجه إلى أنها تنهب النفط العراق ونفط وتضمح لنفط إيران ويعني فنزويلا وكثير من البلدان، حتى وإن كانت يعني بلد غني بالنفط، لكن يقول لك لا هذا يعني تخليها بمثابة مخزون استراتيجي وخلينا نستهلك حق الآخرين، خلينا ننهب ثروات الخليج، خلينا نجي لليمن، خلينا وهكذا. فهنا السياسة العدائية على المدى البعيد، وهذه البلدان يعني شعوب البلدان قد ربما تكون لا حول لها ولا قوة، ولكن السلطة التي تتحكم يعني تسلم الجمل بما حمل للأسف.
1: المقاطعة وما أدراك ما المقاطعة؟ المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية، هذا هو من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص، لكل شخص. يعني ما هناك مبرر، الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية وألا يتخذ أي موقف وألا يتحرك أي تحرك، يبقى إنسانا فارغا ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمام الله، لا ينجيك أمام الله أن تعتبر نفسك غير معني بشيء.
2: أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد،

بعد يوم تثبت المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة لإسرائيل نجاحها سلاحا فعالا للضغط والتأثير، وهو ما تجلى بوضوح مع تراجع أسهم كبريات هذه الشركات بشكل حاد واستمرار تأثير المقاطعة حتى بعد تحسن أداء الأسهم فيما بعد. نبدأ العرض من شركة المشروبات الغازية بيبسيكو، إذ سجلت أسهم الشركة في 12 من الشهر الحالي تراجعاً إلى أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر من عام 2021، فبلغت قيمة السهم الواحد نحو 158 دولار. أما أسهم وولت ديزني فقد سجلت بدورها تراجعاً إلى 80 دولاراً و60 سنتاً من نحو 85 دولاراً قبل بدء حملة المقاطعة. أسهم ماكدونالدز هي الأخرى انحدرت خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر العام الماضي، لتصل إلى نحو 245 دولاراً للسهم الواحد. كما هبطت أسهم ستاربكس في 12 من الشهر الجاري إلى نحو 91 دولاراً للسهم الواحد، وهو السعر الأدنى منذ انطلاق الحملة. أسهم نتفليكس هي الأخرى لم تكن بعيدة عن أهداف الحملة، إذ سجلت في 18 من شهر أكتوبر أدنى مستوى لها منذ مايو، ليصل سعر السهم الواحد إلى 346 دولار. أما أسهم ميتا فقد تدنت في 26 من الشهر الجاري إلى 288 دولار للسهم الواحد من أصل 322 دولارا قبل المقاطعة.

0: طيب طبعا في موضوع المقاطعة والحديث عن جوانب هذا الموضوع المهم، هناك عدة منطلقات، واسمحوا لي هنا أن أتناول ما جاء في سياق محاضرة السيد القائد أمس وما تناوله أيضا، والسيد يحفظه الله لم يغفل هذا الجانب، جانب المخاطر الصحية والنفسية المرتبطة ببعض المنتجات الأجنبية. وذلك السيد حذر من أن شركات كبرى ثبت تورطها في استخدام مواد ضارة ومكونات تؤثر على صحة الشعوب في ظل غياب الرقابة وفي ظل غياب الوعي الكافي للأسف. والسيد أكد أنه حماية المجتمع لا تكون فقط بالمقاطعة السياسية، بل كذلك بالوعي الصحي وبالوعي الغذائي وبتشجيع المنتجات الوطنية الآمنة. وهناك بدائل كثيرة، لا تقول ليش أنه ما فيش بديل. أكبر كذبة أنه ما فيش، لما تقول ما فيش بديل أو لما تتكلم عنه المنتج المحلي ما هوش ذا جودة، في منتجات بجودة عالية ما فيش حاجة تمنعك من أنك تتبع هذه الثقافة، ثقافة المقاطعة. وبإشارة السيد القائد إلى جانب الوعي، وتحدث أيضا وأشار إلى جانب الدور الإعلامي، وهنا تبرز هذه الجزئية أهمية الدور الإعلامي في نشر ثقافة المقاطعة وفي دعم المنتج المحلي من خلال يعني ما نتناوله نحن وما أيضا تسلط عليه الضوء بمختلف الوسائل، يعني المؤسسات الإعلامية المختلفة. وسنتحدث أيضا يعني حتى إن شاء الله في برنامج آفاق الخبر بعد عند نحو الساعة 10 هذه الجزئيات تحديدا، لأنه سنستضيف خبير عسكري اقتصادي ونسلط الضوء على يعني عن يعني ما يمكن نعتبرها الفرص والإمكانات الوطنية. والسيد أيضا دعا إلى هذه الجزئية، أنه كيف نسلط الضوء في وسائل إعلامنا على الفرص وعلى الإمكانات الوطنية بدلا من الانشغال بالمحتوى السطحي وبالبرامج الخالية من الفائدة. وأيضا هي عملية متكاملة، عملية وعي متكاملة على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى مراكز الأبحاث، تقع عليها مسؤولية دراسة الواقع الاقتصادي والوطني، وأيضا كشف حجم الثروات المهترة، والعمل بالمقابل على تقديم حلول عملية للنهوض بالإنتاج وبالزراعة وبالصناعة. وهذه الأمور كلها تتم عبر جهود بحثية وجهود علمية، يعني تكون الأمور مدروسة. ولعل يعني من أخطر ما يعني ما يمكن أن نعتبرها من أخطر ما أشار إليه السيد القائد، هو أن القوى المعادية تسعى إلى ربط اقتصادات المنطقة بالكامل، ربطها بالعدو الصهيوني، سواء عبر مشاريع النقل وعبر مشاريع الطاقة والاتصالات أو عبر التطبيع الاقتصادي. وهذا يجعل الشعوب تحت رحمة العدو وتحكمه الكامل بمصالحها وباحتياجاتها الأساسية، وهذا ما يحتم على الأمة، قال السيد، أن تتحرك مبكرا لحماية استقلالها الاقتصادي والسيادي. هناك مشاريع اقتصادية مشتركة ما بين تحديدا الدول الخليجية، هناك مشاريع متعلقة بالنقل ومتعلقة بالطاقة ومتعلقة بالاتصالات، بحيث أنه يجعلك أنه يشعر الشعب أنه أنت لا تستطيع أن تتخلص، لا تستطيع أن تكتفي، لا تستطيع أن تستفرد بقدراتك، لا تستطيع أن تكتفي ذاتيا، لا تستطيع أنك يعني تستقل في قرارك وفي اقتصادك عن العدو. يريدون ربط الأمور كلها، كما ربط من قبل الأمريكي في الجانب الاقتصادي الدولار بالبترول، ونتج عنه مصطلح البترول دولار. فالآن هناك عقود وهناك مواثيق وهناك، بحيث أنه لا تستطيع الدول أن تشتري إلا بالدولار، وبهذا يظل للدولار هيمنته. وكذلك الآن في الجانب الاقتصادي يريدون ربط كل التفاصيل والاقتصادية والاحتياجات الأمة في مختلف الجوانب باقتصاد العدو. وبهذا أصبح قدرك هو قدره ومصيرك هو مصيره، مصير عدوك تخيل. وفي هذا الحالة أنت لا تستطيع أن تسعى إلى الإضرار بنفسك. فهذه هي سياسة يهودية صهيونية يعني خطيرة، وهذه تستهدف الأمة، كل الأمة. فعموما الحديث الدائم والمستمر والمتجدد مستمعينا حول المقاطعة مش باعتبارها يعني حاجة من يعني خيار ثانوي أو يعني حاجة بالإمكان نعملها وبالإمكان لا، يعني حاجة مخيرين إحنا أمامها. نحن نتحدث عنها بوصفها ضرورة إنسانية، ضرورة وطنية، ضرورة أخلاقية، ضرورة دينية حتى. وهي سلاح والله فعال وفعال يعني بشكل كبير، سلاح فعال بيد الشعوب الحرة التي تريد أن تقول للأعداء يعني إن أموال الأمة التي تتحول يعني إلى رصاص يقتل أبنائها، ولا هذا الزمن، وأن زمن الاستسلام الاقتصادي يجب أن ينتهي. فكل ريال أنت مسؤول عنه، كل ريال يصرف على المنتج الخارجي أنت مسؤول عنه، وكل ريال بالمقابل يصرف على المنتج المحلي، على المنتج الخارجي أنت مسؤول عليه، خاصة أنه يعني إذا كان متصل ومرتبط بالشركات وبجهات مرتبطة بالعدو الصهيوني، لأنه ستمول مشاريع القتل والتدمير والخراب والعداوات والحصار على شعوب العالم العربي والإسلامي، ومن ضمنهم أنت، عليك أنت. هذا الريال الذي تدفعه أنت سيرجع من زاوية أخرى كوسيلة لاستهدافك بمختلف الأساليب والأشكال، إما بالصاروخ أو يعني استهداف مباشر أو غير مباشر. بالمقابل كما ذكرنا، كل ريال يصرف على المنتج المحلي هو دعم للاقتصاد الوطني، هو فرصة عمل لشاب، هو مساندة لمزارع، هو دعم لمصنع محلي، هو دعم لمشروع وطني، هو خطوة نحو التحرر الحقيقي، نحو الاكتفاء الذاتي. فأنت حينما تدعم المنتج المحلي أنت هنا تقوم بعمل وطني كبير على فكرة. فمن المهم معرفة المنتجات الوطنية، وعلى الجهات المعنية يعني إبراز وإظهار هذه المنتجات أكثر في مختلف المجالات، كل في مجاله. ونختم هذا المحور قبل أن نستقبل اتصالات على 772-882-088. نختم بالحديث أنه إذا كانت الأمم يعني كما جاء في هذا النص، إذا كانت الأمم تنهض بالإرادة والعمل والإنتاج، فإن اليمن بما يمتلكه من أرض وبما يمتلكه من ثروات وإنسان هو قادر، يستطيع أن يصنع مستقبله الاقتصادي متى ما توفرت الإرادة والوعي والتوجيه الصحيح، بعيدا عن التبعية والارتهان، وقريبا من مشروع الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات الذي يشكل الطريق الحقيقي للعزة والسيادة والاستقلال. والسيد القاضي يحفظه الله يقودنا إلى هذا المسار وإلى هذه المكانة. ما علينا فقط إلا أن نسلم له وأن نستمع، وعلى الجهات المعنية أن تطبق. طيب 772-882-088. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا أنتم على الهواء.
1: هلا.
0: أيوة نعم تفضلي. طيب عموما مستمعينا، هذا الحديث يأتي بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، ومع قرب أيضا أو أن الجميع الآن منهمك في شراء حاجية العيد، فعلى الجميع أن يستذكر وأن يستدرك هذه الجزئيات مهمة بشكل أساسي. ف علينا ألا نغفل لحظة واحدة، علينا ألا نقول، وهذا يعني حالة خطيرة قد يقع فيها البعض لما يكون في منتج وأنت عارف أنه هذا المنتج مقاطع، وفي الأخير يلا سهل نتجاوز، يعني سهل نشتري، هي غير هذا المرة. وهذه النقطة أشرنا إليها خلال السنوات أو الفترات الماضية. على الجميع أن يكون عنده مبدأ، لا يعني لا يمكن أن نشتري منتج خارجي أو منتج مقاطع، فضلا عن أن يكون منتج، يعني منتج خارجي فضلا عن أن يكون مقاطع، في حال أو في ظل وجود بديل محلي. السيد القاضي حفظ الله وحدد أمس خارطة النهوض والتحرر الاقتصادي، وقال هي مسؤولية، يعني مسؤولية الجميع، مسؤولية أصحاب المال ومسؤولية المسؤولين في مختلف القطاعات ومسؤولية الإعلام أيضا. احنا بنقوم بدورنا، وعلى الجميع أيضا أن يقوم بدوره. هذا الموضوع حقيقة يعني هو أكبر من أن يناقش في يوم أو في فترة أو في حلقة واحدة، لكن هو هذا الموضوع وهذه الفترة هي تأتي استكمالا لما كنا قد بدأناه، ونستمر أيضا، سنستمر بالحديث عنها إلى أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، نصل إلى الـ الـ الـ إلى الحالة التي يريد لنا السيد القائد أن نكون عليها، حالة من الاكتفاء وحالة من الـ من من من الوعي الكافي بخطورة كل تحرك وبضرورة كل تحرك في جانب ما يتعلق بمواجهة العدو وما يتعلق كذلك بالإنتاج المحلي.

أسلوب المقاطعة هو أيضا من أنواع الجهاد في سبيل الله، من أنواع الموقف التي أو المواقف التي رسمها الإسلام. ففي صدر الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بمقاطعة كلمة كان يستغلها اليهود، كلمة مفردة عربية. فقال الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالله سبحانه وتعالى الذي أمر المسلمين في صدر الإسلام بمقاطعة مفردة عربية والكف عن استخدامها في تلك المرحلة، لأن اليهود يستغلونها لمعنى في أنفسهم يهدينا في الوقت الذي يستفيد الأعداء، ليس فقط لمعنى في أنفسهم، يستفيدون ماديا الأموال الهائلة والضخمة التي تصل إليهم من جيوب هذه الأمة، من عرق أبناء هذه الأمة، ثم يوجهون نسبة كبيرة منها في الاستهداف في هذه الأمة.

0: طيب اسمحوا لي أن أختم هذه الفترة مستمعينا بجانب من ما تطرق إليه السيد القائد أمس، وفي الحقيقة تطرق إلى نقاط مهمة وفي غاية الأهمية، ومن المهم الإشارة إليها والتعليق حولها أيضا والتركيز عليها أيضا في مختلف البرامج والفترات. عفوا شحبت مدري ليش. عموما السيد القائد اعتبر حالة انعدام الوعي الشعبي والسياسات الحكومية والتعامل من جهة المسؤولين بتجاهل مخاطر الاستيراد من الخارج وعدم دعم الانتاج المحلي اعتبرها عوامل لبقاء الهيمنة الاقتصادية، فقد شدد كذلك على أن المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر وسيستفيدون أكثر في حال اتجهوا ودعموا الانتاج المحلي، متسائل كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء في من بلدان بعيدة. وهنا تطرق السيد يحفظه الله إلى أن هناك الكثير من المنتجات العادية كالبسكويت والشوكولاتة يمكن أن يضع لك، قال قائمة مكونة من 50 بلد يستورد منها تجار اليمن، وهذه الأشياء البسيطة للغاية التي يمكن صناعتها محليا بكل بساطة من دون أي عناء، ثم في غير ذلك من مواد التنظيف والمواد الغذائية. والسيد انتقد استمرار رجال المال والأعمال في استيراد الصلصة التي هي من الطماطم، استيرادها من بلدان كثيرة قال، وهي من أهم أو من أبسط ما يمكن إنتاجه محليا بوفرة من دون عناء، وهذا يمثل حل للمشكلة الاقتصادية في البلد، وتأتي على أمثلة كثيرة جدا مما يستورده التجار ومما يمكن إنتاجه محليا، ويعالج بالإنتاج المحلي مشاكل كثيرة في الوضع الاقتصادي، ويساهم في نهضة حقيقية من أجل أن نستثمر نعم الله التي أنعم بها علينا وما أعطانا من الإمكانات ومن المقومات، أن نرفع مستوى النشاط الزراعي وأن يكون لنا له سوق على مستوى مباشر وعلى مستوى الصناعات التحويلية كما تحدث السيد، وعلى مستوى أشكال كثيرة من الإنتاج. وأكد السيد أن عجلة الإنتاج ستتوسع لتشمل مواد البناء وغيرها لو تم العمل بأسس صحيحة لتغذية مسار الإنتاج المحلي. والسيد قال لو اتجهت المسألة إلى الإنتاج المحلي واستثمار ما في البلد من نعم وخيرات وإمكانات وقدرات، وتحولت رؤوس الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات يخرج بها التجار للاستيراد من الخارج، لو حولوها إلى الداخل لاستخراج كل تلك المتطلبات والاحتياجات لحدثت نهضة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة. والسيد يحفظه الله جدد أو اتجه يعني وجدد التأكيد على أن مسألة الارتهال للخارج والاعتماد دائما على الاستيراد لكل التفاصيل لمختلف المنتجات كارثة قال وطامة، وشدد على أن هذا الموضوع يستحق عناية كبيرة لأنه موضوع أساس. وزاد بالقول قال طالما بقيت هذه المشكلة قائمة لدى الناس لا يتفاعلون معها لا تجار ولا رجال مال وأعمال ولا مسؤولين حكوميين ولا وعي عام لدى الشعب في الإقبال على المنتج المحلي وكذلك في الاهتمام بالإنتاج المحلي، فالمشكلة ستبقى قائمة. وتساءل قال ماذا يريد الناس أن يتصوروا؟ أن تأتي معجزة بشكل معين لينتقلوا من حالة البؤس والحرمان والمعاناة إلى وضعية اقتصادية حقيقية؟ وبين أن هناك مسارات واضحة يمكن أن تحدث نهضة اقتصادية حقيقية. والسيد استشهد بما حصل لدى بلدان تقدمت بشكل كبير صناعيا واقتصاديا، وأوضح أنه تجربتها في تخصيص رجال المال والأعمال للأموال في سبيل دعم المنتج المحلي والتعاون بين الناس وتوجيه الأموال في المسار الصحيح تثبت أن هناك إمكانية لنهوض في أي بلد، واعتبر أنه بلدنا يمتلك كل المقومات لنهوض. طيب نقرأ رسائل بشكل سريع ما رأيش. طيب رسالة المقاطعة الاقتصادية أو المقاطعة سلاح فتاك وضربة قوية للعدو لن يستوعب منها ولن يتخيل هذه الضربة القوية من شعب الإيمان والحكمة وشعب الكرامة. بصراحة المقاطعة للبضاعة الأمريكية والإسرائيلية أثرت على العدو بشكل عام في قوته وكبره وفي اقتصاده وفي كل شيء، ضربنا العدو أكبر ضربة لن يتوقعها المقاطعة الاقتصادية سلاح لن يتوقع. المقاطعة الاقتصادية سلاح وموقف وخسارة على العدو. أستاذ أحمد الحمد لله نشوف الوعي كبير في بعض الأسر، وبعض الأسر لحد الآن والله ما هي عارفة إيش المقاطعة. بعض التجار تروح تشتري حاجة، أولا يخلع الكرتون ولصقة وبعدها يجيب لك عشان إيش، لا تعرف إنها مقاطعة. البعض يشله والبعض بصراحة لا يقبل لو قد عرف من وين صنعت. فسلام الله على كل مقاطع للبضائع بشكل عام. كنت أولا والله أو كتب الله أجر أو إيش. عموما شكرا جزيلا، يعني بالفعل من المهم معرفة إنه من أين جاءت، من أين جاء هذا المنتج، وهل هو مقاطع أم لا. من المهم معرفة هذه التفاصيل. شكرا. قالت تحياتي للمخرجة، معكم أختكم المنشدة أماني الريمي. شكرا لك، شكرا جزيلا على هذه الرسالة. أيضا هذه الرسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات شكر واحترام وتقدير للأخ أحمد الصاعني، فقد سمعت الأسبوع الماضي وهو يقول أن يحتفظ بالرسائل المستمعين التي لم يستطع قراءتها في المساء ويقرأها في الفترة الصباحية، وهذا من باب التعاون على الخير. نتمنى من زملائهم في مختلف الإذاعات أن يقتدوا به، خصوصا في برنامج فتاوى. شكرا جزيلا. لأنه قال من الناس من لا يستطيع أن يشتري رصيد كل حين، لا سيما النساء التي يحتجن من الكلام عبر الهاتف، التي تحرجنا من الكلام عبر الهاتف. شكرا جزيلا. ونحن قد احنا بندي جهدنا ونتمنى من الله التوفيق، يعني انه مشاركتكم محطه اهتمام والله. رساله نعم انها طويله جدا. اسعد الله صباحكم العزيز احمد والاستاذه سوسن. المقاطعه ليست موقف سلبي بل هي ضربه مباشره في قلب العدو. المقاطعه سلاح الشعوب حين تسلب منها البنادق، هي صوتك الحر حين يسكت صوت المدفع، وورقتك الرابحه حين تغلق أمامك كل الأبواب. لماذا تخافها دول الكبرى؟ لأنها تضرب العدو في موضع لا يستطيع الرد عليها بالطائرات ولا بالحصار. كل ريال وكل دولار، كل عملة تذهب لمنتجات تتحول إلى رصاصة تطلق على أخيك، وقنبلة تسقط على أو تسقط على بيت آمن. وحين تقاطع أنت هذا المال، أنت تقطع عنهم الوقود الذي يحركون به آلة القتل. إلى نهاية الرسالة. شكرا جزيلا. بيان عز الدين من الضالع. رسالة طويلة طبعا ما عاد قدرناش نقرأها كامل. رسالة المقاطعة لها أثر كبير في المجتمع اليمني، وأولا تجعل المواطن اليمني ينهض إلى الزراعة والصناعة من أجل الاكتفاء الذاتي، والمقاطعة هي النموذج العالي إذا كان هناك وعي لدى الناس. ثالثا المنتجات اليمنية لها دور كبير في المنتج في المجتمع اليمني، يجب علينا دعمها ونتجنب من المنتجات الخارجية لأنها مجرد وسيلة للقتل والدمار لكل الشعوب الإسلامية. فتولى الغولي وشكرا كثير لكم. شكرا جزيلا. رسالة بعدها أيضا، صباح الخير كيف الحال، نشتي نشارك بالصوت طبعا للأسف إن شاء الله في فترة أخرى. المقاطعة من الجهاد في سبيل الله، استشعار للمسؤولية تمام، مختوم به أمريكا قال إيش تجاه السلام والمقدسات في مختلف بقاع العالم الإسلامي. رسالة أيضا، مشاركة من الفقيرة إلى الله تعالى. أنواع المقاطعة، المقاطعة الاقتصادية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لماذا؟ وإنه لفسق. المقاطعة الإعلامية، وإنه نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آية أو آية الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، لماذا؟ إنكم إذن مثلهم. المقاطعة الاجتماعية أيضا وذكرت آية. قناة آفاق في التليجرام موجودة، يعني يكتبوا فقط، يعني لمن يريد الآفاق في في في التليجرام يكتب إذاعة آفاق، تطلع أمامها عدة يعني قنوات، من ضمنها قنوات يعني قنوات في الأخبار وفي البرامج أيضا. تستطيعون متابعة برنامج الأسرة أو مختلف البرامج عبر التليجرام. رسالة أيضا، المقاطعة ليست مجرد موقف بل هي فعل صمود وشرف، فهي الرصاصة التي لا تخطأ في قلب اقتصاد العدو. إن وعينا بضرورة البديل المحلي هو السلاح الذي نكسر به قيود التبعية، فلا تكن عونا لمن يذبح أهلك بمالك، فكل درهم تصرفه في غير بضاعة العدو هو نبضة حياة لبقائنا وصرخة عز ترفض الانكسار. إن وعينا هو سياجنا والمقاطعة هي سيفنا، فلا كرامة لمن يشتري أدوات ذبحه بماله. تحياتي لكم جميعا، ندى العسل. يا سلام، شكرا جزيلا. أيضا رسالة للمقاطعة، ثمار ونتائج كثيرة وكبيرة، فهي سلاح مؤثر، وهي إعلان حرب اقتصادية على العدو. إذا كان الشعار أزعج العدو وهو شعار كلمات بالقول فقط، ما بالنا بالمقاطعة ولها ثمارها الفعلية على أرض الواقع. هي بمثابة السلاح لكل حر أمام استهدافات الأعداء المستمر لأبناء أمتنا وكذلك لمقدساتنا. السيد القائد وضح لنا أهمية المقاطعة وكيف جاءت في المفهوم القرآني في محاضرته الثانية، وفصلها ووضحها بشكل مفيد جدا. ومن جانب آخر تدعم المنتج المحلي بكل تأكيد، إذا قاطعنا سنتوجه لشراء منتجاتنا المحلية ونساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع المستوى الاقتصادي، ومنتجنا أفضل بكثير من البضائع الخارجية، وهذا ما رأيناه على أرض الواقع. زامل قاطع قاهرة الأعداء، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، ما عاد قدرناش نكمل، باقي رسالة واحدة. ميرا محمد من الضالع، شكرا لك. تقبلوا في الختام مستمعينا الأكارم تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. تابعونا إن شاء الله عند الساعة 10:50 في برنامج آفاق الخبر. كل دينار ودرهم ساعد إسرائيل، مرغم للعرب ذنبا مشينا، أي عار يا وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا

0: الخارجية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: آفاق الخبر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في هذا البرنامج الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيف في المحور الثاني من حلقة اليوم الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد للحديث حول المقاطعة الاقتصادية كسلاح فعال بيد الشعوب الحرة في معركة الوعي والتحرر من الهيمنة الاقتصادية، والحديث كذلك حول ما أكده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه من المؤسف أن تستورد بلادنا أبسط المنتجات من عشرة الدول رغم إمكانية تصنيعها محليا بكل سهولة، ما يكشف حجم الخلل الاقتصادي والارتهان للخارج. في المحور الثالث من هذه الحلقة مستمعينا، نقرأ أبرز ما كتبه الناشدين على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. إذن نبدأ المحور الأول من هذه الحلقة بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية. كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشركات الصهيونية والأمريكية تودع السموم القاتلة في المنتجات الغذائية والدوائية ثم نشتريها بأموالنا ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، مشيرا إلى تحقيقات في أمريكا أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس وينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. وقال السيد في محاضرة أمس إن أمريكا قدمت كميات من القمح في مرحلة من المراحل على أنه هبة من المنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان، محذرا من الاعتماد على الأعداء في تأمين الغذاء والدواء والملابس وضروريات الحياة. وأكد السيد القائد أن أهمية المقاطعة الاقتصادية هي في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، مشيرا إلى أن المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي كما هي مسألة ضرورية للأمن القومي والغذائي. وأضاف: لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا ودوائنا وملابسنا وضروريات حياتنا على أعدائنا. شاء شهدت مديريات أمانة العاصمة والمحافظات أمس عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تأكيدا على ثبات الموقف المساند والمناصر لغزة ولبنان، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجدد أبناء مديريات العاصمة وكذلك المحافظات وجددوا في وقفتهم، جددوا العهد والوفاء للأشقاء في غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة بالوقوف الدائم معهم في مختلف الظروف، مؤكدين الجهوزية العالية واستمرار التعبئة لمواجهة أي تطورات أو تصعيد قادم، ونددوا باستمرار الكيان الصهيوني في قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت وارتكاب أبشع الجرائم في عدوانهم على وفي عدوانه على غزة والضفة الغربية والقدس الشريف بشكل يومي. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس الأركان اللواء الركن يوسف المداني، أكد أن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله هو جهاد في سبيل الله، وأن تفريطنا فيه أو سماحنا بتمزيقه هو تفريط في أمانة استودعنا الله إياها. وأشار في برقية تهنية إلى المقاتلين إلى الأبطال أو وأشار إلى أو وأشار في برقية تهنية إلى المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والمواقع بمناسبة العيد 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، إلى أن المؤامرات الدنيئة التي تحيكها قوى الاستكبار العالمي الصهيوني أمريكي وأدواتها من المنافقين والمبطحين لتكسيم اليمن وتجديره ونهب ثرواته ليست معزولة عما تشهده المنطقة من غضرسة وإجرام يسعى لتبديد القوة أو قوة الأمة وتفريق جمعها، ولكن شعبنا اليمني العزيز بفضل الله وتأييده وبحكمة القيادة الربانية السديدة وبوعيكم وبأسكم الشديد يقف سدا منيعا أمام كل مشاريع تفتيت والشرذمة. وأضاف اللواء العاطفي والمداني أنه لن يكون هنالك أي تفريط في سيادة الوحدة أو في سيادة الوطن الموحد، ولا تراجع عن موقفنا الإيماني والأخلاقي في نصرة وإسناد إخواننا المظلومين في قطاع غزة ولبنان وإيران ومواجهة طواغيت الأرض حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وحل الخلافات بحسب ما نقلت وكالة إسنا. وأضافت الوكالة أن بعض المسؤولين أكدوا حضور قائد الجيش الباكستاني لا يعني بالضرورة حتمية التوصل إلى تفاهم بشأن الإطار الأولي. وفي الإطار عينه نقلت تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي تعقيبا على الزيارة قوله إن هذه الزيارات هي استمرار للمسار الدبلوماسي ذاته. وأضاف: لا يمكننا القول إننا وصلنا بالضرورة إلى مرحلة أصبح فيها الاتفاق قريبا، مضيفا أن ثمة وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي، إلا أن الوسيط في المفاوضات لا يزال الطرف الباكستاني. وعن النووي قال بقائي إنه ليس من المقرر في هذه المرحلة مناقشة هذا الملف، مؤكدا أن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان هو موضوع مهم. وأضاف بقائي أن الخلافات بين إيران وأمريكا عميقة لدرجة أنه لا يمكن القول إننا سنصل حتما إلى نتيجة عبر بضع جولات دبلوماسية. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء أمس 6 غارات استهدفت جرود بريتال خلال 10 دقائق. وفي الجنوب أفادت وسائل الإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بلدات لبنانية أخرى، تزامن ذلك مع قصف مدفعي صهيوني استهدف عدة بلدات حدودية. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لحقوق إطلاق أو ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النار المبرم على لبنان منذ 17 من أبريل الماضي مستهدفا القرى السكنية المدنية. وأسفر توسع العدوان الإسرائيلي في مارس الماضي عن أكثر من 12,000 بين شهيد وجريح. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس الجمعة عن عدة عمليات استهدف من خلالها المجاهدون مربض مدفعية تابعة للاحتلال وتجمعين لجنوده ومنصة قبة حديدية وناقلة جند ومركزا قياديا مستحدثا تابعا له للعدو. وفي سياق متصل أكد محلل إسرائيلي أمس أن الحزام الأمني الجديد في لبنان لا يمكنه توفير الحماية لسكان الشمال، قائلا إن حزب الله يعتمد خلف الحدود على توجيه ضربات واستنزاف متواصل لآلاف الأهداف التي نشرها الجيش الإسرائيلي أمامه. تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية واحدة من أكثر موجات الانتقاد حدة منذ بداية الحرب على لبنان، حيث نقلت صحيفة هائرتس عن ضباط يقاتلون في الجنوب اللبناني حالة إحباط متزايدة داخل الوحدات العسكرية. وأقر الجنود في شهادتهم بأنهم يجهلون الاستراتيجية الحقيقية للحرب، وما إذا كانت القيادة السياسية والعسكرية تسعى فعلا إلى حسم عسكري أم إلى التوصل لوقف إطلاق النار.
3: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذن ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، محور اللقاء والتحليل. تبرز المقاطعة الاقتصادية كسلاح فعال بيد الشعوب الحرة في معركة الوعي والتحرر من الهيمنة الاقتصادية، ليس فقط لإضعاف اقتصاد الأعداء بل أيضا لبناء اقتصاد وطني قائم على الانتاج والاكتفاء الذاتي. وفي هذا السياق يؤكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه من المؤسف أن تستورد بلادنا أبسط المنتجات من عشرات الدول رغم إمكانية تصنيعها محليا بكل سهولة، ما يكشف حجم الخلل الاقتصادي والارتهان للخارج. وبين المقاطعة وبين المقاطعة ودعم المنتج المحلي تتشكل اليوم معركة حقيقية لحماية الأمة من الاستنزاف الاقتصادي والتبعية الخطيرة التي تخدم الأعداء على حساب شعوبنا وثرواتنا. للحديث حول ذلك نستضيف الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد، وهو في هذه الأثناء معي عبر الهاتف. أستاذ رشيد حياكم الله.
6: أهلا وسلام بك، تحية لك ولكم مستمعين الكرام.
4: حياكم الله أستاذ. بداية يعني نتساءل كيف يمكن للمقاطعة الاقتصادية أن تتحول من مجرد موقف شعبي إلى مشروع وطني يسهم فعليا في التحرر من الهيمنة الاقتصادية للأعداء؟
6: المقاطعة الاقتصادية أول موجهة ضد البضائع الإسرائيلية والأمريكية هي تعد يعني واجب على كل مسلم، خاصة في ظل الاستمرار جرائم العدو الإسرائيلي وايضا الاعمال الانتهازيه التي تمارسها الولايات المتحده الامريكيه من كل احرى العالم. بمعنى هي سلاح فعال، هذا سلاح يعني متناول كل يعني احرار الامه، وبالامكان تفعيله يعني باي لحظه وباي بلد.
4: نعم.
6: خاصه ان هذا السلاح يعني متاح استخدامه بيد كل انسان. كل إنسان، لكن أنا أقول لك يعني كل إنسان، لا يمكن للإنسان الغير الحر الغير السوي أن يستخدم هذا السلاح رغم سهولته، لكن هذا السلاح يحتاج إلى أحرار يبدأون أولا بفرض قيود على أنفسهم أولا، لأن هناك أحيانا المستهلك عندما يذهب إلى شراء السلاح استهلاكية كأمريكية وإسرائيلية ويسهم في دعم العدو ويسهم في رفع مقدرات العدو ويسهم في توفير السيولة اللازمة للعدو لكي يستمر في خسر الشعب الفلسطيني وفي ارتكاب جريمة الجرائم ضد الأمة. مثل هذه الحالة هناك بدائل للسلاح والمنتجات يعني إذا عندك هناك بديل محلي فهناك بدائل خارجية ربما توازي الجودة والسعر تلك السلع والمنتجات التي ممكن تخدم العدو.
4: طيب
6: لأنك نحن محارب شاملة أخي، نحن محارب شاملة لا يكتفي فقط بالمواجهة العسكرية والمواجهة الاقتصادية اليوم يحسب لها العدو الحساب نظرا لأهميتها ونظرا أيضا لأثرها البالغ الموجع على يقتل العدو الإسرائيلي والإمريكي في كل أفقاع العالم. خلال العامين الماضيين كان هناك أثر بالغ لحركة المقاومة الاقتصادية ورب والمقاطعة الاقتصادية الواسعة يعني تحدث الشيء دقائق خلال محاضرة في الأمس عن قالوا أن هناك شعوبا يعني غير عربية بالفعل وغير إسلامية بالفعل قاطعت العدو الإسرائيلي وقاطعت مبادرة العدو الإسرائيلي بشكل واسع كان في دول الاتحاد الأوروبي وفي روسيا وفي دول البلقان وغيرها كان هناك مناخة مقاطعة كبيرة جدا لمنتجات العدو.
4: طيب
6: يعني تضامن مع الشعب الفلسطيني
4: استاذ
6: يعني يكون هذا الواجب واجب على كل مسلم وكل حر من هذه الأمة خاصة في إطار الحرب الاقتصادية الموجهة ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي خاصة أن العدو الأمريكي والإسرائيلي يستخدم كل ما يمكنه استخدامه لمحاربة هذه الأمة
4: ولإضرار
6: بهذه الأمة.
4: نعم طيب أستاذ رشيد، يعني السيد القائد أمس تحدث عن استيراد اليمن لمنتجات بسيطة جدا من أكثر من 50 بلدا يعني رغم إمكانية تصنيعها محليا، وهنا أسألكم وأنت خبير اقتصادي ماذا يكشف ذلك عن طبيعة السياسات الاقتصادية خلال العقود الماضية؟
6: يا سيد العزيز التبعية الاقتصادية لم تأتي من فراغ، التبعية الاقتصادية أتت من نتيجة انعدام رؤية وجود رؤية اقتصادية حقيقية للبلد. يعني الاعتماد على الخارج ورفع معدل الصادرات والواردات من الخارج والاتكالية الكبرى على كل ما ينتج من الخارج أفرز اقتصادا هشا واقتصادا ضعيفا واقتصادا هزيلا وأيضا تسبب بتضخم فاتورة الواردات من الخارج وكرس التداعية الاقتصادية للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت اليمن رهينة يعني لما يحدث من تطورات ومن اضطرابات في الخارج فيما يتعلق بسلسلة الإمداد وغيرها لأنه بالأخير عندما تكون مستورد بشكل كبير يعني حتى على مستوى تفاصيل مثل الخارج يعني تخيل يعني أن تكون لديك شاحنة الآن هناك 6000 شاحنة مثلاً في موانا دبي أو 6000 حاوية هذا تخيل يعني عندما يقال بأنه هناك 6000 حاوية وأن أرمهم محتجدات وأن شركات الشحن الدولية أرغبها أن تقوم بتحويلها إلى موانا عمان وإلى الموانا الآن في البحر العربي منها موانا الحديدة عفوا منها موانا عدن هذا يؤكد لك بأنه يعني لا أحد يتوقع من اليمنيين أن قد يكون هناك العشرات من هذه الحاويات تحمل السلع ومنتجات بسيطة وطفيفة واليمن ليس بحاجة إليها وبإمكان يعني بإمكان أن يتم إحلالها أو توطينها أو إيجاد بدائلها في الداخل.
4: طيب هنا سؤال أستاذ رشيد، يعني أبرز الآثار السلبية والخطيرة للاعتماد المفرط على الاستيران يعني سواء الاستيراد سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو الأمن الغذائي وعلى مستوى كذلك فرص العمل والإنتاج المحلي.
6: يا سيدي العزيز الاعتماد على الخارج في ظل التطورات الحالية والتطورات وحتى على مستوى خلال العقود الماضية معنى أنه يعد تسليم مطلق للغرب ويعد استسلام أيضا لهذه الدول لأنه بالأخير الاستقلال الوطني لا يكون دون تحقيق أمن غذائي وتحقيق أمن اقتصادي في البلد. يبقى تبقى الدول والحكومات رهينة للخارج، تبقى ضعيفة هزيلة لا مواقف لها ولا موقف لها حقيقي حتى على مستوى القبائل العربية الأخرى. لا تستطيع إذا كنت يعني تخاضع التبعية الاقتصادية بشكل كبير يعني أنت تتيح العدو استخدام الورقة الاقتصادية لمحاربتك. الغرب والدول والولايات المتحدة الأمريكية كانوا يقولون هدفهم الأول والأخير كيف يمكن أن نحول هذه الأمة إلى حيوان مستهلك. السيد القائد تحدث يوم أمس وقال يجب أن يكون هناك إنتاج واستهلاك أن تكون هناك دورة اقتصادية كاملة ليس في الاستيلاد والاستيلاد. وهذه العبارة في غاية أهمية، وهذا يؤكد وجود رؤية اقتصادية حقيقية. ولكن نؤكد لكم هذه الرؤية الاقتصادية الحقيقية التي جاءت ذكرها تحدث عنها السيد القائد يوم أمس تحتاج لرجال مخلصين صادقين، لأنها قابلة للتنفيذ، هي قابلة للتنفيذ ولو على مراحل. ولو نبدأ بتقليص فاتورة الاستيلاد من الخارج يعني على على على مراحل بشكل تدريجي. اليوم نحن نتحدث عن يعني ثمار لمحاضرات سابقة للسيد القائد في العام 2020 و 2021. نحن نتحدث اليوم بفخر عن تراكم كبير وعن ارتفاع كبير مع معدل الانتاج الزراعي في محافظة الجنوب، في أودية حبس، في أودية تهامة، في حرب المحافظات اليمنية. هذه لم يتم تكن، يعني هناك رؤية القيادة، يجب أن يكون هناك برامج وخطط حقيقية. وعلى كل ما لا يستطيع، كل ما لا يستطيع تنفيذ هذه المخرجات وهذه الموجات، علي يا أخي أن يحترم نفسه، لأنه الزمن غير قادم للتجربة. بمعنى نحن هنا إما أن ننجح أو ننجح، يعني لا وجود لهامش لأي فاشل أو متسلل أو متقطع يحاول أن يستغل المنصب العام أو الوظيفة العامة الدولة لكي يحقق مكاسب. لا مكاسب، نحن اليوم في مرحلة جهادية، مرحلة حقيقية. هذه المرحلة تحتاج الإخلاص أولا، لأنه بالأخير دون الإخلاص لا يمكن لأي مسؤولية دولة تنفيذ الخطط والبرامج يعني بشكل يتواءم مع متطلبات الواقع ومع موجهات السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي. لذلك أتمنى أن يكون هناك أن تحول هذه المحاضرة إلى خطط وبرامج وأن يبدأ العمل عليها فورا.
4: نعم، هنا سؤال أيضا أستاذ رشيد، ما الدور المطلوب اليوم من الإعلام ومن القطاع الخاص ومن رجال المال والأعمال لتعزيز ثقافة المقاطعة ودعم المنتج المحلي وتحويل هذا الوعي إلى سلوك اقتصادي يومي؟
6: نحن نريد أن يتحول المقاطعة الاقتصادية من نوع من تضامن إلى سلوك المشترك، ألا تستمر فقط في ما حدث من جرائم البلد الجماعية في قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي، وإنما أن تبقى دائما. السيد القائد تحدث يوم أمس وقال كيف تثق بعدوك، وهذا على فكرة المثال. العدو ربما يستخدم وسائل إماتة الشعوب التي تستهلك هذه السلع والمنتجات.
4: نعم.
6: الشيء الثاني، السيد القائد تحدث عن الإنتاج. عن الإنتاج طبعا من خلال المقاطعة الاقتصادية الكثير والسلع والمنتجات، لا يعني فقط أن نقوم بتحويل التبعية إلى تبعية أخرى، فقط أن نقول فقط عليكم أن تستخدموا هذا المنتج، أن تمتنعوا عن استخدام هذا المنتج الأمريكي وهذا المنتج المشبوه وهذا المنتج التابع للشركة دائما الكيان الإسرائيلي إلى منتج آخر تابع مثلا لشركة صينية وغيرها. لا، هو يعني كيف يمكن أن نستفيد من المقاطعة الاقتصادية في أيضا في رفع معدل الانتاج المحلي.
4: نعم.
6: وفي إنتاج سلع ومنتجات وطنية.
4: نعم.
6: وهذا هو الهدف أيضا من وهذا الجانب الإيجابي أيضا من المقاطعة الاقتصادية.
4: نعم. والمسؤولية ملقاة على الجميع، على عاتق الجميع، من وسائل الإعلام ومن قطاع خاص،
6: على الدولة يعني حكومة وقطاع خاص والتجار والمستهلكين.
4: شكرا لك الأستاذ القدير رشيد الحداد، وأنت الخبير المحلل والخبير الاقتصادي، كنت ضيف معنا عزيز في هذه الحلقة من آفاق الخبر. شكرا جزيلا لك.
6: شكرا جزيلا،
4: في أمان الله. إذن نواصل معكم مستمعينا آفاق الخبر، وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث. في هذا المحور الأخير من آفاق الخبر نقرأ جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتبه هو الدكتور محمد طاهر النعم، قال يبدو أن الإيرانيين يماطلون الأمريكي في المفاوضات عمدا، والسبب أن الحصار انقلب على الرئيس الأمريكي وإدارته، وكل يوم يمر يزيد من سخط الشارع الأمريكي ضدهم بسبب الزيادة المتفاقمة لأسعار الوقود والمواد الغذائية داخل الولايات المتحدة. وقال أيضا الدكتور محمد طاهر أنعم: الأمريكيون يفهمون ذلك وهم عاجزون عن اتخاذ أي خطوة اقتصادية أو سياسية ضد إيران تدفعها للاستسلام، وقد ينتفعون لعمل عسكري بسبب انسداد الوضع وسيرتد عليهم بمشيئة الله. علي عبد الوهاب قال: يجب أن تتحول خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى موجهات حكومية تنفيذية يتشارك في تنفيذها كل القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، ويشارك في تنفيذها المجتمع وأفراده. الدكتور صالح العمدي قال: رسالة إيران واضحة، صبرنا الاستراتيجي ليس ضعفا بل هو ضبط الإيقاع الحساب، فكل حماقة يرتكبها العدو سيواجه بسيناريوهات خارج التوقعات تتجاوز حدود الجغرافيا والميدان. العدو الذي يقرأ التاريخ سيعلم أن المنطقة لم تعد ملعبا للمغامرات، وأن أي تجاوز للخطوط الحمراء سيفتح أبواب الجحيم التي لا تملك واشنطن ولا كيانها مفاتيح إغلاقها. الناشط اللبناني خليل نصر الله يقول: حزب الله ينقل ثقل عملياته إلى الحدود عبر ضربات واسعة بواسطة محلقات تطال ثكنات وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا يوم نوعي آخر، يتحدث هكذا الأستاذ خليل نصر الله، يقول: هذا يوم نوعي آخر، ورسائله تضرب نظرية أمن الشمال من خلال تعميق الهجوم البري وتوسيع الاحتلال. كالعادة العيون الضاربة ترى في كل مكان وتضرب حيث تريد، وهذا بحد ذاته مأزق إسرائيلي وفرته حرب الأدمغة. أحمد عبد الوهاب الشامي الإعلامي اليمني يقول: السعودية تنهب ثروات اليمن، قبل عقود منعت استخراج كميات كبيرة من النفط في الجوف، في 2021 منحت نفسها حق الاستثمار في مجال النفط واستغلال الجزر اليمنية، 2026 وقعت اتفاقا مع مرتزقتها يتيح لها استغلال المناجم اليمنية لوضع يدها على قطاع المعادن اليمني، والقائمة تطول. وأرفق هذا أو هذه التغريدة وهذا المنشور بهاشتاج: لا للوصاية السعودية. صالح أبو عزة وهو الصحفي والباحث الفلسطيني يقول: في شهر أبريل استهدف حزب الله منصة واحدة للقبة الحديدية، فيما شهر مايو الحالي استهدف 4 منصات للقبة الحديدية. استنزاف حزب الله لجيش الاحتلال لا يقتصر على القوة البشرية للجيش أو أسلحة البر من دبابات ومدرعات وجرافات وآليات، بل امتد ليستنزف المستوى الأول والأهم من دفاعات الجو، وهذا مدار قلق كبير لدى دوائر أجهزة الأمن الإسرائيلية. وصلنا مستمعينا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر من حلقة اليوم، نلقاكم بمشيئة الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني من الإعداد والتقديم وكذلك من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
9: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: الشعب
1: حين تضيع
0: الإيراني.

حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.

هل تكتمل فرحة العيد وهناك بيت لم تدخله البسمة؟ وهل يصبح العيد عيدا حقا إذا نام جار على الحزن بينما تتكدس الموائد خلف الأبواب؟ العيد ليس ثوبا جديدا فقط ولا زينة تعلق على الجدران، العيد قلب يتسع للناس ويد تمتد للضعفاء وخطوة نحو قريب انقطعت بينك وبينه المسافات والمواقف في زمن تتسارع فيه الحياة وتتسع فيه الفجوات الاجتماعية. يبقى العيد فرصة نادرة ليعود المجتمع عائلة واحدة، يتقاسم الناس فيها الفرحة ويستعيد الجار معنى الجوار، ويشعر الفقير أنه ليس وحده في هذا العالم. في حلقة خاصة من برنامج قضايا نرفع شعار العيد فرصة للتماسك المجتمع، نناقش معكم مستمعين الأكارم كيف يمكن العيد أن يتحول من مناسبة استهلاك عابرة إلى موسم للرحمة والتراحم والتكافل والإصلاح الاجتماعي. فكونوا معنا، لأن المجتمع الذي يتقاسم أفراحه لا تهزمه الأزمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل عبر أثيرنا الممتد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. أيام قليلة ويطل علينا العيد، ذلك الضيف السنوي الهاطل بالرحمة، فتتبدل الملاحم، فتتبدل الملامح، وتغتسل الأرواح بشيء من الضوء، ويشعر الإنسان ولو للحظات أن الدنيا ما زالت بخير. في صباحات العيد لا تكون الشوارع وحدها هي التي تستيقظ، بل تستيقظ داخل الإنسان معان قديمة كادت تنسى، معنى الأسرة ومعنى الجيرة، ومعنى أن يكون للإنسان مكان في قلوب الآخرين. العيد في جوهره ليس مناسبة للترف ولا سباقا في المظاهر، بل إعلان رباني عظيم بأن المجتمع لا يقوم إلا بالمحبة والتراحم والتكافل. ما أجمل العيد حين يتحول إلى جسر بين القلوب المتخاصمة، وحين يصبح بابا لعودة الأرحام، وفرصة لزيارة مريض، ومسحة دمعة يتيم، وإدخال السرور إلى بيت أثقلته الحاجة. كم من إنسان لا ينتظر في العيد ثوبا جديدا، بل ينتظر سؤالا صادقا: كيف حالك؟ وكم من أم أرملة تشعر أن الدنيا كلها تغيرت حين يطرق بابها من يشارك أبناءها فرحة العيد. وكم من جار فقير قد تصنع له سلة غذائية بسيطة عيدا لا ينساه سنوات طويلة. إن أخطر ما يهدد المجتمعات ليس الفقر وحده، بل شعور الناس بأنهم متروكون، وأن كل إنسان يعيش لنفسه فقط. ولهذا جاءت الأعياد في الإسلام لتعيد بناء الروابط التي تآكلت تحت ضغط الحياة، ولتعيد الإنسان إلى إنسانيته، وتذكره بأن فرحته لا تكتمل إلا بفرحة الآخرين. مستمعين الأكارم، العيد مدرسة اجتماعية كبرى، يتعلم فيها الناس معنى العطاء ومعنى الصفح، ومعنى أن يتحول المجتمع من أفراد متجاورين إلى قلوب متآلفة. وحين تنتشر ثقافة التكافل في الأعياد، تقل مستمعين الأكارم الأحقاد، وتضعف العزلة، وتقوى روابط المجتمع، ويشعر الجميع أنهم جزء من جسد واحد. وفي هذه الحلقة مستمعين الأكارم سنقترب منكم أكثر ومن هذه المعاني، وسنناقش كيف يمكن أن يكون العيد فرصة حقيقية لترميم العلاقات الاجتماعية، ومواجهة الأنانية، وصناعة مجتمع أكثر رحمة وتماسكاً.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بضيفنا العزيز العلامة والناشط أيضا الاجتماعي العلامة عبد المجيد إدريس في حلقتنا وبرنامجكم الأسبوعي قضايا. أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا، وخالص الشكر والتقدير لإدارة إذاعة آفاق وللإخوة القائمين على هذه الإذاعة المباركة التي تقدم برامج هادفة ونافعة وتلامس قضايا المجتمع.
0: حياكم الله. بالطبع عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا هو كيف نجعل العيد فرصة لتماسك المجتمع. فشعارنا وشعار حلقتنا لهذا العيد هو فرصة مهمة لتعزيز تماسك المجتمع. هل تتفق معنا ولماذا؟
1: نعم، من المهم جدا أن نجعل أيام العيد وهذه المواسم فرصة كبيرة جدا لكي نحلحل قضايا المجتمع، وكما قيل في الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل نفحات، فلتستغل هذه النفحات ومواسم، ومثل ما يقولون ضياع الفرصة غصة.
0: نعم.
1: فمن هذا الباب يعني نجعل هذه الأيام أيام العيد المباركة هي بداية وانطلاقة وفرصة للتكافل الاجتماعي ولحلحلة قضايا المجتمع، لأنه في مثل هذه الأيام العادة أن الناس يتصافحون ويتسامحون ويعفون عن بعضهم البعض ويظهرون الفرحة والسرور، فتخف المشاكل بل وبعضها تتقلص وتغيب انطلاقا من هذه الأيام
0: المجتمع. يعني نقطة لتغيير الواقع المجتمعي.
1: نعم، هي نقطة لتغيير الواقع المجتمعي، تغيير نفسية الإنسان في البداية. الله عندما خلق الزمان قال عن هذه الأيام بالتحديد، هو قال في البداية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم.
0: نعم.
1: وتغيير، يعني الله جعل الشهر 30 يوما والزمان عظمه الله عز وجل، ثم عظم منها هذه الأربعة الأشهر التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم.
0: نعم.
1: فمعناه التغيير، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نغير من نفسياتنا ومن أعمالنا في هذه الأيام، وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بأنه ما من أيام من العمل فيهن أفضل وأحب عند الله عز وجل من أيام العشر. وفي رواية قيل يا رسول الله والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حتى قال بعض العلماء أن هذه الأيام العشر أيام العيد هي أفضل الأيام بعد أيام شهر رمضان المبارك.
0: نعم.
1: وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث النبوي الشريف أكثر من 40 فائدة. أربعين فائدة. فهذا يدل على أن هذه الأيام هي انطلاقة وفرصة لتغيير نفسياتنا وفي نفس الوقت لتغيير المجتمع. وبالتأمل أستاذ محمد العزيز، عندما نتأمل شعيرة العيد، الله عز وجل شرع لنا عيدين، فإذا تأملنا متى جاء هذان العيدان. عيد الفطر هو جاء بعد شعيرة الصيام.
0: نعم.
1: وعيد الأضحى يأتي بعد شعيرة الحج، وكل هذه الشعائر هي شعائر اجتماعية. يمكن أن نسميها شعائر اجتماعية، لأن في الإسلام العبادات تنقسم إلى قسمين، عبادة المشاعر وعبادة الشعائر. الشعائر هي اللي هي تهتم مثلا بالصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره. هناك أيضا عبادات مغيبة والتي هي أهم من الصلاة والصيام ومن غير ذلك، وهي عبادة المشاعر. وفي الحديث أستاذ محمد الذي روي الخبر عن الإمام الحسين بن علي عليه السلام يخبرنا عن أهمية هذا الموضوع وأهمية التكافل والتغيير إلى آخر ذلك، وأن نركز على هذه الأمور أيضا. أن الإمام جاء رجل إلى الإمام الحسين بن علي عليه السلام يطلب منه أن يخرج معه، والإمام الحسين كان معتكف داخل المسجد.
0: نعم.
1: قال له يا ابن رسول الله، لدي قضية ومشكلة وأريد منك أن تخرج معي في هذه المشكلة لتحلها. فقال الإمام الحسين إني معتكف. فذهب الرجل إلى أخيه الإمام الحسن بن علي عليه السلام وقال له إني أتيت إلى أخيك الحسين ودخلت المسجد وقلت له بأني أريد منه أن يخرج من المسجد ليذهب معي في حل مشكلة معينة. فقال إني معتكف. فقال الإمام الحسن، يعني ذهب وعرج على أخيه الحسين وقال له يا أخي لقضاء حاجة أخيك المسلم أفضل لك من عبادة شهر واعتكافا، لذلك نخرج من المساجد ومن هذه العبادات التي نعملها لتؤثر في واقعنا النفسي ثم نغير مجتمعنا، وإلا لا فائدة من العبادات.
0: نعم.
1: من أن نغير أنفسنا مجتمعنا.
0: نعم، لكن البعض أصبح يتعامل مع العيد كمناسبة للشراء والتفاخر والمظاهر، خصوصا مثل هذه المناسبة كما ذكرت فقط. ألا يشكل ذلك ضغطا على الأسر ويفسد المعنى الحقيقي لعيد؟
1: صحيح أستاذ محمد، البعض من الناس يفهم حقيقة العيد بالمعنى المعكوس، وهذا يعود إلى الجهل ويعود إلى عدم المعرفة بأهمية هذا العيد. وإلا فإذا نظرنا إلى العيد من حيث هو عيد شرعه الله عز وجل، إنما شرع العيد لكي يدخل السرور والمحبة في قلوب الناس جميعا وليس في قلوب بعضهم. هناك البعض من الناس يفهم العيد بهذا المعنى المعكوس، يظن بأنه أيام فرح. وصحيح أيام العيد كما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وخصوصا في هذه الأيام أيام العيد، أنها أيام ذكر لله وشرب وبعال وأكل وشرب، وصحيح بلا شك. لكن البعض من الناس يبتعد عن الأهداف والمقاصد الحقيقية للعيد، فيهتم بالشراء الأشياء المعينة التي يفرح بها، المأكولات المشروبات إلى آخره، على حساب ذكر الله عز وجل وعلى حساب إسعاد الآخرين. وإلا إذا بحثنا عن المغفرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم.
0: الله.
1: فإذا كان ولا بد من أن يشتري الإنسان أشياء معينة في هذه الأيام، فعليه أن يشتري أيضا وأن يفرح الآخرين من الفقراء والمساكين، ولا مانع من الفرح ومن السرور، بل هو مشروع في هذه الأيام. لكن يلتفت الناس أيضا إلى جيرانهم، إلى الفقراء، إلى المساكين، فيسعد الجميع. فهنا تحصل مقاصد العيد، لكن البعض يحتكر الفرحة والسرور ويباهي هذه المشكلة، يعني خصوصا في هذه الظروف من الحصار الذي يجري على اليمن والفقر والشدة،
0: دون أن يلتفت لجيرانه. يعني
1: دون أن يلتفت إلى جيرانه،
0: هذا ما قصدناه في سؤالنا، بيشكل ضغط على الأسر، جيرانك على الفقراء تشتري دون أن تلتفت إليهم، بيشكل ذلك ضغط نفسي عليهم من قبل أولادهم تلك الأسر الفقراء، ويفسد عليهم فرحتهم، وتكون أنت السبب في إفساد هذه الفرحة.
1: صحيح.
0: بدل أن تكون سببا في دخول السرور.
1: نعم. والبعض من الفقراء قد لا يرضى أبناؤه وأولاده بأن يشتري لهم أبوهم أو أمهم أشياء معينة قيمتها منخفضة، لأن جارهم فلان أو عمهم فلان أو لأن أخاهم فلان لدى أولاده ملابس بسعر ما شاء الله مرتفع، يعني قد يكون الفستان ب20,000 يشتري لبنته لأنه يمتلك أموال كثيرة، وكذلك
0: وقد تكون بدل الفستان فستانين
1: وهكذا، يعني فهذا مما يجعل الأطفال لا يرضون بما معهم من الملابس ومن الأشياء التي تفرحهم أيام العيد. فلذا هذا الأمر مهم جدا، أن ينتبه الناس إلى الآخرين حتى لو كان غنيا ويمتلك ثروة كبيرة، فعليه أن لا يباهي وأن لا يظهر هذه الفرحة الزائدة التي تكون هذه الفرحة تمثل سخطا لبقية الناس من الفقراء والمساكين.
0: وإذا كان لابد من ذلك، من تلك الفرحة التي يريد أن يسعد بها أهله، فليشارك جيرانه والفقراء في حيه ومجتمعه.
1: نعم.
0: ما أبرز صور التكافل التي ينبغي أن يحرص عليها الناس في هذا العيد؟
1: هناك أبرز المظاهر كثيرة جدا، منها الدعم المالي المباشر، يعني الناس والأغنياء ومن يستطيع عليه أن يقدم بعض المال للفقراء والمساكين في خلال هذه الأيام المباركة. هذا جزء. من ضمن الأشياء أيضا شراء كسوة العيد، إذا لم يقدم مالا معينا أن يشتري كسوة عيد لمن هم في حيه، والفقراء والمساكين والأيتام معروفون يعني في كل قرية وفي كل مكان.
0: نعم.
1: وألا يركن أو يعتمد على ما تقدمه هيئة الزكاة، فهيئة الزكاة إنما تنجح بسبب أن الناس متعاونين معها، وأيضا هو لا يغلق الباب ما تفعله هيئة الزكاة على المتعاونين على البر والتقوى، فالإنفاق والصدقة هي مشروعة في كل وقت وأوان، والإنسان يقدم لنفسه.
0: نعم.
1: إضافة إلى ما يقدمه الإنسان من الدعم المالي المباشر ومن الكسوة التي يقدمها للفقراء والمساكين، هنالك أيضا دعم نفسي. الدعم النفسي هو الذي يتمثل في الابتسامة، فالابتسامة كما قيل في وجه أخيك صدقة، أن يمسح على رأس اليتيم، أن يسأل عن أحوال الناس، أيضا أن يزور والديه إذا كان والداه ليس مثلا عنده في البيت، أن يذهب لزيارة الأرحام، هذا دعم نفسي كبير جدا.
0: نعم.
1: البعض من الناس لا يعمل هذه الأعمال إلا في أيام العيد، وهذا من الخطأ الكبير، هذا من الدعم النفسي. أيضا من أبرز الأشياء التي تدل على أهمية العيد وتظهر عظمة هذا العيد، حتى ولو كان الناس ممن قد مات، من الأبوين مثلا أو ممن هم

لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذا المستمعين الكرام عدنا إليكم مجددا بعد هذه الوقفة الإعلانية. نرحب بضيفنا العلامة القاضي العلامة عبد المجيد إدريس والناشط الاجتماعي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: حياكم الله.
0: إذا كنا احنا قبل قليل قبل الفاصل عن أبرز صور التكافل التي ينبغي أن يحرص عليها الناس في العيد، ذكرت أشياء عدة ونذكر أيضا منها ونحن في عيد الأضحى.
1: نعم.
0: المبارك. الأضحية شرع الله ورسوله فيها أمور،
1: صحيح
0: يا حبذا، وهي من باب التكافل الاجتماعي. حبذا لو نعرف نبذة عن هذا الجانب.
1: نعم، الأضحية عندما شرعت، إنما شرعت حتى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كما قال أن الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث، قد يذبح مثلا الإنسان كبشا أو خروفا أو بقرة أو جملا، كل بحسب وعلى حسب ما وصفته الشريعة المباركة.
0: نعم.
1: فيستحب أن يقسم الإنسان ذبيحته وأضحيته إلى ثلاثة، ثلث له ولأسرته، وثلث لجيرانه وأرحامه كما قيل، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين. فهذا مما يستحب في فعل الأضحية، لأنه إنما شرعت الأضحية ليس فقط ليسعد الإنسان وليأكل، هي أيضا ليلتفت الإنسان إلى الآخرين من الفقراء والمساكين وإلى جيرانه، فهي تقسم إلى ثلاثة أثلاث. وفيها أحكام كثيرة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ناحية الصدقة ومن ناحية حتى اختيار الأضحية، بل يستحب في الأضحية أن يذبح الإنسان الأضحية بنفسه ليتذكر هذه الشعيرة التي هي شعيرة منذ الزمن السحيق في وقت نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح ابنه، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. هذه بعض أحكامه، وهي تذكر بإبراهيم عليه السلام، وهنالك أحكام فقهية أخرى يعني تتعلق بالأضحية.
0: نعم. ما يهمنا هنا هي أنها فيها تكافل اجتماعي، كما قلت ثلث له ولأولاده، ثلث لأقاربه، صلة رحم فيها والجيران أيضا، والثلث الآخر للفقراء لإدخال السعادة والفرحة أيضا لقلوب الآخرين.
1: نعم.
0: هناك أيضا ولنذكر في ونحن في مسألة التكافل الاجتماعي في عيد الأضحى المبارك، أن هناك مبادرة إطعام تحت عنوان يقول في عيد الأضحى المبارك هناك آلاف الأسر التي تنتظر فرحة العيد، ووجبة لحم قد لا تصل إلى موائدهم إلا مرة واحدة في العام. هناك مشروع يسمى مشروع اللحوم والأضاحي العيدية، بيستهدف 41,000 أسرة محتاجة خلال عيد الأضحى المبارك لنمنحهم فرحة العيد ونخفف عنهم المعاناة. يقول فيها أيضا أضحيتكم ليست فقط شعيرة، بل أثر وفرحة ورسالة رحمة تصل لمن يحتاجها، فشارك في الأضحية في الأضاحي العيدية. قيمة الأضحية قال العجل الكامل ب 650,000 ريال، وسبع العجل 93,000 ريال، والأغنام ب 70,000 ريال. كما يمكن المساهمة بأي مبلغ في محفظة جيب وجوالي وموبايلي والبريد وكاك بنك. والرسالة أيضا نصية، أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال فقط عبر كافة الشبكات المحلية، وبعطائكم تكتمل فرحة العيد. هذا مؤسسة بنيان التنموية، محفظة جيب على رقم 599991، محفظة جوالي 998899، محفظة موبايل موني عبر 9984 مرات، والبريد اليمني 520560، وكاك بنك ريال 100580221. إذا هذا هو باب التكافل الاجتماعي. وهناك أيضا مبادرة أخرى هنا بالنسبة لمؤسسة بنيان التنموية، هناك أيضا مبادرة ما تسمى بمبادرة إطعام. هناك كثير من المبادرات، هذه المبادرات المجتمعية هي عندما نصل بهذا الشيء تعرف الأسر، يكون عونها يمتد إلى كثير من الأسر كما ذكرنا 41,000 أسرة. لنعود إلى حوارنا أستاذ الكريم، العيد كيف نوظفه لإنهاء الخلافات؟ بتحدث هنا خلافات مجتمعية، خلافات أسرية، خلافات بين الأخ وأخيه، بين الأخ وأخته، بين الأب وابنه، هذه الخلافات وفي عيدنا أعيادنا التي شرعها الله عز وجل من أهم الركائز للتواصل بين الأرحام، كيف نوظف هذا العيد؟ لأنها الخلافات وقطع دابر القطيعة، نقطع هذا الدابر إلى ما لا نهاية، قطيعة أسرية.
1: صحيح، هي أيام العيد كما ذكرت أستاذ محمد هي أيام لحمة ورحمة.
0: نعم،
1: فالله عز وجل لم يشرع زيارة الأرحام بهذا الشكل الذي نعيشه في أيام العيد إلا في مثل هذه الأيام المباركة، فالإنسان يستغل، يعني قد تكون رسالة يرسلها من جواله أو من تلفونه إلى من هو مختلف معه أو متشاجر معه، فيطلب منه العفو والسماح، فيتذكر الآخر المخاصم له هذه الأيام وأيام الرحمة والبركة فيسامحه يعني. وكذلك بالزيارة، الزيارة يعني إذا كان هنالك تقاطع، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التقاطع لمدة 3 أيام. الإنسان قد يتذكر في مثل هذه الأيام فيذهب لزيارة صديقه أو لزيارة، حتى في بعض الأحيان يختلف داخل الأسرة الواحدة الشخص مع أخيه أو مع أرحامه أو مع أقاربه، فالإنسان يوظف ذلك عندما يرى الناس يجتمعون، يعني كل ذلك يساعد على حل الخلافات، بداية من خروج الإنسان في أول صباح العيد إلى المصلى فيحضر الناس جميعا إلى الجبانة، وهذا شيء جميل جدا، يعني في بعض العزل قد لا يجتمعون في المسجد، يعني كل قرية في مسجدها، بل قد تخرج العزلة بكاملها في جبانة، يعني في ساحة واحدة.
0: نعم،
1: هذا يساعد على أن تلتقي بأناس من قرى أخرى، والمعروف في القرى وفي اليمن خصوصا أنه بعد صلاة العيد يسلمون على بعضهم البعض ويتبادلون التهاني والسلام، وتلتقي بالناس جميعا، فإذا رأيت صاحبك أو صديقك أو من بينك وبينه شجار أو خلاف تستغل الفرصة في هذه الأيام، وهو لن يردك.
0: نعم،
1: لا يردك خصوصا في هذه الأيام، ولا يمكن يعني مهما بلغ حقده عليك أو الخصام بينك وبينه إذا لم يسلم عليك سيقف الناس معك كلهم الحاضرون في ذلك المكان ويقولون له الله المستعان، اليوم أيام عيد، أيام بركة، أيام تصافح، أيام رحمة، إلى آخر ذلك. يستغل الإنسان هذه الأيام، بل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتاه أخاه معتذرا سواء كان محقا أو مبطلا فلم يقبل اعتذاره لا ورد علي الحوض. فمن هذه يوظف من خلال هذه الأشياء المساعدة والمسهلة والتي قد هيئها الله عز وجل، بداية من الصلاة ثم الذهاب. يعني الآن أنت لو بينك وبين إنسان خصومة ثم أتيت إليه في أيام العيد، رحمك أو أختك أو قريبتك أو إنسان آخر فتسلم عليه، لا يمكن أن يردك، لأن القلوب ستكون قريبة من بعضها البعض في هذه الأيام، الله ينزل رحمته،
0: والله بيهيئها في مثل هذه الأيام،
1: والله يهيئ، يعني الإنسان يتذكر، يعني هيئها الله بأيام الحج. انظر أستاذ محمد، أيام الحج هو إنما عظمت فريضة الحج صار عيدا هذا العيد، عيد الأضحى، لأنه أتى بعد شعيرة الحج. والحج ما الذي في الحج؟ الذي في الحج أن يأتي الناس من كل مكان. لو افترضنا الآن، ليس افتراضا وإنما هي حقيقة، أن عدد الدول العربية والإسلامية هي 57 دولة، فالحج يأتي إليه ليس فقط من هذه 57 دولة، وإنما من كافة أنحاء المعمورة، من الصين، من اليابان، من إندونيسيا، من غيرها، سواء كانت تلك الدول مسلمة أم غير مسلمة، بألوان مختلفة، يأتون بلغات ولهجات مختلفة، لكنهم جميعا على صعيد واحد بسنيتهم وشيعيتهم واختلاف ألوانهم وجنسياتهم ولهجاتهم، وعلى صعيد واحد وبلباس واحد. هذا يذكرنا بالوحدة وبالاعتصام بحبل الله عز وجل، وأن لا عدو لنا إلا الشيطان، لأن هنالك من يرمى بالكلام وبالحجارة هو الشيطان فقط.
0: نعم،
1: فهذه الأشياء هي تساعد الناس في هذه الأيام، أيام العيد، ألا عدو لنا إلا الشيطان.
0: وكما يجتمع الحجاج في صعيد واحد في مناسك الحج، أيضا يجتمع المسلمون في صبيحة العيد في جبانة واحدة أو في مسجد واحد، وكما يقال إذا تقرب القلوب وإذا تقربت
1: تآلفت.
0: نعم،
1: صحيح.
0: أستاذ الكريم، برأيك كيف يمكن أن نحول التكافل من حالة موسمية، لأن الآن أصبح التكافل فقط موسميا، من حالة موسمية إلى ثقافة مستمرة؟
1: نعم، هذه مشكلة أستاذ محمد، العبادات كلها تحولت إلى حالات موسمية، يعني ليس فقط في أيام العيد، حتى في بعض في الأعراس نرى على أن العبادة تترك، بعض الناس يتركون الصلاة وأعمال أخرى ويغنون ويرقصون ويقولون لك هي أيام فرح، دعنا يا أخي نفرح في هذه الأيام.
0: قلب المفاهيم.
1: نعم، قلب المفاهيم. وكذلك إذا أتى شهر رمضان يعبد الله من الصباح إلى وقت الغروب، فإذا ما غربت الشمس انطلق إلى المحرمات وإلى الأغاني وكأنه انتهت العبادة وكأن الله لا يوجد. نفس الموضوع في هذه الأيام أستاذ محمد، نحن يعني نعاني البعض من الناس والكثير من الناس عنده جهل وعدم معرفة، يظن أن العبادات هي مجرد موسم فقط، يعني نعبد الله في هذا الوقت، إذا ما ذهب هذا الوقت تخلينا عن العبادة. كذلك في مثل هذه الأيام أيام العيد أصبحت عادة عند كثير من الناس أن التكافل الاجتماعي والصدقة والإنفاق وزيارة الأرحام إنما هي في هذه الأيام فقط. إذا ما غادرتنا هذه الأيام، البعض قد لا يصل رحمه إلا في العيد الذي القادم الذي سوف يأتي، وهذه مشكلة كبيرة، وقد لا يتصدق إلا في فترة بعيدة وهكذا.
0: أيضا بما أننا نتحدث عن التكافل الاجتماعي فيها في هذه الحلقة وفي ونحن مقبلون على عيد الأضحى، الإسلام جعل العيد مرتبطا بعبادات تكافلية كزكاة الفطر مثلا في الفطر والأضاحي في الأضحى، لماذا وما معنى ذلك؟
1: نعم، الله سبحانه وتعالى شرع هذه الأشياء العبادات مثل الإنفاق في سبيل الله وقال أغنوهم في هذا اليوم. هذا معنى ذلك أستاذ محمد، أن الإسلام وشريعة الإسلام يهتم بالتكافل الاجتماعي، وليس فقط أن العبادة هي عبادة فردية، يعني قد يصلي الإنسان ركعتين أو 4 ركعات بعيدا عن الاهتمام بالآخرين. الإسلام يرسل لنا رسائل كثيرة كأنه يقول لنا هذه العبادات يجب أن تقترن بالتكافل الاجتماعي. حتى الصلاة يعني لو تأملنا، الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الناس قد لا يفهمون هذا الأمر، لا يفهمون على أن العبادات هي مؤداها وغايتها ومقصدها هي التكافل الاجتماعي، وضح الله مباشرة وصرح وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط هذه العبادات، ربطها حقيقة بالإنفاق بالصدقة بزيارة الأرحام، حتى يعرف الناس أنه ما لم يتجه إلى هذا الجانب فلا فائدة ولا خير في عبادتهم إذا كانت منفصلة عن المجتمع.
0: نعم، في سؤال أخير ورسالة توجهونها أستاذ الكريم لمن يحول العيد إلى مناسبة، من مناسبة فرحة وإدخال سرور على أهله وجيرانه وأقاربه والفقراء منهم حوله، يحولها إلى مناسبة للتفاخر والتباهي والغرور.
1: نعم، الرسالة الأخيرة التي نقدمها عبر إذاعة أفاق صوت الوعي البصيرة لجميع المسلمين لمن يسمعنا في جغرافيا اليمن الحبيب، بأن أيام العيد هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيام ذكر لله والشكر وأيام الشرب أيضا وبعال وأكل، لكن أيضا نلتفت مع هذه الأيام أيام الأكل والشرب إلى الذكر لله عز وجل، وأن يحذر الناس من التفاخر والتباهي على حساب الآخرين، وأن يتصدقوا على الفقراء والمساكين، وإلا فإن ذلك التباهي والتفاخر سيولد السخط في المجتمع وتحصل الأشياء اليوم أستاذ محمد، يعني
0: ومنفذ الشيطان. نعم،
1: منفذ اليوم في الكثير من المناطق تحصل السرقة ويحصل أشياء كثيرة بسبب أن هنالك طبقة من المجتمع تتباهى وتتفاخر وهنالك طبقة مسحوقة في المجتمع ولا أحد يهتم بهم، فلذا الاهتمام بالجميع وليس أن نهتم بأنفسنا على حساب الآخرين.
0: إذا أشكرك شكرا جزيلا القاضي العلامة عبد المجيد إدريس ونشط الاجتماعي، كنت معنا ضيفا عزيزا في استوديو إذاعة آفاق، وأنت أيضا زميل لنا في الإذاعة. شكرا جزيلا لك في برنامج قضايا.
1: بارك الله فيك،
0: أضحفتنا.

إذن يمكنكم مستمعينا الأكارم الآن المشاركة معنا في هذه الحلقة التي نختتم بها حلقات ما قبل العيد، وأيضا بإذن الله تعالى سنلقاكم عقب إجازة عيد الأضحى المباركة وعيد أيضا الولاية، عيد ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 7228-20-88 لمن يحب المشاركة معنا بالاتصال أو الرسائل 7228-20-88.

إذن مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأعزاء، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وفي آخر فقرة في حلقتنا لهذا الأسبوع نذكر بخلاصتها. العيد ليس يوما يمر سريعا بين الملابس والزيارات والصور، بل رسالة عظيمة تقول لنا إن الإنسان لا يعيش وحده. العيد فرصة لن نعيد الدفء أو فرصة لنعيد لأن نعيد الدفء إلى بيوت أقاربنا. العيد فرصة لأن نعيد الدفء إلى بيوت أقاربنا وأن نطرق أبواب جيراننا بالمحبة. العيد أن نتفقد الفقراء والمحتاجين. العيد أن نمسح شيئا من التعب عن الأرامل والأيتام والمرضى والمهمشين. العيد مستمعين الأكارم فرصة للمسامحة والتسامح ولإصلاح القلوب ولإحياء الرحمة التي كادت تذبل تحت ضجيج الحياة. عزيزي المستمع، لا تجعل فرحة العيد ناقصة. هناك من ينتظر اتصالا منك أو زيارة أو كلمة طيبة أو لقمة تسد حاجته أو شعورا بأنه ما زال جزءا من هذا المجتمع. تذكروا دائما أن المجتمعات لا يحفظها المال وحده، بل يحفظها التراحم ويحفظها الشعور بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض. يا كل مستمع ينساب صوتنا إلى قلبه الآن، العيد يطرق بابك ويسألك أين أنت من أقاربك الذين غيبتهم أو غيبتهم مشاغل الحياة؟ أين أنت من أقاربك الذين يمنعه أو من جارك الذي يمنعه حياؤه من السؤال؟ أين أنت من جارك الذي يمنعه حياؤه من السؤال؟ أين أنت من إخوانك ومجتمعك؟ مظاهر التكافل المفترضة لا تحتاج إلى ثروات، بل تبدأ بالابتسامة أو بابتسامة صادقة، بزيارة بلا كلفة، بصلة رحمة دافئة، بمسحة حانية على رأس يتيم. معنا اتصال. ألو ألو، مرحبا. ألو ألو. إذا مستمعينا الأكارم، مظاهر التكافل المفترضة لا تحتاج إلى ثروات، بل تبدأ بابتسامة صادقة، بزيارة بلا كلفة، بصلة رحم دافئة، بمسحة حانية على رأس يتيم، وبتفقد أسرة متعففة، بإدخال بهجة العيد إليها دون إراقة مائها أو ماء، دون إراقة لماء وجهها. دعونا نغتسل من أدران الخصام، ودعونا نجعل من هذا العيد إعلانا عالميا لتماسكنا. اصنعوا الفرحة، وزعوا الأمل، وتذكروا دائما لا يكتمل العيد في سمائنا إلا إذا أشرق التكافل أو التكافل في قلوبنا.
الوداع. أعزائنا المستمعين، نودعكم حتى نلتقي في قضية جديدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله تعالى. كان معكم في الإعداد عبد المجيد إدريس، والتقديم محمد النعمي، والإخراج سوسن مجاهد. تقبلوا منا جميعا صادق التهاني والتحايا، وعيدكم مبارك مقدما. كل عام وأنتم أكثر محبة وتكافلا، وكل عيد وقلوبكم عامرة بالخير والقرب من الله تعالى. دمتم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-4، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: إجابة للسيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو،
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع

أرجوك مولاي لا نفسي

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: اتقوا الله يا قوم، اتقوا الله فيما تفعلونه وفيما تسكتون عليه. هذا والي البحرين قد ابتاع أفراسا بألف دينار، ثم ابتاع إبلا بستمائة، وهذا حاكم مصر يختان مال الله ويضعه في كيسه، بينما في أزقة مصر بطون غرثى وأناس جوعى. يا قوم انظروا إلى حاكمكم، فإن رأيتم صلاحا فشجعوه وساندوه، وإن رأيتم فيه فسادا فاخلفوه، فإنه لا يصلح الفاسد أن يكون وليا للمسلمين.
1: يا أبا ذر، إن ولي أمرنا في الشام قد ابتنى له قصرا أسماه قصر الخضراء، أنفق عليه من المال الكثير الكثير، فما نفعل؟
0: اهدموه. أكسروية من جديد؟ والله ما شهدت رسول الله في قصر أبدا، إنما كان داره غرفة متواضعة تطل على مسجد. لو كان للمسلمين قصور لكان أولى لرسول الله أن يكون له قصر، ثم كيف يبني قصرا بأموال المسلمين وغالبيتهم تعيش في شظف العيش وخشونة الحياة، بينما القلة القليلة من أهل الحظوة يعيشون في الترف والنعيم. أيها الناس، اتقوا الله فيما تسكتون عليه وتغضون الطرف إزاءه، فقد سمعت رسول الله يقول: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
1: عجبت لعلمك يا أبا ذر.
0: كل ما لدي من رسول الله، والله قد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما.
2: ما أخبار الشام يا نافع؟
3: بخير سيد الأمير، العامة منهمكون بأمور معيشتهم، والخاصة لاهون بغنائمهم وملذاتهم.
2: هذا ما يسر قلبي ويثلج صدري. المال موفور، نوزعه كيفما نشاء ولمن نشاء. ما يهمني يا نافع أن تبقى عينا وأذنا تحصي على القوم حركاتهم وسكناتهم.
3: يقلقني شيء واحد.
2: ما هو؟
3: رجل قدم إلينا من المدينة.
2: ما اسمه؟
3: يقال له أبو ذر الغفاري.
2: صاحب رسول الله؟
3: أتعرفه سيدي؟
2: أعرفه وأنبطه. ما به؟
3: يتحلق حوله أهل الشام ويستمعون إليه.
2: ماذا يقول له؟
3: اندسست اليوم بين الجموع المحتشدة واستمعت إليه، فوالله ما ترك واليا إلا وعدد سيئاته وأخطاءه.
2: وأنا بما نعتني؟
3: نعتك بالفاسد الذي لا يقيم حدود الله ولا يرعوي فيما ينفقه ويجمعه.
2: الويل له.
3: كان يقول كل هذا دون خوف أو وجل.
2: دعه يا نافع، دعه إلى حين، سنسكته إن شاء الله، لن يطول به الأمد.
4: أرأيت يا بني ذلك الشجر الوارث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ استمع يا بني لهذه العصافير، ما تظنها تفعل؟
5: إنها تشدو،
4: بل تصلي لرب العالمين. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. كل قد علم صلاته وتسبيحه. ثم انظر إلى الماء الجاري كيف ينبت الزرع ويعطي الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أين نحن من كل هذا؟
5: نحن ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
4: أحسنت يا بني، أحسنت يا محمد، والله ما خاب فيك أملي أبدا.
6: من الطارق؟
3: رسول الأمير معاوية إليك.
6: وما حاجة معاوية إلي في مثل هذا الليل؟
3: ألا تفتح فأبوح لك؟
6: لحظة لحظة، تفضل.
4: خيرا إن شاء الله
3: سيدي معاوية.
4: يا هذا، ألا تحيي بتحية المسلم الداخل إلى دار غيره؟
3: السلام عليكم.
4: وعليك السلام. قل ما عندك الآن.
3: سيد الأمير يستدعيك.
4: في مثل هذا الليل؟
3: أقام سيدي بساطا في قصره تهفو له الأنفس ويسيل لمرآه اللعاب، وقد دعا إليه وجهاء القوم وأشراف الشام، وأنت منهم.
4: ما كنت وجيها في قومي ولا شريفا في عشيرتي.
3: لكنك شريف غفار وسيدها.
4: إنما شرف المرء إسلامه ويسوده تقاه وورعه.
3: ما أحسبك ترفض دعوة سيد الأمير؟
4: بل سأرفضها. قل لسيدك إن لدينا من التمر واللبن ما يسد رمقنا ويبعد جوعنا، ولسنا بحاجة إلى الموائد ولا الأعطية.
7: سحقا له، سحقا له، أدعوه فيرفض.
3: ما أظنه مثل هؤلاء القوم الذين يزحفون شبعا لبطونهم.
7: من لا يهفو إلى الطعام على جوعه لا يهفو إلى المال على فقره. إذا كان هذا حال أبي ذر فكيف السبيل لإسكاته؟
3: اقتله.
7: ويحك يا نافع، أأقتل صاحب رسول الله؟
3: أيحزنك دمه؟
7: بل يخيفني دمه، يؤجج ثورة ضدي، لست مؤهلا لإخمادها الآن.
3: ابعث إليه من يدس له السم فترتاح.
7: تعددت الأسباب والموت واحد، أريد شيئا يسكته ولا يخمد أنفاسه.
3: طرأ لي خاطر سيد الأمير.
7: هاته.
3: لما لا ترسله لمقابلة الروم؟ ما أظنه سينجو.
7: أحسنت، هي الزاوية التي أستطيع النفاذ منها إلى ما أصبو إليه.
8: يا قوم، أيها المسلمون، هؤلاء الروم تمادوا في غيهم وسفاهتهم، فأكثروا الاعتداء علينا واستساغوا مهاجمة ثغورنا وسباحة أهلنا، ولهذا جمعتكم لأستشيركم فيما نفعله.
9: نقترح صلحا يوقف الحرب بيننا ويحقن دماءنا.
8: ما كان الصلح يوما ليجلب سلما، أخشى أن يفسر الروم طلبنا للصلح بمثابة ضعف عندنا فيزدادون شراسة.
3: سيد الأمير، والله لا يرد السيف إلا السيف، ولا يحجب الدم إلا الدم. إن قتالهم جهاد في سبيل الله، ومتى كان المرء ليسأل عن رأيه في هذا؟
8: يا قوم، والله ما أرى قول نافع إلا القول الصواب. ما رأيك يا أبا ذر وأنت صاحب رسول الله؟
6: إن كان جهادا في سبيل الله فأنا أول المجاهدين.
8: إذن أبشروا يا قوم، سيكون أبو ذر في الحملة إن شاء الله.
5: أتقع في الشرك يا والدي وأنت تعلم خفاياه؟
4: دعيت إلى الجهاد في سبيل الله، ولابد لي من أن ألبي ذلك الداعي يا بني.
5: لكن معاوية يريد قتلك في البحر، فأنت لا تجيد ركوبه والسباحة فيه.
4: أعرف هذا.
5: عرض عليك الثراء فرفضت، قدم لك الدار فأبيت، دعاك إلى مائدته فاعتكفت، ثم حفر لك حفرة فوقعت. لما فعلت هذا يا أبي؟
4: إنه الجهاد يا بني، الجهاد الذي يجري في شراييني جريان الدم. لا تبتئس يا بني، لا تبتئس، سنلتقي ذات يوم. اسمع يا محمد.
5: نعم.
4: أوصيك بتقوى الله وصلة الأهل في الدين والرحم، وإياك وممالأة السلطان، فإن فيها بعدا عن الصدق والإيمان. احذر ما يدسه الحاكم في فمك، فإنه بما يدسه يغمض عينيك ويعقل لسانك، وهذه فاجعة المؤمن التي لا توازيها فاجعة.
10: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
11: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد. إخراج عاطف الحاج حسن.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
2: البحر

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهةً للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية.
1: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
2: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة هو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. ألا أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-90.

0: عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إثرهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن العدو الغادر يختار أضعف لحظة وأكثرها أمانا، وقت الغداء والراحة، لينقض على ضحاياه، مثلا في الصلاة، في الأوقات التي يكون الناس فيها آمنين. الحجاج كانوا في حالة استرخاء تام، بعضهم يأكل الغداء، بعضهم يشد الرحال، بعضهم تالي الطو من الطعام. في هذه اللحظة التي لا يتوقع فيها أحد هجوما أحاط بهم جيش ابن سعود من كل جهة وأطلق النار على جباههم ورؤوسهم، وهذا يعلمنا أن العدو الحقود لا يحترم آداب الحرب ولا الأوقات الإنسانية، بل يختار أضعف لحظات الضحية وأكثرها سلمية لتنفيذ جريمته. وقد رأينا خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كيف أنهم كانوا يستهدفون النساء والأطفال في الليالي وهم نائمون في بيوتهم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى، نفس السلوك الذي سلكه آباؤهم من قبل. في مواجهتنا اليوم يجب أن نكون في حالة تأهب دائم، ولا نترك أنفسنا فريسة للغدر تحت أي ظرف. الدرس الثاني أن الدفاع عن النفس بأسلحة بسيطة وبإيمان صادق قد لا يمنع الهزيمة المادية، لكنه يشرف صاحبه ويجلب له النصر المعنوي. قلة قليلة من الحجاج كان معها سلاح ناري بدائي، طبعا قاتل الحجاج وقاتل هؤلاء القلة القليلة، قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم قتلوا، وبعضهم كانوا يقاتل بالحجارة، وآخرون رفعوا التكبير والتهليل وتلاوة القرآن، ولكن الرصاص رصاص الموت كان أسرع من تلاوتهم. هذا الدرس يقول قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة، قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة بأسلحة بدائية وقليلة، لكن الموت وأنت تقاتل وتكبر وتقف على مبدئك وقيمك أسمى من الموت ذبحا وأنت عاجز. في واقعنا يجب أن لا نستسلم للتفوق العسكري للعدو، بل نقاتل بما نملك ونحتسب الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاستسلام لا يمنع القتل بل يهين الضحية قبل أن يقتلها. الدرس الثالث تحويل القتل إلى جهاد وقصور في الجنة، هذا أسلوب قديم، أسلوب تجنيد كلاسيكي للجماعات التكفيرية. القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث ويسأل جنوده كم قتلت، قال واحد، قال لك قصر في الجنة، إذا قال اثنين قال لك قصرين. هذا التبشير بالقصور مقابل عدد القتلى من الحجاج العزل يظهر كيف تصنع الوحوش بتطميعهم في الجنة. والدرس نفس الأسلوب تستخدمه اليوم داعش والنصرة وبوكو حرام وأنصار الشريعة وما فعلوه، يعني هذه المسميات الكثيرة والتي لها مصدر واحد وهو الوهابية، يستخدمون هذا الأسلوب في استقطاب الشباب وتفريغهم من الإنسانية والقيم الأخلاقية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نفضح هذه الفتاوى وأن نعري من يطلقونها، وهذا جزء من المواجهة الفكرية، لأن تحويل القتل إلى عبادة هو أخطر أسلحة التكفيريين. الدرس الرابع أن الجريمة اكتملت بالتذفيف على الجرحى والمطاردة للهاربين، يعني لا رحمة ولا إنسانية. الوهابيين لم يكتفوا بإطلاق النار على الحجاج، بل نزلوا إلى أرض المعركة يذبحون الجرحى ويطعنونهم ليتأكدوا من موتهم، ثم طاردوا الهاربين وقتلوهم، ثم نهبوا كل ما يملكون حتى ملابسهم. هذا الكم من الوحشية، إطلاق نار زائد ذبح زائد مطاردة زائد نهب، هذا كله يدل على أن الجريمة كانت مقصودة بكل تفاصيلها، وأن الآمر الناهي بها وأن العقل المدبر لها عبد العزيز، وإلا لما كان كل هذا التوحش. الدرس عندما يواجهك عدو بهذا المستوى من التجرد من الأخلاق لا تنتظر منه رحمة أو إنسانية، التعامل معه يكون بالقوة المماثلة أو الانسحاب السابق لمثل هذه المواجهة، لكن لابد من التعامل والإعداد، لابد من الإعداد، يعني هذا هو الحل، التعامل معه يكون بالإعداد المسابق والاستراتيجي، وليس بالتفاوض أو الثقة في وعوده شفهيا، لأن هذا عدو غادر جبان وعدو أيضا متوحش. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة الختامية، وقلنا كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاته من القتل على يد القبائل الوهابية. وقلنا وسألنا من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة. وسألنا وقلنا لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة لأجل الحج ولقضاء مناسك الحج بالرغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وحشية وفقدان. والواقع أنه مع كل ذلك كله، مع كل ذلك، فإن من نجا من الحجاج بعد تلك الأهوال، بعد أن لاقوا الموت في تنومة وفي سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والمطاردة، تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمعا من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية، وليس عليهم إلا يعني بعض الملابس التي تستر عورتهم. وقد ترجح للباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وذلك المركز في ذلك الحين كان يخضع لحكومة الشريف حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج بالخبر، خبر المأساة والفاجعة إلى شريف مكة وإلى اليمن أيضا. وحين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم ابن سعود. ونهب الثياب بتلك الصورة المشينة هو سلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج، لكنه يشير إلى استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو، وأنه كان خلقا وهابيا نجديا سمة بدوية وهابية. ولهذا فقد كانت وجهة الحجاج النزولة تامة التي كانت لا تزال خارج سيطرة النجديين. جدير بالذكر أن رجل خير كما يروي السيد ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي نفسه، حتى أنه قطع فراشه لهم، قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم، وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية حتى يحموهم من قطاع الطرق ومن أولئك الطامعين من أهالي تلك القرى المجاورة. هذا الرجل الذي شكل نموذجا استثنائيا حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية أولئك الوهابيين النجديين، كان لا تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. لم يكتف الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة، ولعل كما قلت مركز بارك في تهامة. وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئتها أقدام أولئك المتوحشين الوهابيين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت لا تزال في ذلك الحين صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارك المحاذي لجبال تنومة في تهامة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. جدير بالذكر أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة بعضهم قرر مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. 150 حاجا من الناجين 500 واصلوا مسيرهم إلى مكة للحج والقضاء ولأداء مناسك الحج، بينما 350 تقطعت بهم السبل وعادوا إلى اليمن. من ضمن أولئك الذين صمموا على مواصلة مشوار الحج أمير الحج نفسه السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. وتذكر جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. إن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وهنا جاء دور بن سعود الشيطاني الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من الحادثة وأنه أنا أبرأ إلى الله براءة يعقوب براءة يوسف من براءة الذئب من دم يوسف ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرا للرماد على العيون ذرا للرماد في العيون وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة الجنائية لأنه كان قد خلاص وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي. وصلت رحلته الشنعاء إلى كل يعني جريمته الشنعاء بحق اليمن وصلت إلى كل اليمنيين. بعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم وقال هذا الأمر بسبب أحد الأمراء النجديين يعني رجم بالموضوع على زعيم الغطغط خالد بن جامع. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاع ما أخذ على الحجاج وطلب من الإمام أن يبعث معه رسلا لقبضها. وذكرت سيرة الإمام يحيى أنهم ما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى ونسبوا ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية وأنهم باذلون للإنصاف. هكذا قال السعوديون حينها. وبالتأكيد ابن سعود لا يملك إلا أن يذرف دموع الحزن والأسى تلك الدموع نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة بعد كل مجزرة يرتكبها جنوده وتأسف. وهكذا فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه. الله يا هذا الرقة رقيقا. وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى وحمل الإخوان. طبعا الإخوان من هم الإخوان؟ الغطغط هؤلاء جيشه حمله المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة يعني نشرت في مجلة المنار في مقالة كتبها محمد رشيد رضا ما بين الإمامين في جزيرة العرب. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن وأخذ ابن سعود منهم صكا بذلك والتي بالتأكيد لم تكن تمثل كل المنهوبات الحقيقية وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقح يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة ويراد من أخذ ذلك الصك تبييت النية من خلال على التنصل والاستدلال به لاحقا على ما يريده بعد أن قضى وطره ولغى كما يشاء في دماء اليمنيين. وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم. وهذه قضية واضحة أنه هؤلاء جنودك قتلوا هؤلاء الحجاج قدمهم للقصاص. قال حاضر أنا بحكم فيهم. الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم طبعا. وفي البداية كتب كتاب ذلك الكتاب الرقيق الذي قالوا بأنه رقيق عبر فيه عن مشاعره الطيبة الكريمة طبعا وهي ليست طيبة ولا كريمة وأنه مستعد. قال أنا محكم لك أنا يحكم فيهم الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم بكتاب الله بما جاء في كتاب الله من القصاص والتعويض. وقال حاضر مرحبا. حتى إذا قوي موقفه أصبح قويا بعد زمن رفض وقلب ظهر المجن وقال ما عندي لكم شيء خلاص الذي عندنا لكم شوية سمن وشوية دواب وشوية جنابيه أخذ رتيناها. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن عوضة بن محمود الميموني من بني ميمون من عيال سريح محافظة عمران. هذا الشهيد كان تاجرا وبحوزته مبلغ كبير من الريالات الفرنسي ماريا تريزا ولم يعد منها شيء. أيضا الشهيد علي مدينة وكان من قرية المجدور بني قيس. تكفل الشهيد علي النصرة بنفقة أهله وكفاية أيام سفره إلى الحج وبمؤنته كذلك في سفر الحج مقابل أن يقدم الخدمة له ولولده في الحج، لكنهم جميعا استشهدوا في تلك المجزرة. أيضا الشهيد علي بن مصلح بن قاسم الأشموري من قرية حلملم العليا، عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا الشهيد علي بن ناشر بن ناصر بن علي بن أحمد الأحمر، وكان شيخا من قرية ذومطيع من بلاد العصيمات من حاشد من محافظة عمران. وأيضا الشهيد علي بن يحيى الفقيه من نقعة من الجبل بني جبر من خولان الطيال. وأيضا الشهيد غالب بن محمد بن أحمد المتوكل من مدينة ذوران آنس، وكان من وجهاء المدينة وله كلمة مسموعة فيها، وكان في الوقعة قد قاتل حتى استشهد وقتل عددا من الجنود السعوديين، كما أخبر بذلك رفيقه أحمد المذابي الذي نجا من تلك الوقعة. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة، وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وأيضا السؤال الثاني: كيف يجرؤ منشور سعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وأيضا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني كما يزعم السعوديون، أم أن هذه التهمة صنعت لتبرير إبادة جماعية ارتكبها الجيش السعودي؟ وأيضا ما هو الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير في طريق كانوا قد نصحوا ألا يسيروا فيها؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل أن يرفضوا أمر جيش محتل يسيطر على المنطقة بأكملها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
2: هات والحرب الحقيقية يا صنيات تبقي وسحقي وفني ودق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: 7.98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: آفاق الخبر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في هذا البرنامج الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيف في المحور الثاني من حلقة اليوم الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد للحديث حول المقاطعة الاقتصادية كسلاح فعال بيد الشعوب الحرة في معركة الوعي والتحرر من الهيمنة الاقتصادية، والحديث كذلك حول ما أكده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه من المؤسف أن تستورد بلادنا أبسط المنتجات من 10 الدول رغم إمكانية تصنيعها محليا بكل سهولة، ما يكشف حجم الخلل الاقتصادي والارتهان للخارج. في المحور الثالث من هذه الحلقة مستمعينا نقرأ أبرز ما كتبه الناشدين على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. إذن نبدأ المحور الأول من هذه الحلقة بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية. كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الشركات الصهيونية والأمريكية تودع السموم القاتلة في المنتجات الغذائية والدوائية ثم نشتريها بأموالنا ونعطيهم على ذلك الأرباح الهائلة، مشيرا إلى تحقيقات في أمريكا أثبتت قطعا أن الشركات الكبرى في الغرب تودع في منتجاتها الاستهلاكية ما يضر بصحة الناس وينشر الكثير من الأمراض الفتاكة. وقال السيد في محاضرته أمس إن أمريكا قدمت كميات من القمح في مرحلة من المراحل على أنه هبة من المنظمات، وهو مما خضع للإشعاع النووي بطريقة تورث مرض السرطان، محذرا من الاعتماد على الأعداء في تأمين الغذاء والدواء والملابس وضروريات الحياة. وأكد السيد القائد أن أهمية المقاطعة الاقتصادية هي في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب، مشيرا إلى أن المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي كما هي مسألة ضرورية للأمن القومي والغذائي. وأضاف: لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا ودوائنا وملابسنا وضروريات حياتنا على أعدائنا. شهدت مديريات أمانة العاصمة والمحافظات أمس عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تأكيدا على ثبات الموقف المساند والمناصر لغزة ولبنان، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجدد أبناء مديريات العاصمة وكذلك المحافظات وجددوا في وقفتهم جددوا العهد والوفاء للأشقاء في غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة بالوقوف الدائم معهم في مختلف الظروف، مؤكدين الجهوزية العالية واستمرار التعبئة لمواجهة أي تطورات أو تصعيد قادم، ونددوا باستمرار الكيان الصهيوني في قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت وارتكاب أبشع الجرائم في عدوانهم على وفي عدوانه على غزة والضفة الغربية والقدس الشريف بشكل يومي. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس الأركان اللواء الركن يوسف المداني أكد أن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله هو جهاد في سبيل الله، وأن تفريطنا فيه أو سماحنا بتمزيقه هو تفريط في أمانة استودعنا الله إياها. وأشار في برقية تهنئة إلى المقاتلين إلى الأبطال وأشار في برقية تهنئة إلى المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والمواقع بمناسبة العيد 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، إلى أن المؤامرات الدنيئة التي تحيكها قوى الاستكبار العالمي الصهيوني الأمريكي وأدواتها من المنافقين والمبطحين لتكسيم اليمن وتجديره ونهب ثرواته ليست معزولة عما تشهده المنطقة من غدرسة وإجرام يسعى لتبديد القوة أو قوة الأمة وتفريق جمعها. ولكن شعبنا اليمني العزيز وبفضل الله وتأييده وبحكمة القيادة الربانية السديدة وبوعيكم وبأسكم الشديد يقف سدا منيعا أمام كل مشاريع التفتيت والشرذمة. وأضاف اللواء العاطفي والمداني أنه لن يكون هنالك أي تفريط في سيادة الوحدة أو في سيادة الوطن الموحد، ولا تراجع عن موقفنا الإيماني والأخلاقي في نصرة وإسناد إخواننا المظلومين في قطاع غزة ولبنان وإيران ومواجهة طواغيت الأرض حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وحل الخلافات بحسب ما نقلت وكالة إسنا. وأضافت الوكالة أن بعض المسؤولين أكدوا حضور قائد الجيش الباكستاني لا يعني بالضرورة حتمية التوصل إلى تفاهم بشأن الإطار الأولي. وفي الإطار عينه نقلت تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي تعقيبا على الزيارة قوله إن هذه الزيارات هي استمرار للمسار الدبلوماسي ذاته. وأضاف لا يمكننا القول إننا وصلنا بالضرورة إلى مرحلة أصبح فيها الاتفاق قريبا، مضيفا أن ثمة وفدا قطريا يجري محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي، إلا أن الوسيط في المفاوضات لا يزال الطرف الباكستاني. وعن النووي قال بقي إنه ليس من المقرر في هذه المرحلة مناقشة هذا الملف، مؤكدا أن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان هو موضوع مهم. وأضاف بقي أن الخلافات بين إيران وأمريكا عميقة لدرجة أنه لا يمكن القول إننا سنصل حتما إلى نتيجة عبر بضع جولات دبلوماسية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء أمس 6 غارات استهدفت جرود بريتال خلال 10 دقائق. وفي الجنوب أفادت وسائل إعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بلدات لبنانية أخرى تزامن ذلك مع قصف مدفعي صهيوني استهدف عدة بلدات حدودية. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لحقوق إطلاق لوقف إطلاق النار المبرم على لبنان منذ 17 أبريل الماضي مستهدفا القرى السكنية المدنية. وأسفر توسع العدوان الإسرائيلي في مارس الماضي عن أكثر من 12,000 بين شهيد وجريح. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس الجمعة عن عدة عمليات استهدف من خلالها المجاهدون مربض مدفعية تابعة للاحتلال وتجمعين لجنوده ومنصة قبة حديدية وناقلة جند ومركزا قياديا مستحدثا تابعا له للعدو. وفي سياق متصل أكد محلل إسرائيلي أمس أن الحزام الأمني الجديد في لبنان لا يمكنه توفير الحماية لسكان الشمال، قائلا إن حزب الله يعتمد خلف الحدود على توجيه ضربات واستنزاف متواصل لآلاف الأهداف التي نشرها الجيش الإسرائيلي أمامه. تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية واحدة من أكثر موجات الانتقاد حدة منذ بداية الحرب على لبنان، حيث نقلت صحيفة هائرتس عن ضباط يقاتلون في الجنوب اللبناني حالة احباط متزايدة داخل الوحدات العسكرية. وأقر الجنود في شهادة بأنهم يجهلون الاستراتيجية الحقيقية للحرب، وما إذا كانت القيادة السياسية والعسكرية تسعى فعلا إلى حسم عسكري أم إلى التوصل لوقف إطلاق النار. إذن ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، محور اللقاء والتحليل. تبرز المقاطعة الاقتصادية كسلاح فعال بيد الشعوب الحرة في معركة الوعي والتحرر من الهيمنة الاقتصادية، ليس فقط لإضعاف اقتصاد الأعداء بل أيضا لبناء اقتصاد وطني قائم على الانتاج والاكتفاء الذاتي. وفي هذا السياق يؤكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه من المؤسف أن تستورد بلادنا أبسط المنتجات من عشرات الدول رغم إمكانية تصنيعها محليا بكل سهولة، ما يكشف حجم الخلل الاقتصادي والارتهان للخارج. وبين المقاطعة ودعم المنتج المحلي تتشكل اليوم معركة حقيقية لحماية الأمة من الاستنزاف الاقتصادي والتبعية الخطيرة التي تخدم الأعداء على حساب شعوبنا وثرواتنا. للحديث حول ذلك نستضيف الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد وهو في هذه الأثناء معي عبر الهاتف. أستاذ رشيد حياكم الله.
7: أهلا وسهلا بك، تحية لك ولكافة المستمعين الكرام.
11: حياكم الله أستاذ. بداية يعني نتساءل كيف يمكن للمقاطعة الاقتصادية أن تتحول من مجرد موقف شعبي إلى مشروع وطني يسهم فعليا في التحرر من الهيمنة الاقتصادية للأعداء؟
7: المقاطعة الاقتصادية أول موجهة ضد البضائع الإسرائيلية والأمريكية هي تعد يعني واجب على كل مسلم، خاصة في ظل الاستمرار جرائم العدو الإسرائيلي وأيضا الأعمال الانتهازية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية منذ كل أحد العالم. بمعنى هي سلاح فعال، هذا سلاح يعني متناول كل يعني حرار الأمة، وبالإمكان تفعيله يعني بأي لحظة وبأي بلد.
11: نعم.
7: خاصة وإن هذا السلاح يعني متاح استخدامه بيد كل إنسان، كل إنسان، لكن أنا أقول لك يعني كل إنسان، لا يمكن للإنسان الغير الحر الغير السوي أن يستخدم هذا السلاح رغم سهولته، لكن هذا السلاح يحتاج إلى أحرار يبدأون أولا بفرض قيود على أنفسهم أولا، لأن هناك أحيانا المستهلك عندما يذهب إلى إلى إلى إلى إلى شراء السلاح الاستهلاكية كأمريكية أو إسرائيلية ويسهم في دعم العدو ويسهم في رفع مقدرات العدو ويسهم في توفير السيولة اللازمة للعدو لكي يستمر في خرق الشعب الفلسطيني وفي ارتكاب جرائم ضد الأمة. مثل هذه الحالة هناك بدائل للسلاح والمنتجات، يعني إذا لم يكن هناك بديل محلي فهناك بدائل خارجية ربما توازي الجودة والسعر تلك السلاح والمنتجات التي ممكن تخدم العدو.
11: طيب.
7: لأنك نحن محرم شاملة، أخي العدو نحن محرم شاملة، لا يكتفي فقط بالمواجهة العسكرية وإن المواجهة الاقتصادية اليوم نحسب لها العدو الحساب نظرا لأهميتها ونظرا أيضا لأثرها البالغ الموجع على اقتصاد العدو الإسرائيلي والأمريكي في كل أصقاع العالم. خلال العامين الماضيين كان هناك أثر بالغ لحركة المقاومة الاقتصادية ورب والمقاطعة الاقتصادية الواسعة، يعني تحديث الشيء
11: نعم
7: خلال محاضرة في الأمس عن قالوا أن هناك شعوبا يعني غير عربية بسعر وغير إسلامية بسعر قطعت العدو الإسرائيلي، وقطعت مبارا العدو الإسرائيلي بشكل واسع، كان في دول الاتحاد الأوروبية وفي روسيا وفي دول البلقان وغيرها، كان هناك هناك مقاطعة كبيرة جدا لمنتجات العدو.
11: نعم.
7: يعني
11: طيب
7: أستاذ
11: نعم.
7: يعني يكون هذا الواجب واجب على كل مسلم وكل حر نهار الأمة، خاصة في إطار الحرب الاقتصادية الموجهة ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، خاصة أن العدو الأمريكي والإسرائيلي يستخدم كل ما يمكنه استخدامه للحرب لمحاربة هذه الأمة والإضرار بهذه الأمة.
11: نعم. طيب أستاذ رشيد، يعني السيد القائد أمس تحدث عن استيراد اليمن لمنتجات بسيطة جدا من أكثر من 50 بلدا، يعني رغم إمكانية تصنيعها محليا، وهنا أسألكم وأنت خبير اقتصادي، ماذا يكشف ذلك عن طبيعة السياسات الاقتصادية خلال العقود الماضية؟
7: يا سيدي العزيز، التبعية الاقتصادية لم تأتي من فراغ، التبعية الاقتصادية أتت من نتيجة لإنعدام رؤية وجود رؤية اقتصادية حقيقية للبلد. يعني الاعتماد على الخارج ورفع معدل الصادرات والواردات من الخارج والاتكالية الكبرى على كل ما ينتج من الخارج أفرز اقتصادا هشا واقتصادا ضعيفا واقتصادا هزيلا، وأيضا تسبب بتضخم فاتورة الواردات من الخارج، وكرس التبعية الاقتصادية للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت اليمن رهينة يعني لما يحدث من تطورات ومن اضطرابات في الخارج فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وغيرها، لأنه بالأخير عندما تكون مستورد بشكل كبير يعني حتى على مستوى تفاصيل مثل الخرف، يعني تخيل يعني أن تكون لديك شاحنة، الآن هناك 6000 شاحنة مثلا في دبي أو 6000 حاوية، هذا تخيل يعني عندما يقال بأنه هناك 6000 حاوية وأن أرمهم محتجزات وأن شركات الشحن الدولية تقوم أن تقوم بتحويلها إلى موانع عمان وإلى الموانع الآن في البحر العربي من موانع الحديدة، عفوا من موانع عدن، هذا يؤكد لك لأنه يعني لا أحد يتوقع من اليمنيين أن قد يكون هناك العشرات من هذه الحاويات تحمل سلع ومنتجات بسيطة وطفيفة، واليمن ليس بحاجة إليها، وبإمكان يعني بإمكان أن يتم إحلالها أو توطينها أو إيجاد بدائلها في الداخل.
11: طيب هنا سؤال أستاذ رشيد، يعني أبرز الآثار السلبية والخطيرة للاعتماد المفرط على السيران، يعني سواء السيرات سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو الأمن الغذائي، وعلى مستوى كذلك فرص العمل والإنتاج المحلي.
7: يا سيدي العزيز، الاعتماد على الخارج في ظل التطورات الحالية والتطورات وحتى خلال العقود الماضية معنى أنه يعد تسليم مطلق للغرب، ويعد استسلام أيضا لهذه الدول، لأنه بالأخير الاستقلال الوطني لا يكون دون تحقيق أمن غذائي وتحقيق أمن اقتصادي في البلد. يبقى تبقى الدول والحكومات رهينة للخارج، تبقى ضعيفة هزيلة لا مواقف لها ولا موقف لها حقيقي، حتى على مستوى القبائل العربية الأخرى لا تستطيع إذا كنت يعني تخاضع التبعية الاقتصادية بشكل كبير، يعني أنت تتيح العدو استخدام الورقة الاقتصادية لمحاربتك. الغرب والدول والولايات المتحدة الأمريكية، كانوا يقولون هدفهم الأول والأخير كيف يمكن أن نحول هذه الأمة إلى حيوان مستهلك. السيد القائد تحدث يوم أمس وقال يجب أن يكون هناك إنتاج واستهلاك، أن تكون هناك دورة اقتصادية كاملة ليس في الاستيراد والاستهلاك، وهذه العبارة في غاية الأهمية، وهذا يؤكد وجود رؤية اقتصادية حقيقية. ولكن نؤكد لكم هذه الرؤية الاقتصادية الحقيقية التي جاءت ذكرها تحدث عنها السيد القائد يوم أمس تحتاج لرجال مخلصين صادقين، لأنها قابلة للتنفيذ، هي قابلة للتنفيذ ولو على مراحل، ولو نبدأ بتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج يعني على على على مراحل بشكل تدريجي. اليوم نحن نتحدث عن يعني دينار لمحاضرات سابقة للسيد القائد في العام 2020 و2021، نحن نتحدث اليوم بفخر عن تراكم كبير وعن ارتفاع كبير في معدل الانتاج الزراعي في محافظة الجوف، في أودية حبس، في أودية تهامة، في عدد من المحافظات اليمنية. هذه لم يتم تكن، يعني هناك رؤية القيادة، يجب أن يكون هناك برامج وخطط حقيقية، وعلى كل ما لا يستطيع تنفيذ هذه المخرجات وهذه الموجهات عليه يا أخي أن يحترم نفسه، لأنه الزمن غير قادم للتجربة. بمعنى نحن هنا إما أن ننجح أو ننجح، يعني لا وجود لهامش لأي فاشل أو متسلل أو متنطع يحاول أن يستغل المنصب العام أو الوظيفة العامة للدولة لكي يحقق مكاسب. لا مكاسب، نحن اليوم في مرحلة جهادية، مرحلة حقيقية. هذه المرحلة تحتاج الإخلاص أولا، لأنه بالأخير دون الإخلاص لا يمكن لأي مسؤولية دولة تنفيذ الخطط والبرامج يعني بشكل يتواءم مع متطلبات الواقع ومع موجهات السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي. لذلك أتمنى أن يكون هناك أن تحول هذه المحاضرة إلى خطط وبرامج وأن يبدأ العمل عليها فورا.
11: نعم، هنا سؤال أيضا أستاذ رشيد، ما الدور المطلوب اليوم من الإعلام ومن القطاع الخاص ومن رجال المال والأعمال لتعزيز ثقافة المقاطعة ودعم المنتج المحلي وتحويل هذا الوعي إلى سلوك اقتصادي يومي؟
7: نحن نريد أن يتحول المقاطعة الاقتصادية من نوع من تضامن إلى سلوك المستهلك. ألا تستمر فقط في ما حدث من جرائم البلد الجماعية في قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي، وإنما أن تبقى دائما. السيد القائد تحدث يوم أمس وقال كيف تثق بعدوك، وهذا على فكرة يعني مثال، العدو ربما يستخدم وسائل إماتة الشعوب التي تستهلك هذه السلع والمنتجات.
11: نعم.
7: الشيء الثاني، السيد القائد تحدث عن الإنتاج طبعا من خلال المقاطعة الاقتصادية الكثيرة والسلع والمنتجات، لا يعني فقط أن نقوم بتحويل التبعية إلى تبعية أخرى، فقط أن نقول فقط عليكم أن تستخدموا هذا المنتج، أن تمتنعوا عن استخدام هذا المنتج الأمريكي وهذا المنتج المشبوه وهذا المنتج التابع للشركة، دعنا الكيان الإسرائيلي إلى منتج آخر تابع مثلا لشركة صينية وغيرها. لا، هو يعني كيف يمكن أن نستفيد من المقاطعة الاقتصادية في أيضا في رفع معدل الانتاج المحلي وفي إنتاج سلع ومنتجات وطنية. وهذا هو الهدف أيضا من وهذا الجانب الإيجابي أيضا من المقاطعة الاقتصادية.
11: والمسؤولية ملقاة على الجميع، على عاتق الجميع من وسائل الإعلام ومن قطاع خاص،
7: على الدولة يعني حكومة وقطاع خاص والتجار وأيضا المستهلكين.
11: شكرا لك الأستاذ القدير رشيد الحداد، وأنت الخبير المحلل والخبير الاقتصادي، كنت ضيف معنا عزيز في هذه الحلقة من آفاق الخبر. شكرا جزيلا لك.
7: شكرا جزيلا.
11: في أمان الله. نواصل معكم مستمعينا آفاق الخبر، وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث في هذا المحور الأخير من آفاق الخبر. نقرأ جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتب هو الدكتور محمد طاهر النعم، قال: يبدو أن الإيرانيين يماطلون الأمريكي في المفاوضات عمدا، والسبب أن الحصار انقلب على الرئيس الأمريكي وإدارته، وكل يوم يمر يزيد من سخط الشارع الأمريكي ضدهم بسبب الزيادة المتفاقمة لأسعار الوقود والمواد الغذائية داخل الولايات المتحدة. وقال أيضا الدكتور محمد طاهر النعم: الأمريكيون يفهمون ذلك وهم عاجزون عن اتخاذ أي خطوة اقتصادية أو سياسية ضد إيران تدفعها للاستسلام، وقد يندفعون لعمل عسكري بسبب انسداد الوضع وسيرتد عليهم بمشيئة الله. علي عبد الوهاب قال: يجب أن تتحول خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى موجهات حكومية تنفيذية يتشارك في تنفيذها كل القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، ويشارك في تنفيذها المجتمع وأفراده. الدكتور صالح العمدي قال: رسالة إيران واضحة، صبرنا الاستراتيجي ليس ضعفا بل هو ضبط الإيقاع الحساب، فكل حماقة يرتكبها العدو سيواجه بسيناريوهات خارج التوقعات تتجاوز حدود الجغرافيا والميدان. العدو الذي يقرأ التاريخ سيعلم أن المنطقة لم تعد ملعبا للمغامرات، وأن أي تجاوز للخطوط الحمراء سيفتح أبواب الجحيم التي أو لا تملك واشنطن ولا كيانها مفاتيح إغلاقها. الناشط اللبناني خليل نصر الله يقول: حزب الله ينقل ثقل عملياته إلى الحدود عبر ضربات واسعة بواسطة محلقات تطال ثكنات وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا يوم نوعي آخر، يتحدث هكذا الأستاذ خليل نصر الله، يقول: هذا يوم نوعي آخر، ورسائله تضرب نظرية أمن الشمال من خلال تعميق الهجوم البري وتوسيع الاحتلال. كالعادة العيون الضاربة ترى في كل مكان وتضرب حيث تريد، وهذا بحد ذاته مأزق إسرائيلي وفرته حرب الأدمغة. أحمد عبد الوهاب الشامي الإعلامي اليمني يقول: السعودية تنهب ثروات اليمن، قبل عقود منعت استخراج كميات كبيرة من النفط في الجوف، في 2021 منحت نفسها حق الاستثمار في مجال النفط واستغلال الجزر اليمنية، 2026 وقعت اتفاقا مع مرتزقتها يتيح لها استغلال المناجم اليمنية لوضع يدها على قطاع المعادن اليمني، والقائمة تطول. وأرفق هذا أو هذه التغريدة وهذا المنشور بهاشتاج لا للوصاية السعودية. صالح أبو عزة وهو الصحفي والباحث الفلسطيني يقول: في شهر أبريل استهدف حزب الله منصة واحدة للقبة الحديدية، فيما شهر مايو الحالي استهدف 4 منصات للقبة الحديدية. استنزاف حزب الله لجيش الاحتلال لا يقتصر على القوة البشرية للجيش أو أسلحة البر من دبابات ومدرعات وجرافات وآليات، بل امتد ليستنزف المستوى الأول والأهم من دفاعات الجو، وهذا مدار قلق كبير لدى دوائر أجهزة الأمن الإسرائيلية. وصلنا مستمعينا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر من حلقة اليوم، نلقاكم بمشيئة الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. تقبل في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني من الإعداد والتقديم وكذلك من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: جماعة الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائرنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته حاجا أو معتمرا إلى بيت الله الحرام.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عبادنا.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

0: وزلزلوا الأرض إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا. لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا. جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا. جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى. لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى. إن خادعوا فالله خادعهم، أو يمكرون فمكره أمضى. فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا. لم يرجعوا إلا لمهلكهم، ونعود نحن لنصرنا المضى. لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب، لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا، فالجيش بالشكل الذي ترضى. غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا. راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا. لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة. هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعضى. فجميعنا في حزبه أعضى.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

موقف الغرب يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع الغذائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران والموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: في رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: العزم الله
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
2: مما يسن للمضحي يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر.
3: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعاً.

0: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعم.

0: وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: ما يجزئ من الأضاحي، لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. وإنما يجزئ من الضأن، وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا، الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم لأن العبرة بالسن.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط الإيجابي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

لقد نصره الله إذ أخرجه الذين

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كنا تحدثنا في محاضرة الأمس عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وقدمنا ما ذكره شهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا السياق في بعض من دروسه من هدي القرآن الكريم، وله أيضا نصوص كثيرة حول هذا الموضوع، طرح واسع لأنه من المواضيع المهمة. طرحه هنا في هذا السياق على ضوء الآية القرآنية المباركة كان مركزا وملخصا كما سبق الحديث عنه. ونعيد هذا النص للأهمية. قال رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا، يعني في الآية القرآنية المباركة، لا تقولوا راعنا، ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا على ضوء هذا النص في نقاط سابقة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية الإسرائيلية، أولا بحساب المعيار الديني والإيماني. المسألة يترتب عليها مسؤولية كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدعم لليهود وللنصارى في حربهم ضد الإسلام والمسلمين وفيما يقومون به من إفساد في الأرض وإضلال للناس وإجرام وظلم وطغيان يمثل وزرا كبيرا وعظيما، وقد يكون مثل هذا الوزر والذنب الكبير جدا للكثير من الناس، وقد يتفاجؤون يوم القيامة حينما يأتون وهم مشتركون في جرائم اليهود، وهي جرائم رهيبة للغاية. عندما نشاهد مثلا ما يعملونه من إجرام رهيب في الظلم للشعب الفلسطيني، في الظلم لشعوب أمتنا، كل أشكال الظلم، القتل للأطفال للنساء، لما يأتي الإنسان يوم القيامة يجد نفسه شريكا معهم في
في تلك الجرائم الرهيبة الفظيعة جدا في الإبادة الجماعية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التجويع حتى للأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم الإضلال والإفساد في الأرض، جرائم من أبشع وأفظع وأكبر الجرائم ومن أكبر الذنوب والمعاصي. وهذه قضية خطيرة جدا، يعني تستحق من الإنسان الانتباه، اليقظة، الحذر، الالتفات الجادة إلى المسألة، لأن الكثير من الناس يغفلون عن مثل هذه الأمور، يغفلون بشكل كبير جدا. حسابهم ونظرتهم وتقييمهم لما يعتبر مثلا من المعاصي والذنوب نظرة محدودة وحسابات محدودة جدا وفق ما يعرفونه في نطاق معرفة ضعيفة جدا. ليس هناك مثلا استيعاب للقرآن الكريم، لهدى الله، لتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله حذر بشدة من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من تقديم ما فيه خدمة للأعداء. حتى في هذه الآية المباركة حينما قال واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وفي الآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أمر بالتقوى وتحذير من المخالفة في ذلك، وآيات كثيرة في كل ما يمثل خدمة لأولئك الأعداء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبعض من الناس مثلا قد يكون حريصا في أعماله وتصرفاته أن يتجنب الذنوب التي صارت من الذنوب المعروفة، يعني من ما يعرف الناس أنها ذنوب، مثل أن يتورط في جريمة قتل بشكل مباشر أو جرائم أخرى من الجرائم الواضحة التي عادة ما يعرفها المجتمع لأنها جرائم وثقف وقدم إليه في التعليم الديني والخطاب الديني التحذير منها كجرائم، وفي فطرة الناس المعرفة بأنها جرائم. ولكن قد يغفل الإنسان عن جرائم رهيبة جدا وعن ذنوب فظيعة للغاية، من مثل هذا أن يساهم بماله في دعم اليهود بما يرتكبونه من جرائم رهيبة جدا، هي أكبر الجرائم على وجه الأرض. جئت إلى جرائم القتل، فأكبر جرائم القتل يمارسونها من قتلهم للأطفال الخدج بل وحتى للنساء الحاملات، إلى قتل الأطفال الرضع، إلى قتل الأطفال في كل مراحل الطفولة، إلى قتل الكبار والصغار، إلى قتل عباد الله المجاهدين، إلى قتل الناس بشكل عام، إبادات جماعية وطغيانا وإجراما وظلما بغير حق. إن جئت إلى جرائم الإفساد في الأرض، فهم يرتكبون أبشع جرائم الإفساد في الأرض ويهلكون الحرث والنسل ويسعون للانحراف بالمجتمع البشري عن كل التعاليم الإلهية القيمة ويعملون على إضلال الناس، أشياء كثيرة جدا. فقضية خطيرة على الإنسان حينما يكون، والبعض قد يكون من المتدينين الذين يحرصون على الالتزام الديني، ولكن حينما لا يكون هناك وعي واهتداء بالقرآن الكريم فقد لا يتوفق الإنسان في التقوى، في تحقيق التقوى كما ينبغي. الله قال عن القرآن الكريم هدى للمتقين، مما يلازم التقوى الاهتداء بالقرآن. إذا أراد الإنسان أن يكون فعلا متقيا لله ملتزما إيمانيا ودينيا، فهو بحاجة إلى الاهتداء بالقرآن الكريم. لن تكتمل له التقوى ولن تتحقق التقوى له بشكل كامل إلا من خلال الاهتداء بالقرآن الكريم. فالمسألة بحساب الاعتبارات الدينية والمسؤولية الدينية والأخلاقية ذات أهمية كبيرة جدا. مما لا شك فيه أن الأعداء اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب،
يستفيدون بشكل كبير جدا من البضائع، من العائدات المالية، الإيرادات المالية، وأن قوتهم بكلها على المستوى العسكري وعلى كل المستويات يتعتمد أساسا على القوة المادية، على الإمكانات المادية، هي الركيزة الأساس لكل قوتهم، سواء القوة العسكرية أو القوة في كل المجالات. هم يعتمدون على الإمكانات الاقتصادية، والقوة الاقتصادية هي ذات أهمية كبيرة جدا في مختلف المجالات. ثم كذلك أهمية المقاطعة لبضائعهم فيما يتعلق بالصحة والسلامة من الأضرار الناجمة عن استخدام منتجات مسممة من جانبهم، أو كذلك فيها عناصر ومواد ذات ضرر خطير على نفسية الإنسان أو ذهنيته. هم أعداء، وأعداء سيئون جدا، لا يتورعون من فعل أي شيء، بل يحرصون على فعل ما فيه الضرر، كما قال الله عنهم: ودوا ما عنتم، يعني هم يودون أن يلحق بكم أشد الضرر، ولذلك يفعلون ما فيه الضرر بهذه الأمة ويحرصون على ذلك. ومع تقدمهم العلمي وتمكنهم في المجال الصناعي فهم يحرصون على فعل ذلك، وهناك حقائق وتفاصيل كثيرة. وأملنا من إخوتنا الأعزاء في المجال الإعلامي، من المجاهدين في ميدان الإعلام، أن يركزوا على كشف هذه الحقائق بالتفصيل من خلال ما قد انتشر عنها من معلومات وتفاصيل ذات أهمية كبيرة جدا، وفائدتها كبيرة جدا، لأنها شواهد ومصاديق تنبه الناس، وبالذات من يريد أن يستفيد ومن ينتفع بما يسمع من الحقائق والحق. ما يؤثر على المستوى النفسي، على المستوى الصحي البدني، على كافة المستويات. ومن الغباء أن يدفع لهم الإنسان قيمة ما يضره، يعني مثلا قد يكون العدو فيما مضى من الزمن، وحتى ربما في أي عصر، قد يعاني ويبذل جهدا كبيرا ويحتاج إلى الحيلة ليوصل سما إلى عدوه، يستهدفه مثلا بالسم. أما هؤلاء يجعلون سمومهم في منتجات استهلاكية، والناس يشترونها منهم، المسلمون يشترونها منهم بأغلى الأثمان، ويستهلكونها ويتضررون منها، وقد دفعوا الثمن، وربح اليهود أرباحا هائلة وأرباحا مضاعفة. ولهذا فعلا الحالة بالنسبة للمسلمين هي حالة تبعث على السخرية لدى أولئك الأعداء، يعني يسخرون من هذه الأمة من موقع أنها فعلا تجعل نفسها في محط السخرية فيما تتعاطاه معهم، على أساس الغباء، الغباء الفاحش، الغباء الرهيب، انعدام الرشد. من المعلوم قطعا أنهم يعملون على تلويث الكثير من المنتجات بما يسبب أمراض السرطان وأمراض فتاكة، أمراض متنوعة، أمراض خطيرة. ولهذا فللمقاطعة لبضائعهم أهمية صحية، والأهمية الصحية ينبغي لكل إنسان راشد، إنسان يحرص على سلامة نفسه، أن يهتم بها وأن تكون دافعا له إلى مقاطعة بضائعهم. تحدثنا عن أهمية المقاطعة لبضائعهم في التحرر من سيطرتهم وتحكمهم بشعوبنا، لأن شعوبنا حينما تكون معتمدة في غذائها، في قوتها الضروري، في احتياجاتها الأساسية، على أعدائها، يصبح هذا الاعتماد ورقة ضغط بيد الأعداء، وهذا شيء واضح. من المعروف أنهم يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة، هم يعتمدون المقاطعة والضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي في استهدافهم لهذه الأمة ولغيرها، يعني لمختلف الشعوب، الشعوب المتحررة في أقصى الأرض، يستخدمون ضدها سلاح المقاطعة.
الضغوط الاقتصادية كثيرا، يعني في كثير من الأحوال عادة ما تكون عبارة عن مقاطعة اقتصادية، يعني مثلا يمنعون على بلدان معينة، يمنعون عليها الاستيراد لبضائع أو منتجات معينة من احتياجاتها الأساسية عن طريق قوانين أو قرارات بالعقوبات على من يبيعها تلك السلع أو تلك المنتجات، ويمنعون كذلك من شراء منتجاتها عن طريق قرارات بالعقوبات على من يشتري منها تلك المنتجات. فالأعداء اليهود الصهاينة أمريكا وإسرائيل هم يدركون أهمية هذا السلاح، سلاح المقاطعة، وهم الأكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد عالمنا الإسلامي وبلداننا الإسلامية، ما فعلوه مع كثير من بلداننا الإسلامية، يعني مثلا ضد إيران، ضد العراق، ضد ليبيا في مراحل معينة، ضد سوريا في مراحل معينة، وضد اليمن في مراحل وفي هذه المرحلة، وضد كثير من البلدان في العالم أيضا، ضد كوبا يا خارج العالم الإسلامي، لازالت الإجراءات الأمريكية الظالمة مشددة ضد الشعب الكوبي في الحصار الاقتصادي، المقاطعة الاقتصادية، وضد بلدان كثيرة. فلماذا يستفيدون هم من هذا السلاح ضد أمتنا الإسلامية ولا تستفيد منه أمتنا الإسلامية في مواجهتهم؟ وقد تجلى أنه سلاح مؤثر، يعني يمثل عاملا مؤثرا على الناس حتى في معيشتهم، في سبل عيشهم، في وضعهم الاقتصادي، في نهضتهم الاقتصادية. الشيء الغريب جدا جدا جدا أن البلدان في العالم الإسلامي بحكوماتها الغبية والجائرة والظالمة والموالية لأمريكا وإسرائيل هي فعلا تلتزم بالمقاطعة الاقتصادية، لكن لمصلحة أمريكا، يعني من تقرر أمريكا ضده مقاطعة اقتصادية فمن أكثر البلدان التزاما للأمريكي والإسرائيلي وللحركة الصهيونية، لأن القرارات الأمريكية هي قرارات لخدمة الحركة الصهيونية وفي إطار ما يخدم الصهاينة ويخدم اليهود بشكل أساس. فالأكثر التزاما حرفيا وبعناية هم العرب، معظم الأنظمة العربية تفرض حالة الالتزام بالمقاطعة، مقاطعة لدولة إسلامية هنا أو دولة إسلامية هناك، مع أنه كان بإمكان المسلمين أن يكون لهم سوق إسلامية مشتركة وأن لا يقبلوا أبدا بقرارات المقاطعة التي تصدرها أمريكا لأنها ظالمة ولأنها تستهدف هذه الأمة. هنا قد تكون مثلا في مرحلة معينة ضد بلد، في مرحلة أخرى ضد بلد آخر، في مرحلة أخرى ضد بلد ثالث، وهكذا. واستخدموها ضد السودان، ضد بلدان كثيرة، يعني أحيانا في بضائع معينة أو منتجات معينة يستخدمونها هنا أو هناك. فهم يستفيدون من هذا السلاح ولا تستفيد منه أمتنا، بل الحكومات في أمتنا تتجه للالتزام معهم وإعطاء قراراتهم فاعلية. يعني كان من الممكن أن تكون القرارات الأمريكية فيما يتعلق بمقاطعة بلدان إسلامية غير ذات جدوى ولا تأثير، بمجرد أن لا تلتزم بها الدول الإسلامية، ومن حقها أن لا تلتزم بها، ويمكنها ذلك. ومع هذا تتجه هي وقبل غيرها من البلدان والدول إلى الالتزام بإخلاص عجيب. لو أخلصوا لله بعشر ما أخلصوا به لأمريكا لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا عما هو عليه إلى حد كبير، لصالح هذه الأمة عزة وشرفا وكرامة إنسانية وقوة اقتصادية وعسكرية وغير ذلك. لكن الحال مؤسف جدا،
الأعداء هم يستخدمون هذا السلاح، يأتي العرب والمسلمون بسبب حكوماتهم للتنفيذ معهم وإعطاء قراراتهم الفاعلية العالية والالتزام. لو يلتزمون بالقرآن، بالقرآن الكريم، مثل ما يلتزمون به بالقرارات الأمريكية، لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير. تحدثنا عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كحافز للإنتاج المحلي، وهذا متاح وله أهمية كبيرة جدا. والشيء المؤسف للغاية في بلداننا والملحوظ أنه يتزايد أيضا هي الحالة النفسية والحالة المعرفية تجاه مسألة الإنتاج المحلي والسعي للاكتفاء الذاتي في الأمور الضرورية، وفي مقدمتها الغذاء والقوت الضروري للحياة. يعني ليس هناك فقط تفريط في هذه المسألة واعتماد شبه كلي على الاستيراد من باب خطأ في السياسة الاقتصادية، بل يمتد ذلك إلى الحالة النفسية. في حالة كسل عن الانتاج المحلي، يعني الأمة، هذه الشعوب تفقد حالة النشاط، التوجه العملي، الروح العملية في الانتاج، وتستبدل الروح العملية في العمل الانتاجي بحالة الكسل وحالة اليأس وثقافة العجز، إلى درجة وكأنه ليس بإمكان هذه الأمة، كما قال الشهيد القرآن رضوان الله عليه، أن تربي دجاجة ولا بقرة. فعلا يعني نحن نعرف مثلا في واقعنا اليمني، في مراحل معينة كان أبناء الشعب اليمني في الأرياف ينتجون نسبة كبيرة من احتياجاتهم الغذائية في البيوت. يعني في معظم الأرياف اليمنية كان يتوفر في بيوت الناس، في منازلهم، البيض، الدجاج، الأبقار، الثروة الحيوانية، وإنتاج الثروة الحيوانية من الألبان والسمن وغير ذلك، أشياء كثيرة، إضافة إلى إنتاج نسبة جيدة من المحاصيل الزراعية المتنوعة المحتاج إليها في الغذاء. تقلص ذلك حتى انعدمت هذه الثروة وهذا الإنتاج في معظم الأرياف، وصل إلى درجة الصفر. يعني أصبحت الكثير من البيوت، كثير من الأسر لم تعد تستفيد أبدا من الإنتاج بهذا المستوى بمثل ما كان عليه الحال ما قبل 15 عاما، 20 عاما، اختلفت المسألة بشكل كبير جدا، وأصبحت الحالة حالة استهلاكية ومثقلة، يعني مكلفة ماليا، تصبح عبئا ماليا على الكثير من الأسر توفير أبسط الاحتياجات. يعني حتى أصبح شراء البيض مثلا لكثير من الأسر معضلة، مكلفا ماليا مع ظروف اقتصادية صعبة وظروف حصار اقتصادي وحرب ظالمة على شعبنا العزيز وغير ذلك. والأمثلة كثيرة والتفاصيل كثيرة حول هذه الأمور. فالحالة النفسية هي خطيرة جدا، تسود في أوساط الناس ثقافة العجز، حالة الكسل، التصور وكأنه ليس بإمكان الناس أن ينتجوا أي شيء، التحول إلى البطالة في كل شيء، التسيب العملي. هذه حالات خطيرة حتى نفسيا، تقتل في نفوس الناس الروح العملية، الأمل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة بأن بإمكانهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، أن يكونوا أمة منتجة. وقابل ذلك كما قلنا التوجه العجيب جدا من رجال المال والأعمال إلى الاستيراد لكل شيء، لكل التفاصيل، يعني إلى درجة يندهش الإنسان منها. شوك القطب، القطبة تسمى في التعبير المحلي، من أكثر الأشواك توفرا في بلدنا، يعني يأتون بها يشترونها من الخارج بالدولار
أنواع من التربة، أنواع من الصخور، أشياء كثيرة جدا من أبسط الأشياء. لا زالوا حتى الآن يستوردون الملاخيخ بالدولار، الملاخيخ ملخاخ يشترى بالدولار من الخارج، أبسط الأشياء التي يمكن إنتاجها بكل بساطة. لكن عندما تنعدم الروح العملية والإنتاجية فهذه الحالة هي خطيرة على الناس، يصبح الناس في حالة من البطالة وحالة من التسيب، حتى الجانب المعرفي ينخفض لدى الناس، الجانب المتعلق مثلا بالإتقان في العمل، بالمهارة العملية في مختلف المجالات تتضاءل، يصبح الناس ليس لديهم معرفة ولا خبرة ولا إتقان في أي عمل، يصبحون غير عمليين، لا يمتلكون الروح العملية ولا الخبرة العملية ولا المعرفة العملية، يتضاءل كل شيء في واقعهم، يهبطون إلى مستويات فظيعة جدا. وهذه إشكالية كبيرة جدا، لما تصبح شعوبنا تتثقب بثقافة العجز، تتكل على أعدائها في أساسيات حياتها، تتصور أنه لا حل لها إلا بالاعتماد على الاستيراد من عندهم، تفقد الروح العملية والإنتاجية بشكل كامل. كل إنسان فاقدا للمعرفة، للخبرة، للمهارة العملية في معظم الأشياء، هذا نقص، نقص كبير جدا، نقص في مستوى جانب الإنسان في معرفته، كفاءته، مهاراته، يعني تهبط بالناس في مستواهم الإنساني، القيمة الإنسانية، المهارة الإنسانية، ما أودع الله في الإنسان من طاقات وقدرات إذا تحرك واستثمرها، لأن في نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمة النعم الإلهية، النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في نفسه، ما منحه الله به من المدارك والطاقات والقدرات، ثم ما من عليه في هذه الحياة من نعم كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى على المستوى النفسي. ثم فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة، والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من أبناء المجتمع، لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل التي تتفاقم أكثر، تحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح، يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي،
ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا؟ الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر. حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي، ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا من النفط في الجزيرة العربية. على كل، هذا الجانب جانب مهم جدا. إذا أردنا حلولا لوضعنا الاقتصادي لمعاناتنا المعيشية كشعب يمني، وهكذا بالنسبة لبقية الشعوب أمتنا لأنها بكلها تعيش وضعية الأزمات الاقتصادية، يعني حتى مختلف البلدان لديها مشاكل اقتصادية، البعض منها وهي لا تعيش الظروف التي نعيشها في اليمن من حصار وعدوان ظالم على المستوى العسكري والشامل، وهي تعيش ظروفا شبيهة بظروفنا أو أقسى من ظروفنا. ولربما مثلا الكثير من أبناء الشعب المصري يعيشون في مستوى البؤس والحرمان والفقر والمعاناة بأكثر مما يعيشه الكثير من أبناء شعبنا اليمني في مصر، يعني دول المغرب العربي، دول أفريقية أخرى، بلدان كثيرة تعيش في وضعية مأزومة جداً.

لا يتصورون أن هذا يمثل حلا لهم. يعني بقى مثلا تغريه نسبة الأرباح وشراء البضائع الجاهزة والإتيان بها إلى البلد، ولكن مع الوقت تتفاقم المشكلة الاقتصادية، يزداد التضخم الاقتصادي، تتكدس البضائع في الأسواق، تنعدم القدرة الشرائية للناس، للمجتمع، للشعب، فتبقى بضائعهم في مخازنهم وفي محلاتهم التجارية، لا تنفق لهم السلع. إذا وجهوا ولو نسبة بالتدريج من الأموال الهائلة، يعني في العام الواحد مليارات الدولارات تخرج من البلد إلى جيوب البلدان الأخرى وبنوكها في سبيل شراء كل الأشياء والمتطلبات الحياتية التي يمكن إنتاج أكثرها في البلد، يعتمدون على الاستيراد. إذا اتجهت ولو نسبة من هذه الأموال إلى الوضع الداخلي، بالتأكيد سيتغير الواقع تماما، الوضع المعيشي سيتغير تماما، وتكون الدورة الاقتصادية في البلد إنتاج واستهلاك لمصلحة حتى التجار أنفسهم، يستفيدون الكثير من الأموال، وتتعالج هذه المشكلة التي هي تكدس البضائع في المخازن والمحلات التجارية، والناس يتفرجون عليها حتى حينما يذهبون للتسوق لا يقتنون الأموال للشراء، تصبح عملية التسوق أكثر ما تكون للتفرج، وتتحول البضائع إلى مناظر طبيعية يشاهدها الناس ويتفرجون عليها دون القدرة على شرائها. فجزء من الحلول الأساسية للوضع المعيشي، للوضع الاقتصادي، لضمان نهضة اقتصادية، هو بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي، نحو الإنتاج في بلدنا، والاستفادة من المقاطعة لبضائع الأعداء وشركاتهم العابرة للقارات، الاستفادة من ذلك في سبيل العمل على نهضة اقتصادية حقيقية في بلدنا. هذا شيء مهم جدا، ويفيد حتى لتحريك اليد العاملة، الاستفادة من المواد الخام في البلد، والاستفادة من نعم الله الموجودة، المقومات الاقتصادية، الموارد الاقتصادية، الاستثمار لها. البلد فيه موارد ضخمة جدا على المستوى الزراعي، على مستوى مواد البناء، على مستوى المعادن، على مختلف الأمور، يعني أشياء كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة. ومن المؤسف جدا الوضعية الكارثية للأمة في إسهامها مع العدو ضد نفسها، بما هو إسهام مباشر مثل ما شرحنا في محاضرة الأمس، وهذا شيء معروف أن أكثر الأموال العربية وأكثر الثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. ولذلك حينما سمى الكافر ترامب سمى السعودية بأنها بقرة حلوب، فعلا يعني بهذا المعنى، وهذه النظرة هي التي ينظر بها أعداء هذه الأمة إليها، يريدونها أن تكون بقرة حلوبا، يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يقضون عليها. وهذا شيء مؤسف جدا أن تكون الأمة مسلمة حبل كبير، هذا حبل كبير لليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، أن يكونوا هم وشركاتهم، تكون أمريكا وإسرائيل أول وأكبر المستفيدين من ثروات الأمة الإسلامية وإمكاناتها الاقتصادية وأموالها، وأن تكون شعوب هذه الأمة هي الأكثر بؤسا وشجاء وعناء بالرغم من كل ذلك. هذه من الأمور المحزنة جدا، المحزنة للغاية. المسؤولية في الجهاد في سبيل الله بسلاح المقاطعة هي مسؤولية كبيرة على هذه الأمة بكلها، بكل شعوبها، لأنها وسيلة متاحة لكل الناس في كل الشعوب. يعني حتى مثلا في بلدان الخليج، في مصر، في بلاد الشام،
في مختلف البلدان في العالم الإسلامي بكله، في كل قطر منه، في كل بلد منه، يمكن للناس أن يقاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات اليهودية الصهيونية التي هي تابعة للحركة الصهيونية ويستفيد منها العدو الإسرائيلي. هذا سلاح متاح وفعال يؤثر على العدو تأثيرا حقيقيا بالغا. ولهذا قلنا في محاضرة الأمس أنه من واجب الإخوة في الإعلام والقنوات والوسائل الإعلامية المجاهدة الواعية الراشدة التي تسعى لما فيه الخير لهذه الأمة، من واجبها أن تركز على هذه المسألة، أن تكشف مستوى التأثير للمقاطعة، حتى في تجارب قد حدثت في المراحل الماضية وإن كانت تأتي في ظل أوقات أو مستويات متفاوتة مع ضعف الوعي في أوساط أمتنا الإسلامية، يعني قد يتفاعل الناس في مرحلة معينة بمستوى أفضل، أو في بعض الشعوب حصل تفاعل مصري في أوساط الشعب المصري في مرحلة معينة نتج عن إفلاس شركات صهيونية وغربية داعمة للعدو الإسرائيلي في تلك المراحل. وهناك معلومات تفصيلية أسماء تلك الشركات، كم كانت خسائرها إلى آخره. وهكذا في أوساط الشعوب العربية وفي البلدان الإسلامية في غير العالم العربي، يعني في غير المنطقة العربية، شعوب إسلامية كبرى عندما تتجه للمقاطعة تؤثر، لأن الأعداء يعتمدون على بلداننا كسوق استهلاكية ضخمة وكبيرة نظرا لانعدام الحالة الإنتاجية في أوساط أمتنا تكاد تكون صفرا. فهذه الوسيلة المتاحة المؤثرة وغير المكلفة، يعني ليس لها ارتدادات أو مشاكل، يعني مثلا أسرة في الخليج، في أي بلد من بلدان الخليج، تركت البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وهناك البدائل عنها متوفرة، ليس الناس مضطرون، ليس الناس في حالة اضطرار لشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، هناك بدائل. ولهذا تكبر المسؤولية لأن هناك بدائل، لأن هذه الوسيلة سهلة جدا، لأنها فعالة ومؤثرة على العدو، فالمسؤولية كبيرة جدا على الناس. ثم تقاطع تلك البضائع وتشتري من البدائل، هل سيحصل عليها شيء؟ هل سيحصل لها مشكلة؟ هل يمكن أن تكون تبع ذلك سجن أو إعدام أو أي من العقوبات؟ لا، يمكن أن يؤدي الإنسان في الشعوب المكبوتة المقهورة المغلوبة على أمرها أن يؤدي هذا السلاح أو هذا الواجب، هذه المسؤولية، بكل راحة بال، بكل اطمئنان، من دون أي قلق، من دون أي خوف، من دون أي تبعات، لا سجن، بطريقة حتى صامتة إذا كان في وضعية صعبة للغاية يتأثر أو يتضرر حتى بالحديث عن الموضوع، فهو لن يتضرر أي تضرر بالتطبيق العملي والالتزام العملي بالمقاطعة واعتماد الشراء لبضائع أخرى، لبدائل أخرى. وتلك البلدان عادة هي الأكثر استهلاكا والأكثر إمكانية وقدرة شرائية يستفيد منها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. مثلا في بلدان الخليج ربما هي من البلدان الأكثر استهلاكا لبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وأصبح هناك ترويج حتى للبضائع التي ينتجها العدو الصهيوني الإسرائيلي بشكل مباشر، البضائع الأمريكية. يمكنهم في بلدان الخليج أن يكون لذلك تأثير كبير لأنهم الأكثر شراء والأقوى قدرة شرائية، ويستفيد العدو بشكل أكبر بالتالي منهم. لذلك في مصر، في بلدان كثيرة، كل البلدان الإسلامية يمكن لشعوبها أن توسع تفعيل هذا السلاح وهو مؤثر. الأعداء قوتهم قوة مادية، القوة والقدرة الأمريكية هي مادية، القوة والقدرة الغربية
هي مادية، القوة والقدرة الصهيونية هي مادية، كلما ألحق بهم الضرر في قدرتهم المادية تأثروا في بقية الأشياء، وهذا شيء مهم جدا. هذا جزء من الجهاد بوسيلة متاحة ميسرة سهلة ممكنة، وتأثيرها كبير جدا على الأعداء، وينزعجون منها، ينزعجون منها، وعبروا عن ذلك، لهم مواقف، لهم تصريحات، وهم كما قلت يفعلونها أصلا ضد أمتنا الإسلامية. لهذا فالوزر في التفريط حتى في الوسائل السهلة المتاحة التي يمكن الإنسان أن يفعلها ضد العدو بدون أي تبعات، بدون أي مشاكل، ناس يهربون من أن يكون لأي موقف تبعات معينة أو مشكلة معينة من دون أي مشاكل، حتى تفريط في ذلك وزر ذنب. معناه أن الإنسان يصر على أن يدعمهم بماله، أن يتعاون معهم على الإثم والعدوان، أن يكون شريكا لهم في جرائمهم في الظلم والطغيان، وبدون أي مبرر، ليس مضطرا إلى ذلك، ليس محتاجا إلى ذلك. إن حسبنا حساب الحاجة الاستهلاكية فهناك البدائل، وإن حسبنا حساب أي حسابات أو اعتبارات ليس للإنسان أي مبرر إطلاقا. المسؤولية كبيرة جدا في ذلك، هذا جانب. أيضا هناك درس مهم جدا نستفيده من الآية المباركة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا وقولوا، المسؤولية الدينية والأخلاقية في ما نقول وما لا نقول، وهذا مجال واسع يدخل من ضمنه الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي الذي يتحرك فيه الكثير من الناس، ولا سيما عندما أتت مسألة التواصل الاجتماعي، حتى ما قبلها الكثير من الناس يتحركون فيه بدون أي ضوابط أخلاقية ولا دينية ولا أي اعتبارات تتعلق بخدمة قضايا أمتهم، قضايا شعوبهم، قضاياهم، لأن قضية أمتك هي قضيتك وهي قضية شعبك، ولا تتعلق بها أيضا أي اعتبارات لأمن شعوبهم ولا لأي شيء أبدا. حالة من الانفلات العجيب جدا في التعاطي مع هذه المسألة، لا ينظرون إلى ما الذي قد يخدم أعداءهم مما يقولونه. هنا نجد في الآية القرآنية المباركة الأمر بمقاطعة مفردة عربية والنهي عن استخدامها. لماذا؟ لأن العدو يستفيد من ذلك. حينما نحسب حساب هذا المعيار، ألا نقول ما يخدم الأعداء، ما يستفيد منه الأعداء، ما هو خدمة يفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا، ما يدخل في حساب الحق والعدل والقضايا العادلة وما يفيد الناس، وأن نقول كلمة الحق بمواجهة الطغاة الجائرين المستكبرين واليهود، أن نقول ما ينبغي أن نقوله بحساب الحق والعدل ومقتضى الحكمة، أن نقول القول السديد الذي أمرنا الله أن نقوله. أيضا نحتاج إلى الوعي والمسؤولية تجاه ما نقول وما لا نقول بشكل عام، يعني في معاملاتنا، في واقعنا، في اهتماماتنا، وأيضا في المجال الإعلامي. الجانب الإعلامي ما يحتاج إلى وعي، إلى رشد، إلى أن ندرك أن الالتزام فيه جزء أساسي من التزامنا الإيماني والأخلاقي والديني، وأنه ليس بمعزل عن ذلك، يعني ليس مباحا فيه أي شيء أن يقول الإنسان ما دام سيكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أو ينشط إعلاميا في أي وسيلة من وسائل الإعلام، أن له أن يقول أي شيء، وأن يكون منفلتا من كل الضوابط الأخلاقية والدينية تحت عنوان حرية الإعلام. حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل، ولا تعني حرية
التشويه للحقائق والتزوير للحقائق والخدمة للباطل وممارسة الإضلال، ولا تعني أيضا إباحة هتك الأعراض بغير وجه حق والإساءة إلى الناس بغير وجه حق والتفلت في كل شيء، البذاءة في الكلام، الافتراء، التحريض لخدمة الباطل، العمل لخدمة الأعداء، التقديم للمعلومات لهم، أشكال كثيرة. هناك نسبة كبيرة من الجرائم في مقابل نسبة كبيرة ذات أهمية كبيرة أيضا من القيم المهمة تتعلق بما يقوله الناس، يعني المسؤولية الدينية والأخلاقية فيما نقول وما لا نقول هي مسؤولية كبيرة جدا، لأن هذا جانب أساس في حياة الناس، مجال ما يقولونه ويعبرون عنه ويتحدثون فيه، ولهذا ارتبطت به مسؤوليات كثيرة، وأيضا تتعلق به من جانب آخر إذا انطلق الإنسان في حالة التفلت جرائم كبيرة جدا، من أكبر الجرائم التي تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم كما في الحديث النبوي الشريف. نجد الكثير من الآيات القرآنية تتحدث حول هذه المسألة، ولن ترسيخ المسؤولية الإيمانية والدينية والشعور بالرقابة الإلهية فيما نقول. هذه المسألة ليست مسألة منفلتة، وعنوان حرية التعبير هو عنوان مخادع أتى به الغرب في غير محله الصحيح، حتى عندهم أشياء معينة لا يقبلون فيها بحرية الإعلام ولا بحرية التعبير، بما في ذلك مثلا الانتقاد لجرائم اليهود، هذا مما لا يسمحون به أبدا، تنتهي حرية التعبير وحرية الإعلام حينما تكون المسألة انتقادا لجرائم اليهود وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا الإسلامية. هذا عندما نأتي للقرآن الكريم نجد أن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الرقابة لكي نستشعرها، مع أنه غني عن ذلك لأنه يعلم حتى بما توسوس به نفس الإنسان، ليس الله بحاجة إلى أن يجعل عن يمين الإنسان وعن شماله رقابة دائمة فيما يعمل وفيما يقول، ما يلفظ من قول، والكتابة هي مرتبطة بما يقوله الإنسان، هي وسيلة تعبير أيضا، وسيلة تعبير. لو نأتي مثلا إلى القيم المرتبطة بما نقوله، هناك قيم الحق، العدل، وإذا قلتم فعدلوا، قيم ترتبط مثلا بالصدق، الصدق هو من أهم القيم التي تتجه إلى مسألة ما نقول، وهكذا قيم كثيرة جدا، العدل، الإحسان، قيم كثيرة في الإسلام هي من القيم المهمة التي تحكم وتضبط توجهاتنا في الحياة وأعمالنا وأعمالنا في الحياة، ومنها مساحة كبيرة جدا فيما نقوله. هناك عبادات كثيرة مما يقوله الناس، أذكار، تلاوة قرآن، تقديم للحق، صدع بالحق، تعريف بالحق، نصرة للقضايا العادلة، أشياء كثيرة جدا تدخل فيما نقول، ليست مسألة القول والتعبير سواء باللسان أو الكتابة، ليست مسألة عادية لا ترتبط بها قيم ولا مسؤولية دينية أو شرعية، بل أيضا فيما يعتبر بالجانب الآخر هناك جرائم هي من أفظع الجرائم، ترتبط بالكلام، يعني تأتي في إطار الكلام والقول، جرائم عليها عقوبات في الدنيا، جرائم عليها عقوبات في الآخرة، القذف والهتك للأعراض هذا من أكبر الجرائم التي عليها وعيد شديد في القرآن الكريم، ومن الوعيد عليها أيضا النار في نار جهنم،
نار جهنم في الآخرة، في الدنيا عقوبات كذلك وجزاء، عقوبات معنوية وعقوبات بالجلد وغير ذلك. وهكذا مثلا جريمة الإضلال، جزء كبير من الإضلال يأتي بالتعبير، عملية الخدمة للباطل، جرائم الافتراء والكذب، حتى الكذب على الله، الكذب على الناس، الدجل، جرائم كثيرة جدا هي في إطار ما يقوله الناس، هي كلام كلام، وتأتي إلى الناس بطريقة إعلامية أو تثقيفية أو تعليمية أو أي شكل كان، لكن هي في دائرة القول والكلام، في دائرة التعبير باللسان أو القلم. هذا الجانب هو جانب رئيسي مما تتعلق به قيم كبرى، مسؤوليات كبرى، ومما فيه أيضا مساحة في دائرة الإساءة، في دائرة الظلم. يعني هناك جرائم هي ظلم رهيب جدا، وتأتي في دائرة الكلام والقول والتعبير، جرائم تدخل في دائرة الإساءة، وهكذا أشياء كثيرة جدا. ولهذا نجد في القرآن الكريم ضبط باتجاه الإنسان المسلم في هذا المجال، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، مثل قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الأمر بالصدق في القرآن الكريم إلى حد أن يكون قيمة أساسية من القيم الإيمانية والمواصفات الرئيسية: الصابرين والصادقين. المصداقية جزء كبير منها يتعلق بما يقوله الإنسان، جزء منها يتعلق بانتمائه، التزامه العملي. هذه المسألة مما يجب أن يكون لدينا وعي كبير وراسخ عنها، ثم ندرك أنها أيضا من أهم المجالات في الصراع بيننا وبين أعدائنا اليهود في المقدمة، اليهود في مقدمة الأعداء الذين ينشطون إعلاميا ويركزون على مسألة التعبير في وسائله الإعلامية والتثقيفية وكل وسائله وأساليبه ومجالاته التثقيفية الفكرية الإعلامية وغيرها. الميدان الإعلامي هو ميدان من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود. اليهود هم يركزون على هذا الميدان تركيزا كبيرا جدا، ولهذا لديهم الكثير من الوسائل الإعلامية، ما هو مباشر وما هو غير مباشر. يعني هناك وسائل إعلامية باسم حكومات عربية أو جهات عربية، يعني أحيانا جهات حكومية وأحيانا جهات غير حكومية، هو باسمها، لكنها في الواقع تعمل بكل تأكيد، بكل تأكيد تعمل كجهات إعلامية لخدمة من؟ لخدمة اليهود. ولهذا تستخدم كل السياسة الإعلامية، تحكمها كل السياسة الإعلامية اليهودية. يعني الفارق بينها وبين وسائل الإعلام اليهودية المباشرة هو فقط اللغة. مثلا تتحدث باللغة العبرية، ووسائل إعلامية مثلا قنوات فضائية أو صحف أو مواقع على الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باللغة العربية باسم جهات عربية، حكومات عربية، قوى عربية، لكنها ما عدا اللغة العربية تختلف، وشكليات محدودة جدا، شكليات محدودة جدا، تقدم نفسها باسم أنها جهات عربية أو مسلمة. أما فيما يتعلق بالمواقف، بالتوجهات، بالولاءات والعداوات، بالموقف من الأحداث، فكل المضمون في إطار السياسة اليهودية الصهيونية. والمهام الرئيسية لها يتعلق بالتأثير على الرأي العام في التصورات، في الأفكار، في الرؤى، في المواقف، في الولاءات، في العداوات. هذا هو المسار الرئيسي لها، والمهمة الأساسية لها، والوظيفة الفعلية لها، ويتتجه في ذلك نفس اتجاه اليهود الصهاينة.
وهناك أيضا تقارير معلومات عن طبيعة هذا الارتباط باليهود وكيف أنها تخضع فعلا لنفس الموجهات وتتحرك وفق نفس السياسات الإعلامية لخدمة اليهود الصهاينة. هم يعملون دائما على التأثير على الرأي العام في صنع مفاهيم رؤى أفكار مغلوطة خاطئة توجهات خاطئة ولاءات وعداوات كلها لخدمة اليهود. وهذا مما ينبغي أيضا أن يكون هناك وعي كبير تجاهه وأن يسهم المجاهدون في ميدان الإعلام الراشدون الواعون الصادقون المخلصون المهتمون الذين يتحركون بمسؤولية وعي في ميدان الإعلام أن يكشفوه لمجتمعاتنا الإسلامية في العالم العربي وغيره حقيقة وخلفية وتوجهات الوسائل الإعلامية التي تقدم نفسها على أنها من هذه الأمة بينما هي أبواق للصهيونية ومنها أقلام للصهيونية وهي تتجه في نفس التوجه اليهودي الصهيوني تستخدم نفس المصطلحات وتتجه نفس التوجه وتؤدي الدور الذي تؤديه نفس وسائل الإعلام التي هي وسائل إعلام عبرية مثلا أو باللغة الإنجليزية في العالم الغربي مما يتبع للصهاينة في أمريكا أو في بريطانيا توجه واحد المطبخ كما يقولون الإعلامي واحد الغرف غرف العمليات والغرف التي تدير النشاط الإعلامي واحدة ونجد مثلا حتى فيما يتعلق بالخونة المحسوبين على الشعب اليمني من يقدمون أنفسهم على أنهم من اليمن وهم ضد الشعب اليمني يعادون الشعب اليمني يخدمون الأعداء هم في نفس الفلك اليهودي الصهيوني يتحركون بنفس الموجهات بنفس المواقف بنفس المصطلحات بنفس التعبير تجد مثلا تعبير يتحدث به المجرم الكافر اليهودي الصهيوني نتنياهو وتجد نفس ذلك المنطق تكرره وسائل إعلام عربية سواء من خونة بلدنا أو على المستوى الإقليمي في بعض الإعلام السعودي بعض الإعلام لأنظمة خليجية أخرى بعض الإعلام لبلدان أخرى تحسب في الظاهر تلك الوسائل الإعلامية على تلك البلدان لكنها تستخدم نفس مصطلحات نتنياهو وترامب ومن قبل نتنياهو إلى شارون وغير كل المجرمين اليهود الصهاينة ما هو معتمد لديهم كيهود صهاينة في تعبيراتهم في مصطلحاتهم في مواقفهم في توجهاتهم فيما يسعون له من صنع ولاءات وعداوات في محاولتهم التتويه لهذه الأمة وحرف بوصلة غذائها إلى اتجاه آخر يخدم اليهود ويخدم إسرائيل وأمريكا. نجد أيضا فيما يتعلق بجزء كبير من الحرب الناعمة هو عبر الإعلام الحرب الناعمة المفسدة المضلة ساء في التأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات والعداوات أو فيما يتجه نحو مساعي التمييع والإفساد اللاأخلاقي والضرب لزكاء النفوس والجر للناس نحو الرذائل والدعارة والفاحشة والتحلل من القيم الأخلاقية يأتي عبر وسائل الإعلام. تعمل حكومات تعمل جهات كثيرة في هذا السياق مع اليهود تعمل معهم في نفس الاتجاه لأن الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الأعداء هي هذا الجانب قبل غيره حتى قبل العتاد العسكري. قال الله عنهم في القرآن الكريم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم العمل بالدعايات بالإضلال بالتأثير على الرأي العام بكل وسائل التأثير على الناس بالدجل بالكذب بالبهتان بالتشويه مختلف أنواع الدعاية المعادية هي وسيلة رئيسية يحاولون أن يصرفوا الناس بها
حتى عن نور الله، عن هديه، عن الموقف الحق، عن التوجه الحق الذي يهدي إليه الله، يهدي إليه الله في القرآن الكريم. يصرفون الناس عن ذلك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لأهمية هذا المجال، لأنه المجال حتى على مستوى التأثير الشيطاني، واليهود الصهاينة هم مرتبطون بالشيطان في قائمة أولياء الشيطان. عندما نتحدث عن الكافرين، عن المنافقين، عن كل أشكال وفئات وتشكيلات أولياء الشيطان، في المقدمة وقبل كل تشكيل من تشكيلات أولياء الشيطان اليهود. اليهود هم يتحركون حركة شيطانية في نفس الأهداف الشيطانية، لإضلال الناس، لإفساد الناس، لإغواء الناس، وبشكل كبير جدا، وللوسوسة في صدور الناس. أتت سورة كاملة في القرآن الكريم هي ذات أهمية كبيرة جدا، وعلى كل المسلمين أن يعوا هذه السورة، سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كثير من الموسوسين هم من الناس. من وسائل الوسوسة هو المجال الإعلامي، يوسوسون من خلاله في صدور الناس، التأثير على توجهات الناس، على ولاءاتهم، على عداواتهم، على ميولهم، على رغباتهم، للدفع بهم نحو الانحراف، نحو الفساد، نحو الضياع، للتأثير على أفكارهم، على تصوراتهم. مساحة كبيرة في الإعلام الذي يخدم الأعداء هي تشتغل في هذا النطاق، يوسوسون في صدور الناس، لأنهم كما في الآية القرآنية من الجنة والناس، يعني الموسوسين. الموسوسين جزء منهم من الجنة، يعني من الجن، أبالسة من أبالسة الجن، وجزء منهم من الإنس، يوسوسون بالدعاية سواء في وسائل إعلامية أو من غير وسائل إعلامية، في مجالس الناس، في مجايلهم، في اجتماعاتهم، بل البعض يذهب حتى في حركة الناس في وهم يتحركون، يعني في سيارات الأجرة، في باصات وغيرها، يسعى إلى أن يلحق بالناس حتى هناك ليوسوس في صدورهم، ليؤثر على توجهاتهم وأفكارهم، لينحرف بهم فيما يخدم اليهود الصهاينة. هذا الجانب لأهميته الكبيرة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه في المحاضرة القادمة، لأن تأثيره كبير على الناس، وأهميته أيضا في الاتجاه الصحيح ذات أهمية كبرى، كميدان من أهم ميادين الجهاد، وميدان ترتبط به مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات مقدسة، مهام عظيمة للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.

0: وسبحوه بكرة.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا.
1: قال عليه السلام لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة الزوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
0: عن علي عليه السلام قال: أكثروا من الطواف فإن لكل عبد منكم بكل قدم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
5: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. بعض من الناس يقول التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين، أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته، يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين. ليس الشيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك. كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة. السبب العظيم، السبب.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني يوم برمز 1 2 2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار

0: مسؤولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
1: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وقت ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: مشاكل إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
4: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
5: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
6: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على بناء،
7: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
8: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
9: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

وأكد على الإطمئنان. لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

مقصرين. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بينه وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يصلينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله إنصار الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

0: مجزرة مروعة في غزة بنيران العدو الصهيوني وحماس، التصعيد انقلاب على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. شهداء وأضرار جسيمة بمستشفى جنوب لبنان، ومحلقة أبابيل تخترق دفاعات العدو الجوية وتستطع مغتصبة شميرة.
1: مع نقل الدم المتكرر كل 21 يوم يرتفع عندنا نسبة الحديد.
0: تحقيق للمسيرة يكشف ارتفاع وفيات حامل مرض الثلاسيميا غداة تشديد الحصار السعودي على مطار صنعاء. الجمهورية الإسلامية تتوعد الأعداء برد ساحق وأكثر إيلاما إذا استؤنف العدوان وسط اتساع الفجوات في المفاوضات.
2: هنا تقول إيران كلمتها الأخيرة، هنا مضيق هرمز.
0: كاميرا المسيرة ترصد من قرب مضيق هرمز الآلية الاحترافية لتنظيم الملاحة ومسارات العبور المنسق للسفن. اتفاق أوروبي مكسيكي للاتفاق على حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز تتفاقم في الهند. العدو اليهودي يذيق أوروبا بعضما جرع فلسطين، شهادات مروعة لما تعرض له ناشط أسطول الصمود في الكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. الفجوات الواسعة تحكم المفاوضات الراهنة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، ومأزق الأخيرة واضح ويتمثل في أن واشنطن لا تواجه فقط تعقيدا في الملفات، بل تواجه أيضا آثار أسلوبها في التفاوض، من التهديد المتكرر إلى الإعلان المبكر عن اختراقات إلى انتظار استجابة عاجلة، في مقابل براعة إيرانية تحول المهل المعطاة لرد جواب إلى موضوع شائك الاستمرار، كتمرين كلاسيكي يجمع بين التمسك بالحوار والحقوق وبين حسن التفاوض. وفي مسارات تعزز هذه الصلابة تستطلع أبابيل حزب الله مواقع العدو وتعدها عن كثب. يصمد لبنان كما صمدت غزة من قبله ولا تزال صمودا لا تغادره المعاناة والحزن والقلق، لكنه معاند فلا تجد معه نبرة موقف مهترئ وتحولا معاكسا للوجهة، وإن كان العدو يلهث في بيروت لتفريق صفوفها واستدراجها نحو الفتنة، حتى يمكنه أن يجيء متنكرا في ثياب مرتزق عميل لا ولاء لديه لعقيدة أو لأرض، وإن كان قد يهاجم ويحاصر شعوبا أخرى بقناع بني سعود كما يفعل تجاه جواره الكبير جنوب الجزيرة العربية، حيث تتراص الرسائل الهادية موجهة للداخل وعابرة للخارج، وهي وطنيا تضع الجميع في محك الاختبار وتسلحهم بالعدة اللازمة لشق الطريق نحو النهوض الحضاري. وهذا قاعدته المجتمع ورافعته رأس المال الوطني، أو ما يفترض أن يكون كذلك، وجسور تشييده مؤسسات الدولة، والإعلام صوت الجميع، ومطلوب منه ونحن جزء منه ألا يغرق في الثرثرة، وأن يشترك في المهمة الجليلة، وأن يكون أكثر فاعلية وأقدر على الإسهام في النهضة، كما مطلوب من جميع اليمنيين توثيق عرى العلاقة بالله وتشمير السواعد للعمل وفتح عيون اليقظة والحذر. فالطريق إلى فلسطين تحد يمكن انتهازه وطريق يمكن قطعه، وما ذلك على الله ورجاله بعزيز.

0: احتفاء بذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، نظمت حكومة التغيير والبناء فعالية بالمناسبة أكدت كلماتها فشل خيارات التقسيم وتمسك اليمنيين بالهوية الإيمانية والنهج التحرري لمواجهة أطماع الوصاية.
1: احتفاء بالعيد 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، نظمت حكومة التغيير والبناء فعالية بالمناسبة ألقى خلالها عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور كلمة أكد فيها تجذر الوحدة في تاريخ اليمن، مشددا على أن مساعي المحتل البريطاني في تشطير اليمن فشلت بوعي اليمنيين من شماله إلى جنوبه.
2: نحن في اليمن لا نشعر على الإطلاق كمواطنين إننا متجزئين، وإننا من شمال الوطن أو جنوبه نشعر بهذه اللحمة الواحدة. هذه مسألة بالنسبة لليمن واليمنيين مسألة مفروغا منها. زد على ذلك أننا بعد أن حققنا تلك الانتصارات العظيمة منذ 11 عام بقيادة الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي استطاع أن يقود هذه الأمة وأن يكون جزء من محور شريف عظيم هو محور المقاومة.
3: اليمن موحد، ولا يمكن أن نقبل التبعية والارتهان للمشروع الصهيوني وأمريكي بعد ثورة 21 من سبتمبر. هذه ثورة شعب نمت عبر عقود من الزمن ودفع فيها المجتمع اليمني تضحيات هائلة وكبيرة.
1: فعالية العيد 36 للوحدة اليمنية تنوعت بالعديد من الفقرات المسرحية والفنية والشعرية، وشارك فيها وجهاء وشخصيات اليمن من مختلف المحافظات. أكد اليمنيون من خلالها على أن تمسكهم بالهوية الإيمانية ونهجهم التحرري ضمان لحماية وحدتهم من أطماع الخارج ودعاة التقسيم.
4: إن 22 من مايو يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ليس مجرد تاريخ عابر أو إنجاز سياسي فحسب، بل هو قدر ومصير الشعب اليمني في شماله وجنوبه.
3: وكل بذل دوره معها بواجبه هوية قبيلتنا وحزبي ومذهبي ومنجز لهذا الشعب وأكبر مكاسبه.
1: الوحدة اليمنية كانت حدثا تاريخيا استثنائيا ترسخت برسوخ الهوية الجامعة لشعبنا اليمني، وأفشلت مخططات الأعداء إعادة اليمن إلى مربع الهيمنة والتبعية.
0: أدى انعدام أدوية سحب الحديد الخاصة بمرضى الثلاسيميا إلى تدهور الحالة الصحية للمرضى الذين باتوا يواجهون كارثة صحية بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، ما تسبب في انعدام الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الطبية ومستلزمات نقل الدم. التقرير التالي والتفاصيل.
5: بين حين وآخر تتردد رحاب فؤاد على الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا علها تجد ما تحتاجه من الأدوية لمرضها وتلافي تضاعفه بفعل أسباب كثيرة.
6: إذا ما أخذناش العلاجة اللازمة حق خفض الحديد مع نقل الدم المتكرر كل 21 يوم يرتفع عندنا نسبة الحديد. نسبة الحديد لما ترتفع عند مرضى الثلاسيميا تؤدي إلى أنه في بعض الأمراض تحصل عندهم جلطات أو أنه فشل في القلب بسبب أنه الحديد يكون متراكم بشكل مش طبيعي. فإحنا الآن معانا دواء بديل يعني ما بين حين وحين يتوفر من أصحاب الأيادي البيضاء وفاعلين الخير، لكن مش إنه هذاك الدواء الكافي واللي يعني يساعد إحنا كثير زي الدسفيرال والأكسوجين.
5: استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء الدولي يلقي بظلاله على مرضى الثلاسيميا بشكل مباشر ويعمق من معاناتهم إلى مستوى تعدم معه الجمعية عن تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 120 مريضا تستقبلهم يوميا.
7: هذا أحد المراكز العلاجية التي تضررت بفعل إغلاق مطار صنعاء واستمرار حصار هذا المطار، وتعد أدوية مرضى الثلاسيميا من الأدوية الحساسة والحيوية والمهمة، والتي تحتاج إلى نقل إلى ظروف نقل خاصة نتيجة لحساسية هذه الأدوية. العديد من الأصناف التي يحتاجها مرضى الثلاسيميا باتت منعدمة سواء في السوق المحلية نتيجة عزوف الشركات عن الاستيراد نتيجة إغلاق مطار صنعاء. هذه الأدوية هي حساسة وأيضا باهظة الثمن، ولا يستطيع المرضى شراءها من السوق المحلية أو من خارج السوق المحلية.
8: إن العلاجات كانت تجي عبر مطار صنعاء، كان الجهات الداعمة يوصل الأدوية من خارج. زي هذا العلاج، هذا مش موجود في أي دولة إلا في الخارج موجود، كان يوصل عبر المطار، كان تجيبه لنا المنظمات الجهات الداعمة. الآن المطار مغلق، ما يقدروش يدخلوه، متوقف العلاج.
5: يواجه أكثر من 40,000 من حاملي الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي صعوبات عدة تهدد البقاء على قيد الحياة في ظل انعدام أدوية الحديد والمحاليل ومستلزمات نقل الدم بسبب العدوانية السعودية.
9: أدوية أمراض الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثية أدوية غالية الثمن، والمريض بحاجة لها باستمرار، ليست كبقية الأمراض، فالمريض يحتاجها يوميا. فأي تأثير أو إعاقة لدخول هذه الأدوية إلى البلد يؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المرضى، يزيد من المضاعفات الناتجة عن انقطاع العلاج، يزيد من التشوهات، أيضا يزيد من استخدامهم للدم أو احتياجهم للدم.
5: وتكشف بيانات ومعلومات حصلت عليها المسيرة عن وفاة 684 من حاملي هذا المرض من أصل 8,000 يتلقون العلاج في المركز منذ 2025، تؤكد أكثر من جهة ذات صلة بهذه الشريحة الكبيرة من المرضى أن محاصرة النظام السعودي لمطار صنعاء تسبب في انقطاع سلاسل التبريد الضرورية وارتفاع التكاليف للأدوية وأدى إلى شحها أيضا.
10: احنا الآن اضطرنا كمجموعة الفتح ان احنا نوقف بعض الأدوية، لأنه في كل المجالات الطرق النقل البري لا يوجد هنالك حماية للبلازما برودكت. إذا كنا فقط المواد الأولية لها ما استطعنا ننقلها في ظل غلاق مطار صنعاء إلى الآن، فما بالك أنك تنقل الحاوية ككل بدون تبريد وفي ظل ظروف النقل البري التي بتمر بها البلاد.
5: يخوض مرضى الثلاسيميا معركة يومية للبقاء على قيد الحياة والتوصيف للأطباء، وهذا التحقيق تذكير قاس بجريمة حرب سعودية مفتوحة التداعيات تمنع عن اليمنيين حق الدواء والعلاج المنتظم. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: ينضم معي مباشرة متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي. مرحبا بك دكتور أنيس. بداية، لا شك أن التداعيات لا تقف عند هذه الشريحة من المرضى، مرضى الثلاسيميا، لكن إجمالا كيف ينعكس الحصار على مطار صنعاء على الخدمات الصحية المختلفة؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. هذه أولا فئة من الفئات المتضررة، فهناك أكثر من 40,000 من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت، وذلك نتيجة قلة الأدوية وانعدامها من السوق اليمني، وذلك نتيجة الحصار المطبق على مطار صنعاء الدولي، حيث هناك أكثر من 1830 صنف من الأدوية ذات التي تحتاج إلى طرق تبريد ونقل عبر مطار صنعاء الدولي. أثر كثير هذا الإجراء التعسفي عبر إغلاق مطار صنعاء الدولي، وبالتالي كثير من الشركات عزفت عن دخول السوق اليمني، أكثر من 83 شركة من الشركات الكبرى. التي تغرد هذه الأدوية الموجهة وللأدوية للأمراض المزمنة يمنع دخولها نتيجة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان على المستوردين، مما انسحب واضطر من الانسحاب عبر وعدم دخوله عبر مطار صنعاء الدولي، وبالتالي هناك تكلفة كبيرة بالنسبة للمرضى، فهناك 684 من توفوا نتيجة انعدام هذه المحاليل، سواء محاليل سحب الدم أو المحاليل الخاصة بهم أو الكواشف أو المحاليل المخبرية، إضافة وهناك أكثر من 8430 من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي أيضا يواجهون خطر الموت والذين يتلقون العلاج. وبالتالي مطار صنعاء الدولي وإغلاقه أمام المرضى، أمام كل الرحلات العلاجية سواء للمرضى الذين هم بحاجة للسفر للخارج، إضافة إلى كثير من الأدوية الخاصة بمرضى الثلاسيميا، مرضى السرطان، الأمراض المزمنة، تأثر كبير، وهي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية عندما يتم إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الدواء والغذاء. وبالتالي نحن نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي وإدخال كل الأدوية والمستلزمات الطبية، فالقطاع الصحي يعاني معاناة شديدة نتيجة الكثير من نقص في هذه الأدوية، خاصة لمرضى الثلاسيميا وأيضا الأمراض المزمنة، كثير من المستلزمات الطبية.
0: نعم دكتور أنيس، نعم إذا سمحت لي، يعني هناك تساؤلات، يعني ألا توجد أي طرق أخرى لإيصال مثل هذه الأدوية؟ يعني ما هي العلاقة بين المطار وبين هذه الأدوية الحيوية المنقذة للحياة؟
11: طبعا نحن طالبنا أكثر من مرة، خاصة المنظمات العاملة في اليمن، بنقل هذه الأدوية عبر سواء عبر الطيران الأممية إلى مطار صنعاء الدولي بطريقة مبردة وسليمة، إلا إن كان الرفض من هذه المنظمات، وبالتالي هو جزء من هذه الحرب العدوانية التي تمارسها دول العدوان، والقتل وممارسة القتل العمد للمرضى نتيجة عدم إدخال هذه الأدوية. هناك الآن إجراءات تعسفية تقوم فيها أو يقوم بها المرتزقة سواء للمصنعين أو بعض الأدوية والمستلزمات وحجزها سواء عبر ميناء عدن وعدم إدخالها، وهناك إجراءات تعسفية أيضا سواء في عملية الاستيراد. اليوم هناك حصار مطبق على مطار صنعاء، كثير من هذه وهذه عبارة عن شريحة فقط التي تعاني معاناة شديدة ومهددون بالوفاء نتيجة هذه الممارسة العدوانية والتي تقوم بها دول تحالف العدوان بعدم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا رفضها لإدخال كثير من الفرق الطبية التي أبدت استعدادها للدخول إلى اليمن لإجراءات لإجراء بعض العمليات الدقيقة. كثير من المرضى أيضا يعانون وصعوبة لا يستطيعون السفر عبر مطار عدن الدولي، كثير من المرضى توفوا وعدم قدرتهم إلى النزول عبر مطار صنعاء عبر مطار عدن، وبالتالي هذه تعتبر جريمة حرب. كثير من المرضى يعانون بعدم أيضا السفر للخارج، كثير من مرضى السرطان هم بحاجة للمسح الذري سواء في الأردن أو مصر، وبالتالي يتم لا يستطيعون السفر للخارج. اليوم كثير من المستلزمات يمنع دخولها، كثير من المواد المشعة يمنع دخولها، كاليود المشع أيضا يتم منع دخوله رغم جاهزية المركز الطب النووي في هيئة مستشفى الثورة. فهذه عبارة عن شريحة من شرائح المرضى الذين هم مهددون بالوفاة نتيجة انعدام كثير من المخزون الدوائي وعدم إدخاله عبر مطار صنعاء الدولي، وهي تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة. الذكرى الوطنية لإعادة تحقيق الوحدة تذكر بأن الخروج إلى حرب الصيف الأليمة اختطاف فاشل لروح التوحيد الشعبية التي بقيت فيما انهارت الحرب في الطرفين.
12: لم نكن شعبين ولا نزال. قامت أنظمة متعددة ودول متفرقة وممالك وسلطنات واندثرت، بينما بقيت جغرافية الأرض والإنسان واحدة غير مجزأة ولا تقبل التجزئة. وحدة نظامين هشين في مايو 90 وصناعة منظومات دعائية والخروج إلى حرب الصيف الأليمة، اختطاف فاشل لروح التوحد الشعبية التي بقيت، وانهارت الحرب في الطرفين، وتعجلت واشنطن في إظهار دورها الشيطاني حين مددت نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي ومنحت الجوار علوا كان يطمح إليه منذ زمن بعيد. النفوذ والوصاية منع شعبنا فور اختطاف وحدة الشعب وافتحال حرب التشتير من الحصول على الموارد والثروات واستخراج النفط لدفع بلدنا إلى هوية الحاجة الاقتصادية، والهدف الانتقام وما كان ينسجم مع الشعب المتبوع تاريخيا أن يكون تابعا، فتبدى لهم أن يقيدوه ببعض الخونة استمالة واستقطابا. ذلك شأن كمرحلة في مخطط الخصوم عقدين بنظام مزدوج مارق من هويتنا تجسد بوجهين، حاكم ومعارضة، وهو عملة مصنعة واحدة لا فرق، حين كان التحالف الإقليمي والدولي من الرياض إلى واشنطن عازما أن يجعل اقتياد شعبنا مرهونا بتمكين الخيانة بجناحيها الليبرالي والإسلامي المزعوم من تقرير مصير بلد حضاري وشعب إيماني. وما كان للجناحين وصلا بصنعاء وعواصمنا الثلاث بين الحديدة وعدن وحضرموت. في ظلام الدائرة الأمريكية تعثرت بعض الخطوات، كشفت خارطة الاحتلال الخفي تقتضي أن يضاف إلى الفقر فقرا واغترابا باستلاب الإرادة الشعبية في النهوض الاقتصادي واستلاب القرار السيادي بحماية صالون المدنية المزعومة وعزل الهوية الدينية والقبلية اليمنية بوصفهما رموزا للتخلف، والتخلف يحكم ويسكن قصر البساتين. إنها مسألة احتدام لمعركة الأمريكيين وبعض الخليجيين مع الشعب دون أصوات المدافع والقذائف والطائرات ودون جنائس. كانوا يريدوننا مقبرة صامتة ويعزفون فوق رؤوسنا أغاني الوحدة والديمقراطية والتعددية، وجهلوا أن شعبنا لم يكن ميتا. اختبارا انكشفوا فيه متلبسين جناح بعوضة النفوذ الأمريكي والوصاية السعودية، جزء من مخطط حفلة التقسيم. الوحدة التي اعتقدوا أننا طالبنا بأغانيها يحملوها الآن مذبحة الأقاليم. لم يقولوا أن نعود شطرين، بل أن نتقسم ستة وأن نبدأ ذلك باحتفال ماجن في قاعة الحوار الوطني، كأننا شعب دخل في سكرة يجعل يوم تقسيمه عيدا ويوما وطنيا. إنهم نفسهم الشياطين الذين هنؤونا بالوحدة قبل بضع سنوات يحتفلون في عقر منازلنا مع الخونة بالأقلمة. كان على الثورة أن تخلع أجنحة البعوضة وتخرج النفوذ الأمريكي والوصاية بعض الخليجية، وقد فعلت إنجازها كلمح البصر كأنه القيامة، من دون أن يتوقع الرعاة الشعب اليمني يعدل المسار، يكسر الحجاج الذي اشتغلوا عليه نصف قرن من الزمن. والآن في الذكرى السنوية للوحدة كل عام يقول اليمنيون إن على المتدخلين الخارجيين وأدواتهم أن يعيدوا قراءة الوحدة كما هي عليه وليس كما كتبوها زيفا قبل 90 وبعده وإلى الأبد. نحن شعب وجغرافية لا نستطيع أن نكون شعوبا على قطعة واحدة متجانسة.

0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بغارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مناطق في القطاع في موجة صهيونية متصاعدة من خروق اتفاق وقف إطلاق النار المطبق من طرف واحد. وأعلنت الداخلية بقطاع غزة استشهاد 6 من ضباط وعناصر الشرطة وإصابة آخرين في قصف العدو على موقع للشرطة في منطقة التوام شمال مدينة غزة، كما أكد الإسعاف والطوارئ إصابة 4 في قصف من مسيرة للعدو في مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب شابان جراء إلقاء العدو قنبلة على تجمع في بلدة جباليا شمال القطاع. وفي وقت سابق أعلنت الصحة بغزة أن المستشفيات استقبلت 8 شهداء و29 جريحا خلال 48 ساعة. وفي التعليق على مجزرة العدو، أكدت حماس أن التصعيد يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. وأضاف متحدث الحركة حازم قاسم أن التفاهمات نصت على انسحاب قوات العدو المجرم وعدم فرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أنه يواصل القصف والتدمير والتوغل نحو المناطق السكنية في محاولة لفرض أمر واقع وتضييق الخناق على الفلسطينيين.
1: الشباب على الأرض! شباب! الشباب! عبيد! يا شعب عبد الهادي! عبد الهادي! عبد الهادي! أبكر!
2: جاءنا اتصال من أحد المواطنين في مخيم السبعتاش، مخيم المصري في لتوام، أنه تم استهداف مجموعة من المواطنين في هذا المكان، وتم حضورنا بالنداء العاجل بسيارات الإسعاف. هناك تم حضورنا إلى مجموعة من المواطنين ملقاة على الأرض، من ما يقارب من 4-6 شباب ملقين على الأرض مقطعين، شهداء بالكامل. وهناك مرة من الناس إصابات ما بين 3-4 إصابات.
0: وللمزيد تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا حصيلة الساعات الماضية؟
3: تحياتي لك بندر وتحياتي لكافة المشاهدين. 7 من الشهداء الذين استشهدوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، من بينهم 5 من ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة، مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق رجال الأمن والأجهزة الشرطية جراء استهداف نقطة للشرطة الفلسطينية شمال غرب مدينة غزة. هذه ليست المجزرة الأخيرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، خلال الأيام السابقة ارتكب العدو الإسرائيلي عدة مجازر بحق الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة، ويقوم باستهداف رجال الأمن الذين يقومون فقط بتأمين المساعدات الإنسانية، وأيضا يقومون بمهمات تفشل مخططات هذا الكيان الغاصب الذي يقوم بمخططات عبر ميليشيات تتبع لكيان العدو الإسرائيلي، يريدون تنفيذ مخططات، ومن يفشل هذه المخططات هم رجال الأمن والأجهزة الشرطية هنا في قطاع غزة. ولهذا السبب العدو الإسرائيلي مؤخرا كثف من عمليات القصف والاستهدافات المتكررة للحواجز الأمنية والجبات التي تتبع للشرطة ورجال الأمن هنا في قطاع غزة. فيما يتعلق بعمليات النسف بندر، هذه مشاهد يومية ومتكررة، لكن من اللافت أن اليوم لا نتحدث عن مربع واحد سكني يتم استهدافه أو عمليات النسف التي تحدث لهذه المربعات السكنية، نحن نتحدث عن عدة مربعات سكنية يقوم جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف، تحديدا المنطقة التي تشهد عمليات نسف كبيرة جدا المناطق الشرقية في مدينة غزة، حي الزيتون وحي الشجاعية، وأيضا بالتزامن مع المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا مؤخرا هناك عمليات نسف كبيرة جدا تشهدها المنطقة الوسطى، تحديدا في مدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة أيضا إلى السياسة الجديدة التي هي ليست جديدة إنما قديمة جديدة. العدو الإسرائيلي يقوم بإصدار أوامر إخلاء في مناطق مختلفة في القطاع ويمهد لقصف منزل مستهدف، وليس فقط المنزل المستهدف هو الذي يتضرر، إنما حي كامل يتضرر في هذا الاستهداف المباشر لمنزل في منطقة معينة، ومع كل استهداف لمربعات سكنية تحدث في مناطق مختلفة. ولكن مؤخرا كانت عمليات الاستهدافات المتكررة للمربعات السكنية تحدث في مخيمات النزوح أو في مخيمات اللاجئين، مخيم البريج ومخيم المغازي وأيضا مخيم النصيرات ومخيم الشاطئ، مناطق مكتظة بالسكان، مناطق يعني العدو الإسرائيلي عندما يستهدف منزل أو يطلب إخلاء منزل معين هو يطلب وينذر المنازل الأخرى المجاورة للمنزل المستهدف، وهذا يعني نزوح جديد، معاناة جديدة، وتفاقم للأوضاع لدى الأهل الذين بالكاد يستطيعون أن يجدوا مأوى لهم بعد آلة الحرب التي دمرت كل شيء هنا في القطاع. فالواقع الإنساني والواقع المعيشي هنا والواقع الاقتصادي واقع صعب جدا، إضافة إلى الواقع الميداني الخطير والذي يزداد خطورة يوما بعد يوم في ظل تمادي العدو الإسرائيلي في الاستهدافات والجرائم والمجازر التي يرتكبها هنا في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك دعاء رقة، كنت معي من قطاع غزة. تعد مادة الجبس الطبي ومستلزمات تثبيت العظام من المواد التي تعاني من نقص حاد وتواجه قيودا مشددة في الوصول إلى قطاع غزة، وذلك بسبب تصنيف العدو الإسرائيلي للعديد من هذه المواد ضمن قائمة الاستخدام المزوج ومنع دخولها للقطاع، الأمر الذي حرم كثيرا من الجرحى من تركيب أطراف صناعية.
3: بخطى متثاقلة يصل عودة إلى مركز الأطراف الصناعية في مدينة غزة يحلم بتركيب طرف سفلي بعد إصابته خلال العدوان قبل عام، لكن نقصا شديدا في أدوات التصنيع أثر بصورة مباشرة على تحقيق مبتغاه.
4: أنا إني من 10/10/2025 بعاني من بتر رجلي عشان ما فيش مواد الجبس إنهم يعملون أطرافنا فيها. إحنا إيش جلبنا كمصابين؟ ما بتعدوناش مواد، بتعدوناش عدتنا ليعملون أطراف صناعية نقدر نمشي ونساعد حالنا فيها. إحنا اللي بنطلب إن تعدونا مواد الجبس هذه ليعملون أطراف نقدر نمارس حياتنا ونطلع وننزل فيها زي بعض الناس.
3: تعد مادة الجبس الطبي عنصراً أساسياً في تصنيع الأطراف الصناعية، هو التي يمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع ضمن قيوده الطويلة والتي شددها على الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية.
5: نحن اليوم نعاني من شح ونقص في مادة الجبس، المادة الأساسية في صناعة الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل، فبالتالي نحن نقوم باستخدام مواد بديلة هي ليست كفاءة في الاستخدام، ولكن نحاول نتغلب على الصعاب الموجودة في ظل هذه الأزمة.
6: للأسف إحنا على يعني الخط الأحمر في الحصول على الجبس، لأنه ممنوع من الدخول من المعابر باعتباره مادة مزوجة الاستعمال، لكن هو مادة فقط تستخدم للأغراض الإنسانية، فقط لمساعدة أصحاب البتر في الحصول على أطرافهم الصناعية وأنهم يرجعوا يندمجوا بالحياة من أول وجديد.
3: ولا تقتصر قيود العدو الإسرائيلي على منع إدخال المواد الطبية لغزة، فآلاف المرضى والجرحى لا زالوا محرومين من السفر لاستكمال العلاج في ظل منظومة طبية دخلت مرحلة الانهيار التام. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة أصيب طفلان بالاختناق عقب اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة الخضر ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت قوات العدو طفلاً فلسطينياً أثناء رعيه للمواشي في مسافر يطا جنوب الخليل، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو عقب إطلاق قنابل الغاز السام والصوت تجاه فلسطينيين متسوقين لعيد الأضحى على شارع الرئيس بين القدس والخليل، كما اقتحمت قوات العدو بلدة دير بلوط غرب سلفيت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين والزائرين في سهل البلدة، وداهمت منزلا في مخيم العين غرب نابلس، كما اقتحمت بلدة عقبة شمال طوباس واعتقلت عريسا من قاعة أفراح في برطعة شمال جنين واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اقتحمت عصابات يهودية منزل مواطن في منطقة وادي الحسين جنوب الخليل ضمن الاعتداءات اليومية المتصاعدة في الخليل. ونذكر أيضا بالخبر أو نلفت عناية المشاهدين والمستمعين إلى الخبر العاجل بإصابة طفلين برصاص العدو الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة المحتلة. دعت الصحة الفلسطينية إلى تدخل دولي عاجل وفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المفروض على الأموال الفلسطينية. وزارة الصحة الفلسطينية وفي بيان أوضحت أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقابا جماعيا يمس الحق الأساس في العلاج والحياة، وأشارت إلى أن الأزمة الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد. ولفتت إلى أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة وأدوية الأورام.

هل تساءلتم يوما لما تحذف منشوراتكم وتتلاشى التفاعلات على صفحاتكم بمجرد التضامن مع فلسطين أو الإشارة إلى جرائم الصهيونية؟ السر في هندسة خوارزميات موجهة تدار بكفاءة استخباراتية. أنتم لا تبحرون في فضاء افتراضي حر، بل تواجهون حقل ألغام سبراني صمم بعناية لعزل الرواية الفلسطينية ومحاصرة جبهات الإسناد وتحقيق ما يعجز عنه الصهاينة في الميدان. بناء على وثائق داخلية مسربة من نظام إدارة الأزمات في شركة ميتا، فجرى موقع دروب سايت نيوز الاستقصائي قنبلة مدوية أثبتت أن إدارة المنصة استجابت بشكل كامل ل94% من طلبات الحذف والتقييد المقدمة من وحدة السايبر الصهيونية منذ 7 أكتوبر. جاء الأمر في سياق تخادم تكنولوجي بين الشركة والكيان أسفر عن إسكات وحظر أكثر من 90,000 منشور وحساب فلسطيني أو مناصر لفلسطين حتى تأريخ نشر التحقيق في أكبر عملية رقابة جماعية منسقة تهدف لدفن جرائم الإبادة المرتكبة في غزة. لكن كيف تحدث هذه الهيمنة أو التخادم بين الصهاينة والشركة التي تدعي ضمان حرية التعبير في الفضاء الرقمي؟ البيانات الرسمية لشركة ميتا تكشف أنه في يونيو من العام 2022 عينت الصهيوني جاي روزن، وهو ضابط سابق في وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الشهيرة 8200، عينته الشركة في منصب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والنزاهة الداخلية للشركة عالميا. هذا الاختراق الإداري وضع مفاتيح الخوارزميات بيد عقلية أمنية صهيونية لتفعيل آلية حظر الظل ضد كل من يكتب عن المقاومة أو ينشر عن الجرائم الصهيونية في مقابل السماح لملايين المنشورات التحريضية العبرية دون أدنى قيود، والتي تعد وفق تصنيفات ميتا منشورات عالية الخطورة والتهديد. أكثر من ذلك، ينشط جيش من الذباب الإلكتروني الصهيوني في الفضاء الرقمي في كتابة المنشورات وصناعة التعليقات. على سبيل المثال، فجر تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز بالوثائق قيام وزارة الشتات الصهيونية بتمويل حملات تأثير سرية عبر شركة ستويك السبرانية، والتي أطلقت آلاف الحسابات الوهمية المصنوعة بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي للتأثير على مشرعين أمريكيين بهدف تحريف رواية حرب غزة، وهو ما تقاطع مبدئيا مع دراسة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان الجيوش السبرانية وحملات التأثير الرقمي، بعد تتبعها لأكثر من 50 شبكة حسابات مستعارة بملامح عربية، وتمت برمجتها لتدخل على الصفحات الإخبارية الكبرى بهدف شيطرة جبهات الإسناد وتغذية الاستسلام المسبق وممارسة كي الوعي على جمهور المقاومة. هذه العقيدة العسكرية صنعت في أروقة الاستخبارات. وفقا لملفات نشرتها صحيفة هارتس الإسرائيلية، فقد أنشأ جيش العدو في العام 2005 وحدة سرية عرفت بمركز عمليات تشكيل الوعي أو ما تعرف اختصارا بملات تحت إشراف شعبة أمن. في حرب لبنان من العام 2006 تولت هذه الوحدة قرصنة الهواتف واختراق الإذاعات لبث الهزيمة النفسية تحت استراتيجية كي الوعي، واليوم تنشط في الفضاء الرقمي لتتحول الحرب النفسية من المنشور الورقي التقليدي إلى الخوارزمية الرقمية التي تلاحق أنصار المحور والمقاومة وتصنع الأزمات وتفتعل المشاكل وتخلق رأيا عاما وقضايا ملهية تصرف اهتمام الجمهور عن القضايا الكبرى. تخلص التقارير المتطابقة وعشرات الدراسات الموثقة إلى أن الصهاينة عبر وحدات مختلفة من بينها ملات يديرون ترسانة رقمية تستهدف ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة وللمجتمعات المتضامنة معها
وذلك عبر ثلاث خطط خبيثة. واحد، شيطنة فعل المقاومة بإقناع الأجيال الشابة بعبثية التضامن أو النضال في وجه العدو الصهيوني. اثنان، تحميل المحور التبعات بتحميل قوى الإسناد ومحور الجهاد مسؤولية الدمار والتبعات الاقتصادية والأمنية للتغطية على جرائم العدو. ثلاثة، الاغتيال المعنوي لرموز المواجهة بتشويه قادة المقاومة وأصواتها الحرة وإغراق مجتمعاتهم بالفتن الداخلية والقضايا المصطنعة والمفتعلة.

تصدى مجاهد حزب الله لمسيرة معادية من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. وأعلن الإعلام الحربي لحزب الله عن سلسلة عمليات أخرى استهدفت منصة القبة الحديدية الثانية في ثكنة برانيت ومنصة قبة حديدية في ثكنة راميم بمحلقات أبابيل الانقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف المجاهدون تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، واستهدفوا آلية هندسية تابعة للعدو في مدينة بنت جبيل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. كما استهدفوا جهازا فنيا تابعا لجيش العدو في موقع جل العلام بمحلقة أبابيل أيضا ما أدى إلى تدميره، واستهدفوا آلية قيادية تابعة لجيش العدو في موقع جل العلام أيضا ما أدى إلى احتراقها، كما احترقت آليتان بقربها. واستهدفت العمليات جهازي تشويش على المسيرات في الموقع المستحدث في نمر الجمل وموقع الجرداح بمحلقتي أبابيل. ووزع الإعلام الحربي مشاهدا من استهداف آلية هندسية في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

ونشر حزب الله مشاهد من عملية استطلاع محلقة أبابيل لمغتصبة شوميرة شمال فلسطين المحتلة. مشاهد الإعلام الحربي لحزب الله تظهر عملية رصد وحدات استيطانية وآليات بواسطة محلقة أبابيل الاستطلاعية داخل مغتصبة شوميرة شمال فلسطين المحتلة مخترقة دفاعات العدو.

0: تنضم معنا من بيروت مراسلتنا زهراء حلاوي. مرحبا بك زهراء. قبل قليل أعلن جيش العدو واعترف بمصرع جندي وإصابة ضابط وجندي بجنوب لبنان إثر مسيرة لحزب الله. ماذا في جديد هذه العمليات وأيضا في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في الجنوب؟
1: بالفعل يعني يبدو أن محلقات المقاومة الإسلامية لم تعد خطرا فقط على تجمعات العدو الصهيوني وآلياته داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، إنما باتت تشكل عبئا وخطرا حقيقيا على تجمعات العدو الصهيوني وعلى أيضا أجهزته الفنية وعلى سيارات قيادته وآليات قيادته داخل سكناته ومواقعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم وفي الأيام الماضية أيضا رفعت المقاومة الإسلامية من وتيرة عملياتها النوعية مستهدفة الأراضي الفلسطينية مواقع العدو تحديدا. نتحدث مثلا اليوم عن استهداف لمرتين لمنصات القبة الحديدية في مواقع العدو الصهيوني، إحداها في موقع برانيت. نتحدث أيضا عن استهداف لأكثر من مرة اليوم لأجهزة فنية وأجهزة تشويش للعدو الصهيوني داخل أيضا الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عمليات المقاومة على امتداد محاور المواجهة مع كيان العدو الصهيوني. اعترف العدو كما ذكرت بمصرع ضابط وإصابة جنديين آخرين، وحسب يعني ما تناولته وسائل إعلام عبرية فإن هذا الاستهداف هو أمس بفعل محلقة انقضاضية من مجاهدي المقاومة الإسلامية. قبل قليل أيضا دوت صافرات الإنذار في رأس الناقورة بفعل اختراق وسيارات من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن المقاومة ترفع من وتيرة عملياتها، بالمقابل العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على المدنيين، على الأبرياء، على منازل المدنيين في القرى الجنوبية. اليوم صعد العدو الصهيوني من اعتداءاته أكثر من 15 بلدة جنوبية طالتها اعتداءات العدو الصهيوني، إحداها في بلدة صير الغربية حيث أغار طيران الحرب على منزل مأهول بالمدنيين، ما أدى إلى تدمير هذا المنزل بشكل كامل وارتقاء 5 شهداء بينهم طفل في حصيلة أولية، كما تستمر أعمال البحث عن مزيد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض هذا المنزل المستهدف. أيضا في بلدة كفرة الجنوبية جدد العدو الصهيوني اعتدائه على فرق الإسعاف التي كانت تباشر أعمال الإغاثة في هذه البلدة عقب غارة استهدفت المكان، ليؤكد العدو الصهيوني أيضا من خلال هذه الجريمة ويضيف إلى سجل جرائمه جريمة أخرى بحق الطواقم الطبية التي ارتفع عديد شهدائها منذ بدء العدوان على الأراضي اللبنانية إلى 123 شهيدا بفعل اعتداءات مباشرة ومباشرة على أعمال الإغاثة أو حتى على مراكز المسعفين والمراكز الطبية على امتداد الأراضي الجنوبية.
0: من بيروت.
1: نعم بندر.
0: ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف في موقع هضبة العجل وثكنات أفيفيم وراميم وراموت نفتالي ومعالي جولاني بسرب من المسيرات الانقضاضية.

كذلك وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد لاستهداف آلية هندسية في خلة الراج عند أطراف بلدة دير سريان جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية، كما وزع مشاهد لاستهداف آلية قائد اللواء 300 التابع للعدو الإسرائيلي داخل ثكنة شوميرا.

0: قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن العدو الإسرائيلي على بلاده قد يكلف البلاد ما يقدر بنحو 20 مليار دولار، وذلك في غضون عدة أعوام من انهيار مالي كبير. وتوقع جابر في مقابلة مع وكالة رويترز أن يؤدي العدوان الحالي إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 7 و10% في عام 2026. وأضاف بأن الحكومة اللبنانية كانت تأمل في تحقيق فائض في الميزانية هذا العام، لكنها خصصت بدلا عن ذلك 50 مليون دولار من الأموال العامة لدعم أكثر من 1 مليون شخص نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي. يشار إلى أن العدوان في العام قبل الماضي كلف لبنان ما لا يقل عن 8 مليارات و500 مليون دولار من الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية وفقا للبنك الدولي. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد 5 مواطنين وجرح آخرين إثر سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي تزامنت مع قصف مدفعي استهدف بلدات عدة جنوب لبنان. وأوضحت أن الغارات أسفرت عن أضرار جسيمة بمستشفى وعدة منازل. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة دير قانون النار في قضاء سور في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وأدت إلى تدمير منزل بالكامل واستشهاد 4 مواطنين. وأضافت أن طيران العدو أغار فجرا على بلدة الرفيد في قضاء راشي الوادي ما أدى إلى ارتقاء شهيد وجريح. وأغار طيران العدو فجرا غارة استهدف منزلا في مدينة سور ما أدى إلى تدميره وتسويته بالأرض.
1: فطومة يا فطومة
2: والله العظيم.
0: ويواصل العدو الصهيوني جرائمه بحق القطاع الصحي في لبنان باستهدافه المسعفين ومحيط عدد من المستشفيات في الجنوب ليضاعف بذلك المعاناة الإنسانية.
3: هكذا يحول العدو الصهيوني في لبنان أكثر اللحظات إنسانية إلى مأساة. هؤلاء مسعفون كانوا في مهمة ميدانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تطالهم طائرات العدو باعتداء غادر. هذا المشهد لم يعد استثناء في العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، بل هو واقع يعيشه المسعفون يوميا، واقع يصاغ تحت عين منظومة دولية تتقن صياغة القوانين على الورق لكنها تبرع في الصمت في الميدان.
4: الاستهداف المتواصل للأطقم الطبية والإسعافات الأولية بكل لبنان مع الأسف الشديد عم بتزيد كل يوم على اليوم، رغم الشكاوى المتواصلة وخاصة من معالي وزير الصحة الدكتور ركان، وآخر شيء بجنيف كان الصرخة العالية والتصويت بالجمعية الصحة العالمية بالأغلبية ضد استهداف الطواقم الطبية.
5: أضرار بالآليات.
3: في قانون الغابة الحديث الذي صاغته يد الحضارة الغربية ثمة بنود لا تقرأ إلا من الأسفل. في لبنان يكتب العدو ملحقا جديدا لشرعة حقوق الإنسان، خطوطه الحمراء مستمدة من دماء المسعفين والأطباء. أكثر من 120 شهيدا من الكوادر الطبية ارتقوا منذ بداية العدوان على لبنان، 16 مشفى أخرج عن الخدمة، فالصواريخ الذكية التي تتدفق من عواصم التمدن لا تخطئ أهدافها بل تقصد بدقة ملاحقة المسعفين واستهداف المستشفيات،
4: وخاصة كمان المستشفيات، وأخيرا من يومين مستشفى تبنين الحكومي بالخطوط الأمامية بالجنوب واللي انصاب أثرها الموظفين والمرضى ومراكز الطوارئ، مركز الطوارئ بالمستشفى ومركز العلاج الكيميائي. كمان المستشفيات بالجنوب في منهم خرجوا عن العمل، مستشفى ميس الجبل الحكومة، مستشفى بنت جبيل الحكومة، ومستشفى صلاح غندور خاص، ومستشفى البرج في بيروت، وإصابة مستشفى حيرام كمان أولت مبارح بصور كمان إصابت المستشفى لكنها ما زالت تعمل.
3: مستشفيات تخرج عن الخدمة ومسعفون يغتالون في وضح النهار، والهدف تفريغ الأرض من مقومات بقائها. لكن هنا على أرض المقاومة يثبت القطاع الصحي أنه خط الدفاع الإنساني الأول والذي لا ينكسر. في جنوب لبنان لم تحمي هذه السيارات بمعداتها الطبية أصحاب الخوذ البيضاء من الاستهداف المباشر، ففي عقيدة العدو الصهيوني الوحشية تغدو سيارات الإسعاف هدفاً وإنقاذ الأرواح البشرية جريمة. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن تحقيق مطالب الشعب الإيراني سواء عبر ساحة المعركة أو من خلال الدبلوماسية هو الطريق الوحيد للخروج من الحرب الثالثة، وحذر في مقابلة أن عدم امتثال العدو لمطالب الشعب الإيراني سيؤدي إلى تكبيد ترامب والعدو الصهيوني مزيدا من الخسائر والهزائم المتتالية. وأوضح أن على المجرم ترامب قبول مقترحات إيران والتفكير في منع المزيد من الخسائر والتكاليف التي قد يتحملها الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي نتيجة استمرار الحرب. كذلك أشار إلى أن تجاهل المجرم ترامب للمصالح الوطنية الأمريكية وولاءه للكيان الصهيوني وسلوكه المتعجرف كلها عوامل من شأنها أن تغرق أمريكا أكثر في مستنقع الحرب. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر خاليباف أن رد طهران على إعادة إشعال الحرب ضدها سيكون ساحقا وأكثر إيلاما للولايات المتحدة. وأشار خاليباف إلى أن إيران وشعبها لن يقدم أي تنازل أبدا في الدفاع عن حقوقهما أمام طرف غير موثوق كالولايات المتحدة. وقال إن القوات الإيرانية أعادت تنظيم نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار، محذرا إذا أعاد ترامب إشعال الحرب فإن الأمر سيكون ساحقا وأكثر إيلاما للولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه في اليوم الأول للحرب. ولفت إلى أن أمريكا سبق أن شنت هجوما على إيران خلال مرحلة المفاوضات، وأنها تنتهك حاليا وقف إطلاق النار الذي أعلن بوساطة باكستانية من خلال فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم في طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر خاليباف في إطار الجهود الدبلوماسية للمساعدة في التوسط بين طهران وواشنطن. والتقى منير مجددا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتبادل الآراء حول أحداث المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب مع إيران. وأجرى عراقجي اتصالات مع نظرائه في قطر وعمان وتركيا والعراق لمناقشة التطورات والجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب، بينما ترجح التقديرات في كيان العدو أن تصل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، وتعتبر ما يجري من تحرك هو الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل العودة إلى التصعيد العسكري. وكان متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الفجوات واسعة في التفاوض مع واشنطن، فيما شدد خاليباف أن إيران لن تفرط في حقوق الشعب الإيراني. أجرت كاميرا المسيرة جولة في مضيق هرمز الاستراتيجي وعادت بالتقرير التالي.

0: هنا تقول إيران كلمتها الأخيرة، هنا مضيق هرمز الشريان الحيوي الاستراتيجي، هنا تتقاطع الجغرافيا مع السياسة وتحكم البحرية الإيرانية قبضتها على هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية.
1: جنوب إيران،
2: مضيق هرمز كان مفتوحا قبل العدوان الصهيوني الأمريكي على بلادنا. إيران أعدت آلية احترافية لتنظيم الملاحة في هذا المضيق الذي يعبره أكثر من 20% من طاقة العالم، كما نشرت خريطة توضيح نطاق سيطرتها، والغاية هي ضمان الانسيابية.
0: إذا أردنا توضيح الصورة بشكل أوسع، فإن كل سفينة راسية هنا عليها التنسيق مع البحرية الإيرانية للعبور من المضيق. هنالك مسارات محددة حددتها البحرية الإيرانية للدخول إلى المياه الخليجية والخروج منها. الدخول إلى المياه الخليجية يستوجب العبور من جنوب جزيرة هرمز، أما الخروج فإنه يستوجب العبور من جنوب جزيرة لارك. أي سفينة لا تلتزم بالقوانين ولا تأخذ التصاريح اللازمة فإنه سيتم التعامل معها عسكرياً.
3: أي سفينة تعتزم العبور من هنا عليها التنسيق مع القوات الإيرانية وأخذ التصاريح اللازمة للعبور عبر المسارات المحددة. المضيق مغلق فقط في وجه الدول المعادية.

0: الموانئ الإيرانية هنا أعلنت جهوزيتها لتقديم الخدمات، خدمات التزود بالوقود والمؤن وأيضا أعمال الصيانة ضمن إطار سياسة إيران الرامية لتنظيم الملاحة. فإيران تؤكد دوما بأنها حارسة المضيق. علي جعفر، المسيرة، هرمز.
1: في سوريا توغلت 5 آليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي ونصبت حاجزا على مفرق صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات للعدو في بداية طريق وادي الرقاد وأطلقت النار من الأسلحة الرشاجة باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة، ما أدى إلى أضرار في محاصيل المواطنين بعد نشوب حرائق فيها. وتصاعدت الاعتداءات الصهيونية في الجنوب السوري بعد أن بدأت على شكل توغلات محدودة. شهادات حية وصادمة أفصح عنها منظم أصول الصمود توثق جرائم اغتصاب وتنكيل وممارسات وحشية ارتكبها العدو الإسرائيلي بحقهم.
2: جرائم اغتصاب وتنكيل، ذلك ما لم يكن بحسبان ناشطي اسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. هذا ما كشفه وأفصح عنه منظمو الأسطول. وفي الشهادات ما يظهر فظاعة الإجرام الصهيوني في ممارساته الوحشية واللا إنسانية.
3: حرمنا من الطعام واحتجزنا ببساطة في ظروف غير إنسانية. كان الأمر قريبا من المعاملة الماشية. كان الماء يرمى علينا والخبز، أكياس ضخمة من الخبز تلقى علينا، ثم كان عليها أن تكفينا لثلاثة أيام. وأماكن النوم كانت غير صحية إلى حد كبير، والمراحيض كانت في وسط الساحة. كنا نسمع رفاقا إلى جانبنا يصرخون ونساء يطلبن ألا يتم لمسهن. كانت هناك نساء يصرخن بأعلى أصواتهن مطالبات بأن يتركن وشأنهن، ورجال يصرخون من الألم. كان هناك مسنون معنا ولم نرى شيئا، كنا نسمع فقط. أعتقد أنه لا يمكننا كمواطنين في العالم كله إلا أن نقدم كل تضامننا وأن نضغط على حكوماتنا على الأقل وبوضوح لوقف التواطؤ مع إسرائيل.
4: كانوا يضربوننا كل يوم، لم يكن بوسعك أن تفعل شيئا. أي شيء كنا نطلبه كان الجواب الوحيد هو العنف وإجبارنا على الركوع وحرماننا من الماء وحرماننا من ورق الحمام لمدة 5 أيام ومن الوصول إلى أبسط السلع الأساسية. كلما طلبنا أي شيء كان الجواب قنابل صوتية أو رصاصة بلاستيكيا أو ماء يلقى علينا.
5: خضعنا لتعذيب جماعي، أجبرنا خلاله على البقاء في وضعيات إجهاد، وقضينا ساعات على ركبنا نستمع إلى النشيد الوطني الإسرائيلي، وكانوا ينقلوننا من مكان إلى آخر ممسكين برؤوسنا وأيدينا مقيدة خلف ظهورنا لساعات طويلة، وأجبرونا على المشي حفاة. وكانت هناك طلقات تحذيرية من الرصاص البلاستيكي، وآخرون أصيبوا ولم يستطيعوا الاستلقاء، جرى استهدافهم بأشعة الليزر وأطلق الرصاص البلاستيكي على أشخاص. لم تكن لدينا أي فكرة عما سيحدث لنا. كانت الظروف مروعة. في السجن كان الرعب هو السائد. لم يكن لدينا ماء ولا طعام ولا ورق حمام، وكنا ننام في حاويات بعضنا فوق بعض.
6: الكثير من الناس كسرت ضلوعهم وأذرعهم وعظام أكتافهم. نحن نتحدث عن وحوش، إنهم يستمتعون بالعنف والتعذيب.
2: الإجرام الصهيوني لم يقتصر على الاعتداءات الجسدية بحق المتضامنين الدوليين، بل وصل إلى حد الاعتداء الجنسي، حيث أكد 15 على الأقل عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب.
6: إنه ليس من السهل الحديث عن ذلك، ولكنني سأتحدث. لقد قاموا بعمليات اغتصاب داخل أسطول الصمود. الوحوش من الجنود صهاينة قاموا باغتصاب المشاركين في الأسطول. ليست حالة واحدة أو اثنتان أو ثلاث، إنها العديد من حالات الانتهاك الجنسي. هذه هي الأيديولوجية الصهيونية. يجب أن يتوقف إرهابهم، يجب أن يثور الناس ويخرجوا للشوارع. المشاركون في الأسطول ذهبوا لإيصال الطعام إلى غزة وحليب الأطفال وقاموا باغتصابهم. يجب أن لا نسكت، يجب أن لا نتماشى مع هذا الوضع ونجعله طبيعيا، وإلا لن يتوقف العدوان على الفلسطينيين.
2: مع إعلان فرنسا منع المجرم بن كفير من دخول أراضيها اعتبارا من اليوم ودعوتها للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليه، تؤكد شهادات نشطاء أسطول الصمود أن الإجرام الصهيوني بات خطرا عالميا يستبيح الإنسانية جمعا، مستمدا جراءته من جدار الصمت الدولي المطبق، وأن استمرار سياسة التخاذل والإفلات من العقاب لا يمثل عجزا للمجتمع الدولي فحسب، بل يجعله شريكا ضمنيا في هذه الفضائع.
1: وقع الاتحاد الأوروبي والمكسيك اتفاقا تجاريا يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وتوسيع التعاون الاقتصادي، وفي خطوة تعكس مساعي الطرفين لتنويع شراكاتهما التجارية والالتفاف على حرب الرسوم الضريبية الأمريكية، ويوسع الاتفاق الجديد نطاق التعاون بين الجانبين ليشمل الخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والاستثمار والمنتجات الزراعية. كما يتيح الاتفاق إعفاءات جمركية شبه كاملة لمعظم السلع المتبادلة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي بما في ذلك المنتجات الزراعية. ويأتي الاتفاق بينما تستحوذ الولايات المتحدة على أكثر من 80% من صادرات المكسيك، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع اتفاقات تجارية عالميا مع تصاعد الرسوم والسياسات الحمائية الأمريكية. رفعت شركات تكرير النفط الحكومية في الهند أسعار التجزئة للبنزين والديزل في ثالث زيادة خلال 8 أيام في محاولة لتقليص خسائر بيع الوقود بأسعار مدعومة وسط تداعيات حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية. وتحاول الهند احتواء الارتفاع المفاجئ في الطلب بعد أن ارتفعت أسعار الديزل في الهند بنحو 5.5% والبنزين بنحو 5% خلال أسبوع واحد. تأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه الهند تداعيات حادة نتيجة للعدوان على إيران ومرتبطة به من إغلاق مشروع لمضيق هرمز، وذلك بسبب اعتماد نيودلهي الكبير على إمدادات الطاقة المارة عبر المضيق. ودفعت الأزمة الحكومة الهندية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط في ظل الضغوط المتزايدة على العملة وخروج رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الأسهم المحلية. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة، وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة، وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء، والعجفاء، وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7 فول.
2: ايوة
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7 فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين.

سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث على ضوء الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كنا تحدثنا في محاضرة الأمس عن أهمية المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وقدمنا ما ذكره شهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا السياق في بعض من دروسه من هدي القرآن الكريم، وله أيضا نصوص كثيرة حول هذا الموضوع، طرح واسع لأنه من المواضيع المهمة. طرح هنا في هذا السياق على ضوء الآية القرآنية المباركة كان مركزا وملخصا كما سبق الحديث عنه. ونعيد هذا النص للأهمية. قال رضوان الله عليه: هذه الآية تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. لم يحصل هنا، يعني في الآية القرآنية المباركة، لا تقولوا راعنا، ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب وتورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا على ضوء هذا النص في نقاط سابقة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، أولا بحساب المعيار الديني والإيماني. المسألة يترتب عليها مسؤولية كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدعم لليهود وللنصارى في حربهم ضد الإسلام والمسلمين وفي ما يقومون به من إفساد في الأرض وإضلال للناس وإجرام وظلم وطغيان يمثل وزرا كبيرا وعظيما، وقد يكون مثل هذا الوزر هو الذنب الكبير جدا للكثير من الناس، وقد يتفاجؤون يوم القيامة حينما يأتون وهم مشتركون في جرائم اليهود، وهي جرائم رهيبة للغاية. عندما نشاهد مثلا ما يعملونه من إجرام رهيب في الظلم للشعب الفلسطيني، في الظلم لشعوب أمتنا، كل أشكال الظلم، القتل للأطفال، للنساء، لما يأتي الإنسان يوم القيامة يجد نفسه شريكا معهم في تلك الجرائم الرهيبة الفظيعة جدا في الإبادة الجماعية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التجويع حتى للأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم الإضلال والإفساد في الأرض، جرائم من أبشع وأفظع وأكبر الجرائم ومن أكبر الذنوب والمعاصي. وهذه قضية خطيرة جدا، يعني تستحق من الإنسان الانتباه، اليقظة، الحذر، الالتفات الجادة إلى المسألة، لأن الكثير من الناس يغفلون عن مثل هذه الأمور، يغفلون بشكل كبير جداً.
حسابهم ونظرتهم وتقييمهم لما يعتبر مثلا من المعاصي والذنوب نظرة محدودة وحسابات محدودة جدا وفق ما يعرفونه في نطاق معرفة ضعيفة جدا. ليس هناك مثلا استيعاب للقرآن الكريم لهدى الله لتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله حذر بشدة من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من تقديم ما فيه خدمة للأعداء. حتى في هذه الآية المباركة حينما قال واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وفي الآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أمر بالتقوى وتحذير من المخالفة في ذلك، وآيات كثيرة في كل ما يمثل خدمة لأولئك الأعداء من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبعض من الناس مثلا قد يكون حريصا في أعماله وتصرفاته أن يتجنب الذنوب التي صارت من الذنوب المعروفة، يعني من ما يعرف الناس أنها ذنوب، مثل أن يتورط في جريمة قتل بشكل مباشر أو جرائم أخرى من الجرائم الواضحة التي عادة ما يعرفها المجتمع لأنها جرائم وثقف وقدم إليه في التعليم الديني والخطاب الديني التحذير منها كجرائم، وفي فطرة الناس المعرفة بأنها جرائم. ولكن قد يغفل الإنسان عن جرائم رهيبة جدا وعن ذنوب فظيعة للغاية، من مثل هذا أن يساهم بماله في دعم اليهود بما يرتكبونه من جرائم رهيبة جدا، هي أكبر الجرائم على وجه الأرض. جئت إلى جرائم القتل، فأكبر جرائم القتل يمارسونها من قتلهم للأطفال الخدج بل وحتى للنساء الحاملات، إلى قتل الأطفال الرضع، إلى قتل الأطفال في كل مراحل الطفولة، إلى قتل الكبار والصغار، إلى قتل عباد الله المجاهدين، إلى قتل الناس بشكل عام، عبادات جماعية، وطغيانا وإجراما وظلما بغير حق. جئت إلى جرائم الإفساد في الأرض، فهم يرتكبون أبشع جرائم الإفساد في الأرض ويهلكون الحرث والنسل ويسعون للانحراف بالمجتمع البشري عن كل التعاليم الإلهية القيمة ويعملون على إضلال الناس، أشياء كثيرة جدا. فقضية خطيرة على الإنسان حينما يكون، والبعض قد يكون من المتدينين الذين يحرصون على الالتزام الديني، ولكن حينما لا يكون هناك وعي واهتداء بالقرآن الكريم فقد لا يتوفق الإنسان في التقوى، في تحقيق التقوى كما ينبغي. الله قال عن القرآن الكريم هدى للمتقين، مما يلازم التقوى الاهتداء بالقرآن. إذا أراد الإنسان أن يكون فعلا متقيا لله ملتزما إيمانيا ودينيا فهو بحاجة إلى الاهتداء بالقرآن الكريم. لن تكتمل له التقوى ولن تتحقق التقوى له بشكل كامل إلا من خلال الاهتداء بالقرآن الكريم. فالمسألة بحساب الاعتبارات الدينية والمسؤولية الدينية والأخلاقية ذات أهمية كبيرة جدا. مما لا شك فيه أن الأعداء اليهود وأعوانهم من النصارى فريق الشر من أهل الكتاب يستفيدون بشكل كبير جدا من البضائع، من العائدات المالية، الإيرادات المالية، وأن قوتهم بكلها على المستوى العسكري وعلى كل المستويات هي تعتمد أساسا على القوة المادية، على الإمكانات المادية، هي الركيزة الأساس لكل قوتهم سواء القوة العسكرية أو القوة في كل المجالات. هم يعتمدون على الإمكانات الاقتصادية، والقوة الاقتصادية هي ذات أهمية كبيرة جدا في مختلف المجالات. ثم كذلك أهمية المقاطعة لبضائعهم فيما يتعلق بالسرقة والسلامة من الأضرار الناجمة عن استخدامها.
استخدام منتجات مسممة من جانبهم، أو كذلك فيها عناصر ومواد ذات ضرر خطير على نفسية الإنسان أو ذهنيته، هم أعداء، وأعداء سيئون جدا لا يتورعون من فعل أي شيء، بل يحرصون على فعل ما فيه الضرر، كما قال الله عنهم: ودوا ما عنتم، يعني هم يودون أن يلحق بكم أشد الضرر، ولذلك يفعلون ما فيه الضرر بهذه الأمة ويحرصون على ذلك. ومع تقدمهم العلمي وتمكنهم في المجال الصناعي فهم يحرصون على فعل ذلك، وهناك حقائق وتفاصيل كثيرة. وأملنا من إخوتنا الأعزاء في المجال الإعلامي من المجاهدين في ميدان الإعلام أن يركزوا على كشف هذه الحقائق بالتفصيل من خلال ما قد انتشر عنها من معلومات وتفاصيل ذات أهمية كبيرة جدا، وفائدتها كبيرة جدا، لأنها شواهد ومصاديق تنبه الناس، وبالذات من يريد أن يستفيد ومن ينتفع بما يسمع من الحقائق والحق. ما يؤثر على المستوى النفسي، على المستوى الصحي البدني، على كافة المستويات. ومن الغباء أن يدفع لهم الإنسان قيمة ما يضره، يعني مثلا قد يكون العدو فيما مضى من الزمن وحتى ربما في أي عصر قد يعاني ويبذل جهدا كبيرا ويحتاج إلى الحيلة ليوصل سما إلى عدوه يستهدفه مثلا بالسم. أما هؤلاء يجعلون سمومهم في منتجات استهلاكية، والناس يشترونها منهم، المسلمون يشترونها منهم بأغلى الأثمان، ويستهلكونها ويتضررون منها، وقد دفعوا الثمن وربح اليهود أرباحا هائلة وأرباحا مضاعفة. ولهذا فعلا الحالة بالنسبة للمسلمين هي حالة تبعث على السخرية لدى أولئك الأعداء، يعني يسخرون من هذه الأمة من موقع أنها فعلا تجعل نفسها في محط السخرية فيما تتعاطاه معهم على أساس الغباء، الغباء الفاحش، الغباء الرهيب، انعدام الرشد. من المعلوم قطعا أنهم يعملون على تلويث الكثير من المنتجات بما يسبب أمراض السرطان وأمراض فتاكة، أمراض متنوعة، أمراض خطيرة. ولهذا فللمقاطعة لبضائعهم أهمية صحية، والأهمية الصحية ينبغي لكل إنسان راشد، إنسان يحرص على سلامة نفسه، أن يهتم بها وأن تكون دافعا له إلى مقاطعة بضائعهم. تحدثنا عن أهمية المقاطعة لبضائعهم في التحرر من سيطرتهم وتحكمهم بشعوبنا، لأن شعوبنا حينما تكون معتمدة في غذائها، في قوتها الضروري، في احتياجاتها الأساسية على أعدائها، يصبح هذا الاعتماد ورقة ضغط في يد الأعداء، وهذا شيء واضح. من المعروف أنهم يستخدمون الضغوط الاقتصادية والمقاطعة، هم يعتمدون المقاطعة والضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي في استهدافهم لهذه الأمة ولغيرها، يعني لمختلف الشعوب، الشعوب المتحررة في أقصى الأرض يستخدمون ضدها سلاح المقاطعة. الضغوط الاقتصادية كثيرا، يعني في كثير من الأحوال عادة ما تكون عبارة عن مقاطعة اقتصادية، يعني مثلا يمنعون على بلدان معينة، يمنعون عليها الاستيراد لبضائع أو منتجات معينة من احتياجاتها الأساسية عن طريق قوانين أو قرارات بالعقوبات على من يبيعها تلك السلع أو تلك المنتجات، ويمنعون كذلك من شراء منتجاتها عن طريق قرارات بالعقوبات على من يشتري منها تلك المنتجات. فالأعداء اليهود والصهاينة، أمريكا وإسرائيل،
هم يدركون أهمية هذا السلاح، سلاح المقاطعة، وهم الأكثر تفعيلا له في ميدان المواجهة والصراع ضد عالمنا الإسلامي وبلداننا الإسلامية. ما فعلوه مع كثير من بلداننا الإسلامية، يعني مثلا ضد إيران، ضد العراق، ضد ليبيا في مراحل معينة، ضد سوريا في مراحل معينة، وضد اليمن في مراحل وفي هذه المرحلة، وضد كثير من البلدان في العالم أيضا، ضد كوبا هي خارج العالم الإسلامي. لازالت الإجراءات الأمريكية الظالمة مشددة ضد الشعب الكوبي في الحصار الاقتصادي، المقاطعة الاقتصادية، وضد بلدان كثيرة. فلماذا يستفيدون هم من هذا السلاح ضد أمتنا الإسلامية، ولا تستفيد منه أمتنا الإسلامية في مواجهتهم؟ وقد تجلى أنه سلاح مؤثر، يعني يمثل عاملا مؤثرا على الناس حتى في معيشتهم، في سبل عيشهم، في وضعهم الاقتصادي، في نهضتهم الاقتصادية. الشيء الغريب جدا جدا جدا أن البلدان في العالم الإسلامي بحكوماتها الغبية والجائرة والظالمة والموالية لأمريكا وإسرائيل هي فعلا تلتزم بالمقاطعة الاقتصادية، لكن لمصلحة أمريكا. يعني من تقرر أمريكا ضده مقاطعة اقتصادية، فمن أكثر البلدان التزاما للأمريكي والإسرائيلي وللحركة الصهيونية، لأن القرارات الأمريكية هي قرارات لخدمة الحركة الصهيونية وفي إطار ما يخدم الصهاينة ويخدم اليهود بشكل أساسي. فالأكثر التزاما حرفيا وبعناية هم العرب. معظم الأنظمة العربية تفرض حالة الالتزام بالمقاطعة، مقاطعة لدولة إسلامية هنا أو دولة إسلامية هناك، مع أنه كان بإمكان المسلمين أن يكون لهم سوق إسلامية مشتركة، وأن لا يقبلوا أبدا بقرارات المقاطعة التي تصدرها أمريكا لأنها ظالمة ولأنها تستهدف هذه الأمة. هنا قد تكون مثلا في مرحلة معينة ضد بلد، في مرحلة أخرى ضد بلد آخر، في مرحلة أخرى ضد بلد ثالث، وهكذا. واستخدموها ضد السودان، ضد بلدان كثيرة، يعني أحيانا في بضائع معينة أو منتجات معينة يستخدمونها هنا أو هناك. فهم يستفيدون من هذا السلاح، ولا تستفيد منه أمتنا، بل الحكومات في أمتنا تتجه للالتزام معهم وإعطاء قراراتهم فاعلية. يعني كان من الممكن أن تكون القرارات الأمريكية فيما يتعلق بمقاطعة بلدان إسلامية غير ذات جدوى ولا تأثير، بمجرد أن لا تلتزم بها الدول الإسلامية، ومن حقها أن لا تلتزم بها، ويمكنها ذلك. ومع هذا تتجه هي وقبل غيرها من البلدان والدول إلى الالتزام بإخلاص عجيب. لو أخلصوا لله بعشر ما أخلصوا به لأمريكا لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا عما هو عليه إلى حد كبير، لصالح هذه الأمة عزة وشرفا وكرامة إنسانية وقوة اقتصادية وعسكرية وغير ذلك. لكن الحال مؤسف جدا. الأعداء هم يستخدمون هذا السلاح، يأتي العرب والمسلمون بسبب حكوماتهم للتنفيذ معهم وإعطاء قراراتهم الفاعلية العالية والالتزام. لو يلتزمون بالقرآن الكريم مثل ما يلتزمون به بالقرارات الأمريكية لكان وضع الأمة الإسلامية مختلفا فعلا عما هو عليه بكثير. تحدثنا عن أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كحافز للإنتاج المحلي، وهذا متاح وله أهمية كبيرة جدا. والشيء المؤسف للغاية في بلداننا والملحوظ أنه يتزايد أيضا
هي الحالة النفسية والحالة المعرفية تجاه مسألة الإنتاج المحلي والسعي للاكتفاء الذاتي في الأمور الضرورية وفي مقدمتها الغذاء والجود الضروري للحياة. يعني ليس هناك فقط تفريط في هذه المسألة واعتماد شبه كلي على الاستيراد من باب خطأ في السياسة الاقتصادية، بل يمتد ذلك إلى الحالة النفسية. في حالة كسل عن الإنتاج المحلي، الأمة، هذه الشعوب، تفقد حالة النشاط، التوجه العملي، الروح العملية في الإنتاج، وتستبدل الروح العملية في العمل الإنتاجي بحالة الكسل وحالة اليأس وثقافة العجز، إلى درجة وكأنه ليس بإمكان هذه الأمة، كما قال الشهيد القرآن رضوان الله عليه، أن تربي دجاجة ولا بقرة. فعلا يعني نحن نعرف مثلا في واقعنا اليمني، في مراحل معينة كان أبناء الشعب اليمني في الأرياف ينتجون نسبة كبيرة من احتياجاتهم الغذائية في البيوت. يعني في معظم الأرياف اليمنية كان يتوفر في بيوت الناس، في منازلهم، البيض، الدجاج، الأبقار، الثروة الحيوانية، وإنتاج الثروة الحيوانية من الألبان والسمن وغير ذلك، أشياء كثيرة، إضافة إلى إنتاج نسبة جيدة من المحاصيل الزراعية المتنوعة المحتاج إليها في الغذاء. تقلص ذلك حتى انعدمت هذه الثروة وهذا الإنتاج في معظم الأرياف، وصل إلى درجة الصفر. يعني أصبحت الكثير من البيوت، كثير من الأسر لم تعد تستفيد أبدا من الإنتاج بهذا المستوى بمثل ما كان عليه الحال ما قبل 15 عاما، 20 عاما. اختلفت المسألة بشكل كبير جدا، وأصبحت الحالة حالة استهلاكية ومثقلة، يعني مكلفة ماليا، تصبح عبئا ماليا على الكثير من الأسر. توفير أبسط الاحتياجات، يعني حتى أصبح شراء البيض مثلا لكثير من الأسر معضلة، مكلفا ماليا مع ظروف اقتصادية صعبة وظروف حصار اقتصادي وحرب ظالمة على شعبنا العزيز وغير ذلك. والأمثلة كثيرة والتفاصيل كثيرة حول هذه الأمور. فالحالة النفسية هي خطيرة جدا، تسود في أوساط الناس ثقافة العجز، حالة الكسل، التصور وكأنه ليس بإمكان الناس أن ينتجوا أي شيء، التحول إلى البطالة في كل شيء، التسيب العملي. هذه حالات خطيرة حتى نفسيا، تقتل في نفوس الناس الروح العملية، الأمل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة بأن بإمكانهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، أن يكونوا أمة منتجة. وقابل ذلك كما قلنا التوجه العجيب جدا من رجال المال والأعمال إلى الاستيراد لكل شيء، لكل التفاصيل، يعني إلى درجة يندهش الإنسان منها. شوك القطب، القطبة تسمى في التعبير المحلي، من أكثر الأشواك توفرا في بلدنا، يعني يأتون بها يشترونها من الخارج بالدولار، أنواع من التربة، أنواع من الصخور، أشياء كثيرة جدا من أبسط الأشياء. لا زالوا حتى الآن يستوردون الملاخيخ بالدولار، الملاخيخ ملخاخ يشترى بالدولار من الخارج، أبسط الأشياء التي يمكن إنتاجها بكل بساطة. لكن عندما تنعدم الروح العملية والإنتاجية فهذه الحالة هي خطيرة على الناس، يصبح الناس في حالة من البطالة وحالة من التسيب، حتى الجانب المعرفي ينخفض لدى الناس، الجانب المتعلق مثلا بالإتقان في العمل، بالمهارة العملية في مختلف المجالات،
تتضاءل، يصبح الناس ليس لديهم معرفة ولا خبرة ولا إتقان في أي عمل، يصبحون غير عمليين، لا يمتلكون الروح العملية ولا الخبرة العملية ولا المعرفة العملية، يتضاءل كل شيء في واقعهم، يهبطون إلى مستويات فظيعة جدا. وهذه إشكالية كبيرة جدا، عندما تصبح شعوبنا تتثقب بثقافة العجز، تتكل على أعدائها في أساسيات حياتها، تتصور أنه لا حل لها إلا بالاعتماد على الاستيراد من عندهم، تفقد الروح العملية والإنتاجية بشكل كامل. كل إنسان فاقدا للمعرفة، للخبرة، للمهارة العملية في معظم الأشياء. هذا نقص، نقص كبير جدا، نقص في مستوى جانب الإنسان في معرفته، كفاءته، مهاراته، يعني تهبط بالناس في مستواهم الإنساني، القيمة الإنسانية، المهارة الإنسانية، ما أودع الله في الإنسان من طاقات وقدرات إذا تحرك واستثمرها، لأن في نعم الله سبحانه وتعالى، في مقدمة النعم الإلهية، النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في نفسه، ما منحه الله به من المدارك والطاقات والقدرات، ثم ما من عليه في هذه الحياة من نعم كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى على المستوى النفسي. ثم فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه، فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة. والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من أبناء المجتمع، لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء، وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل التي تتفاقم أكثر، تحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح، يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصور وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل، وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي، ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا. الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء، ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا، وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر. حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد، ويستفيد منه أعداؤه. يعني حتى الجانب السعودي
ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية المتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا من النفط في الجزيرة العربية. على كل، هذا الجانب جانب مهم جدا. إذا أردنا حلولا لوضعنا الاقتصادي لمعاناتنا المعيشية كشعب يمني، وهكذا بالنسبة لبقية الشعوب أمتنا لأنها بكلها تعيش وضعية الأزمات الاقتصادية، يعني حتى مختلف البلدان لديها مشاكل اقتصادية، البعض منها وهي لا تعيش الظروف التي نعيشها في اليمن من حصار وعدوان ظالم على المستوى العسكري والشامل، وهي تعيش ظروفا شبيهة بظروفنا أو أقسى من ظروفنا، ولربما مثلا الكثير من أبناء الشعب المصري يعيشون في مستوى البؤس والحرمان والفقر والمعاناة بأكثر مما يعيشه الكثير من أبناء شعبنا اليمني في مصر، يعني دول المغرب العربي، دول أفريقية أخرى، بلدان كثيرة تعيش في وضعية مأزومة جدا. الحل للوضع الاقتصادي هو أولا الرجوع إلى الله والتقوى لله، وضمن التقوى لله سبحانه وتعالى القيام بالمسؤوليات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، تحرك بشكل صحيح، تحرك العملي الجاد من منطلقات صحيحة، والحذر أيضا من الأشياء المحرمة مثل الربا ونحوه، والاتجاه العملي الإنتاجي، هذا شيء مهم جدا. التجار الذين يتجهون إلى الاستيراد لا يتصورون أن هذا يمثل حلا لهم، يعني البعض مثلا تغريه نسبة الأرباح وشراء البضائع الجاهزة والإتيان بها إلى البلد، ولكن مع الوقت تتفاقم المشكلة الاقتصادية، يزداد التضخم الاقتصادي، تتكدس البضائع في الأسواق، تنعدم القدرة الشرائية للناس للمجتمع للشعب، فتبقى بضائعهم في مخازنهم وفي محلاتهم التجارية لا تنفق لهم السلع. إذا وجهوا ولو نسبة بالتدريج من الأموال الهائلة، يعني في العام الواحد مليارات الدولارات تخرج من البلد إلى جيوب البلدان الأخرى وبنوكها في سبيل شراء كل الأشياء والمتطلبات الحياتية التي يمكن إنتاج أكثرها في البلد، يعتمدون على الاستيراد، إذا اتجهت ولو نسبة من هذه الأموال إلى الوضع الداخلي بالتأكيد سيتغير الواقع تماما، الوضع المعيشي سيتغير تماما، وتكون الدورة الاقتصادية في البلد إنتاج واستهلاك لمصلحة حتى التجار أنفسهم، يستفيدون الكثير من الأموال، وتتعالج هذه المشكلة التي تكدس البضائع في المخازن والمحلات التجارية والناس يتفرجون عليها حتى حينما يذهبون للتسوق لا يقتنون الأموال للشراء، تصبح عملية التسوق أكثر ما تكون للتفرج، وتتحول البضائع إلى مناظر طبيعية يشاهدها الناس ويتفرجون عليها دون القدرة على شرائها. فجزء من الحلول الأساسية للوضع المعيشي للوضع الاقتصادي لضمان نهضة اقتصادية هو بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي، نحو الإنتاج في بلدنا، والاستفادة من المقاطعة لبضائع الأعداء وشركاتهم العابرة للقارات، الاستفادة من ذلك في سبيل العمل على نهضة اقتصادية حقيقية في بلدنا، هذا شيء مهم جدا ويفيد حتى لتحريك اليد العاملة والاستفادة من المواد الخام في البلد
الاستفادة من نعم الله الموجودة، المقومات الاقتصادية، الموارد الاقتصادية، الاستثمار لها. البلد فيه موارد ضخمة جدا على المستوى الزراعي، على مستوى مواد البناء، على مستوى المعادن، على مختلف الأمور، يعني أشياء كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة. ومن المؤسف جدا الوضعية الكارثية للأمة في إسهامها مع العدو ضد نفسها، بما هو إسهام مباشر مثل ما شرحنا في محاضرة الأمس، وهذا شيء معروف أن أكثر الأموال العربية وأكثر الثروات في العالم الإسلامي هي تصب لصالح الأعداء. ولذلك حينما سمى الكافر ترامب سمى السعودية بأنها بقرة حلوب، فعلا يعني بهذا المعنى. وهذه النظرة هي التي ينظر بها أعداء هذه الأمة إليها، يريدون أن تكون بقرة حلوبا، يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يقبون عليها. وهذا شيء مؤسف جدا أن تكون الأمة مسلمة حبل كبير، هذا حبل كبير لليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، أن يكونوا هم وشركاتهم، تكون أمريكا وإسرائيل أول وأكبر المستفيدين من ثروات الأمة الإسلامية وإمكاناتها الاقتصادية وأموالها، وأن تكون شعوب هذه الأمة هي الأكثر بؤسا وشجاء وعناء بالرغم من كل ذلك. هذه من الأمور المحزنة جدا، المحزنة للغاية. المسؤولية في الجهاد في سبيل الله بسلاح المقاطعة هي مسؤولية كبيرة على هذه الأمة بكلها، بكل شعوبها، لأنها وسيلة متاحة لكل الناس في كل الشعوب. يعني حتى مثلا في بلدان الخليج، في مصر، في بلاد الشام، في مختلف البلدان، في العالم الإسلامي بكله، في كل قطر منه، في كل بلد منه، يمكن للناس أن يقاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات اليهودية الصهيونية التي هي تابعة للحركة الصهيونية ويستفيد منها العدو الإسرائيلي. هذا سلاح متاح وفعال يؤثر على العدو تأثيرا حقيقيا بالغا. لهذا قلنا في محاضرة الأمس أنه من واجب الإخوة في الإعلام والقنوات والوسائل الإعلامية المجاهدة الواعية الراشدة التي تسعى لما فيه الخير لهذه الأمة، من واجبها أن تركز على هذه المسألة، أن تكشف مستوى التأثير للمقاطعة، حتى في تجارب قد حدثت في المراحل الماضية وإن كانت تأتي في ظل أوقات أو مستويات متفاوتة مع ضعف الوعي في أوساط أمتنا الإسلامية، يعني قد يتفاعل الناس في مرحلة معينة بمستوى أفضل، أو في بعض الشعوب حصل تفاعل مصري في أوساط الشعب المصري في مرحلة معينة نتج عن إفلاس شركات صهيونية وغربية داعمة للعدو الإسرائيلي في تلك المراحل. وهناك معلومات تفصيلية، أسماء تلك الشركات، كم كانت خسائرها إلى آخره. وهكذا في أوساط الشعوب العربية وفي البلدان الإسلامية في غير العالم العربي، يعني في غير المنطقة العربية، شعوب إسلامية كبرى عندما تتجه للمقاطعة تؤثر، لأن الأعداء يعتمدون على بلداننا كسوق استهلاكية ضخمة وكبيرة نظرا لانعدام الحالة الإنتاجية في أوساط أمتنا، تكاد تكون صفرا. فهذه الوسيلة المتاحة المؤثرة وغير المكلفة، يعني ليس لها ارتدادات أو مشاكل، يعني مثلا أسرة في الخليج، في أي بلد من بلدان الخليج، تركت البضائع الأمريكية والإسرائيلية وبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وهناك البدائل عنها متوفرة، ليس الناس مضطرون، ليس الناس في حالة اضطرار لشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، هناك بدائل. ولهذا تكبر المسؤولية لأن هناك بدائل،
لأن هذه الوسيلة سهلة جدا، لأنها فعالة ومؤثرة على العدو. فالمسؤولية كبيرة جدا على الناس. ثم تقاطع تلك البضائع وتشتري من البدائل. هل سيحصل عليها شيء؟ هل سيحصل لها مشكلة؟ هل يمكن أن تكون تبع ذلك سجن أو إعدام أو أي من العقوبات؟ لا، يمكن أن يؤدي الإنسان في الشعوب المكبوتة المقهورة المغلوبة على أمرها أن يؤدي هذا السلاح أو هذا الواجب، هذه المسؤولية، بكل راحة بال، بكل اطمئنان، من دون أي قلق، من دون أي خوف، من دون أي تبعات، لا سجن، بطريقة حتى صامتة إذا كان في وضعية صعبة للغاية يتأثر أو يتضرر حتى بالحديث عن الموضوع. فهو لن يتضرر أي تضرر بالتطبيق العملي والالتزام العملي بالمقاطعة واعتماد الشراء لبضائع أخرى، لبدائل أخرى. وتلك البلدان عادة هي الأكثر استهلاكا والأكثر إمكانية وقدرة شرائية يستفيد منها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. مثلا في بلدان الخليج ربما هي من البلدان الأكثر استهلاكا لبضائع الشركات الصهيونية العابرة للقارات، وأصبح هناك ترويج حتى للبضائع التي ينتجها العدو الصهيوني الإسرائيلي بشكل مباشر، البضائع الأمريكية. يمكنهم في بلدان الخليج أن يكون لذلك تأثير كبير، لأنهم الأكثر شراء والأقوى قدرة شرائية، ويستفيد العدو بشكل أكبر بالتالي منهم. لذلك في مصر، في بلدان كثيرة، كل البلدان الإسلامية يمكن لشعوبها أن توسع تفعيل هذا السلاح وهو مؤثر. الأعداء قوتهم قوة مادية، القوة والقدرة الأمريكية هي مادية، القوة والقدرة الغربية هي مادية، القوة والقدرة الصهيونية هي مادية. كلما ألحق بهم الضرر في قدرتهم المادية تأثروا في بقية الأشياء، وهذا شيء مهم جدا. هذا جزء من الجهاد بوسيلة متاحة ميسرة سهلة ممكنة، وتأثيرها كبير جدا على الأعداء، وينزعجون منها، ينزعجون منها، وعبروا عن ذلك، لهم مواقف، لهم تصريحات، وهم كما قلت يفعلونها أصلا ضد أمتنا الإسلامية. لهذا فالوزر في التفريط حتى في الوسائل السهلة المتاحة التي يمكن الإنسان أن يفعلها ضد العدو بدون أي تبعات، بدون أي مشاكل. الناس يهربون من أن يكون لأي موقف تبعات معينة أو مشكلة معينة، من دون أي مشاكل حتى، تفريط في ذلك وزر ذنب. معناه أن الإنسان يصر على أن يدعمهم بماله، أن يتعاون معهم على الإثم والعدوان، أن يكون شريكا لهم في جرائمهم، في الظلم والطغيان، وبدون أي مبرر، ليس مضطرا إلى ذلك، ليس محتاجا إلى ذلك. إن حسبنا حساب الحاجة الاستهلاكية فهناك البدائل، وإن حسبنا حساب أي حسابات أو اعتبارات ليس للإنسان أي مبرر إطلاقا. المسؤولية كبيرة جدا في ذلك، هذا جانب. أيضا هناك درس مهم جدا نستفيده من الآية المباركة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا وقولوا، المسؤولية الدينية والأخلاقية في ما نقول وما لا نقول، وهذا مجال واسع يدخل من ضمنه الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي الذي يتحرك فيه الكثير من الناس، ولا سيما عندما أتت مسألة التواصل الاجتماعي، حتى ما قبلها الكثير من الناس يتحركون فيه بدون أي ضوابط أخلاقية ولا دينية ولا أي اعتبارات تتعلق بخدمة قضايا أمتهم، قضايا شعوبهم، قضاياهم. لأن قضية أمتك هي قضيتك وهي قضية شعبك، ولا تتعلق بها أيضا أي اعتبارات لأمن شعوبهم
ولا لأي شيء أبدا حالة من الانفلات العجيب جدا في التعاطي مع هذه المسألة، لا ينظرون إلى ما الذي قد يخدم أعداءهم مما يقولونه. هنا نجد في الآية القرآنية المباركة الأمر بمقاطعة مفردة عربية والنهي عن استخدامها. لماذا؟ لأن العدو يستفيد من ذلك. حينما نحسب حساب هذا المعيار، ألا نقول ما يخدم الأعداء، ما يستفيد منه الأعداء، ما هو خدمة يفيد الأعداء، وأن نقول ما يفيد أمتنا، ما يدخل في حساب الحق والعدل والقضايا العادلة وما يفيد الناس، وأن نقول كلمة الحق لمواجهة الطغاة والجائرين المستكبرين واليهود، أن نقول ما ينبغي أن نقوله بحساب الحق والعدل ومقتضى الحكمة، أن نقول القول السديد الذي أمرنا الله أن نقوله. أيضا نحتاج إلى الوعي والمسؤولية تجاه ما نقول وما لا نقول بشكل عام، يعني في معاملاتنا، في واقعنا، في اهتماماتنا، وأيضا في المجال الإعلامي. الجانب الإعلامي ما يحتاج إلى وعي، إلى رشد، إلى أن ندرك أن الالتزام فيه جزء أساسي من التزامنا الإيماني والأخلاقي والديني، وأنه ليس بمعزل عن ذلك، يعني ليس مباحا فيه أي شيء أن يقول الإنسان ما دام سيكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أو ينشط إعلاميا في أي وسيلة من وسائل الإعلام، أن له أن يقول أي شيء وأن يكون منفلتا من كل الضوابط الأخلاقية والدينية تحت عنوان حرية الإعلام. حرية الإعلام لا تعني حرية الكذب والبهتان والدجل، ولا تعني حرية التشويه للحقائق والتزوير للحقائق والخدمة للباطل وممارسة الإضلال، ولا تعني أيضا إباحة هتك الأعراض بغير وجه حق والإساءة إلى الناس بغير وجه حق والتفلت في كل شيء، البذاءة في الكلام، الافتراء، التحريض لخدمة الباطل، العمل لخدمة الأعداء، التقديم للمعلومات لهم، أشكال كثيرة. هناك نسبة كبيرة من الجرائم في مقابل نسبة كبيرة ذات أهمية كبيرة أيضا من القيم المهمة تتعلق بما يقوله الناس، يعني المسؤولية الدينية والأخلاقية فيما نقول وما لا نقول هي مسؤولية كبيرة جدا، لأن هذا جانب أساس في حياة الناس، مجال ما يقولونه ويعبرون عنه ويتحدثون فيه، ولهذا ارتبطت به مسؤوليات كثيرة، وأيضا تتعلق به من جانب آخر إذا انطلق الإنسان في حالة التفلت جرائم كبيرة جدا، من أكبر الجرائم التي تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم كما في الحديث النبوي الشريف. نجد الكثير من الآيات القرآنية تتحدث حول هذه المسألة، ولن ترسيخ المسؤولية الإيمانية والدينية والشعور بالرقابة الإلهية فيما نقول. هذه المسألة ليست مسألة منفلتة، وعنوان حرية التعبير هو عنوان مخادع أتى به الغرب في غير محله الصحيح، حتى عندهم أشياء معينة لا يقبلون فيها بحرية الإعلام ولا بحرية التعبير، بما في ذلك مثلا الانتقاد لجرائم اليهود، هذا مما لا يسمحون به أبدا، تنتهي حرية التعبير وحرية الإعلام حينما تكون المسألة انتقادا لجرائم اليهود تضامنا مع الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا الإسلامية. هذا عندما نأتي للقرآن الكريم نجد أن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الرقابة لكي نستشعرها، مع أنه غني عن ذلك لأنه يعلم حتى بما توسوس به نفس الإنسان. ليس الله بحاجة إلى أن يجعل عن يمين الإنسان وعن شماله رقابة دائمة فيما يعمل وفيما يقول، ما يلفظ من قول. والكتابة هي مرتبطة بما يقوله الإنسان، هي وسيلة تعبير أيضا، وسيلة تعبير. لو نأتي مثلا إلى القيم المرتبطة بما نقوله، هناك قيم الحق، العدل، وإذا قلتم فاعدلوا، قيم ترتبط مثلا بالصدق، الصدق هو من أهم القيم التي تتجه إلى مسألة ما نقول، وهكذا قيم كثيرة جدا، العدل، الإحسان، قيم كثيرة في الإسلام، هي من القيم المهمة التي تحكم وتضبط توجهاتنا في الحياة وأعمالنا وأعمالنا في الحياة، ومنها مساحة كبيرة جدا فيما نقوله. هناك عبادات كثيرة مما يقوله الناس، أذكار، تلاوة قرآن، تقديم للحق، صدع بالحق، تعريف بالحق، نصرة للقضايا العادلة، أشياء كثيرة جدا تدخل فيما نقول. ليست مسألة القول والتعبير سواء باللسان أو الكتابة، ليست مسألة عادية لا ترتبط بها قيم ولا مسؤولية دينية أو شرعية، بل أيضا فيما يعتبر بالجانب الآخر، هناك جرائم هي من أفظع الجرائم، ترتبط بالكلام، يعني تأتي في إطار الكلام والقول، جرائم عليها عقوبات في الدنيا، جرائم عليها عقوبات في الآخرة، القذف والهتك للأعراض، هذا من أكبر الجرائم التي عليها وعيد شديد في القرآن الكريم، ومن الوعيد عليها أيضا النار في نار جهنم، نار جهنم في الآخرة، في الدنيا عقوبات كذلك وجزاء، عقوبات معنوية وعقوبات بالجلد وغير ذلك. وهكذا مثلا جريمة الإضلال، جزء كبير من الإضلال يأتي بالتعبير، عملية الخدمة للباطل، جرائم الافتراء والكذب، حتى الكذب على الله، الكذب على الناس، الدجل، جرائم كثيرة جدا هي في إطار ما يقوله الناس، هي كلام، كلام وتأتي إلى الناس بطريقة إعلامية أو تثقيفية أو تعليمية أو أي شكل كان، لكن هي في دائرة القول والكلام، في دائرة التعبير باللسان أو القلم. هذا الجانب هو جانب رئيسي مما تتعلق به قيم كبرى، مسؤوليات كبرى، ومما فيه أيضا مساحة في دائرة الإساءة، في دائرة الظلم، يعني هناك جرائم هي ظلم رهيب جدا وتأتي في دائرة الكلام والقول والتعبير، جرائم تدخل في دائرة الإساءة، وهكذا أشياء كثيرة جدا. ولهذا نجد في القرآن الكريم ضبط باتجاه الإنسان المسلم في هذا المجال، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، مثل قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الأمر بالصدق في القرآن الكريم إلى حد أن يكون قيمة أساسية من القيم الإيمانية والمواصفات الرئيسية، الصابرين والصادقين، المصداقية جزء كبير منها يتعلق بما يقوله الإنسان، جزء منها يتعلق بانتمائه، التزامه العملي. هذه المسألة مما يجب أن يكون لدينا وعي كبير وراسخ عنها، ثم ندرك أنها أيضا من أهم المجالات في الصراع بيننا وبين أعدائنا اليهود في المقدمة، اليهود في مقدمة الأعداء الذين ينشطون إعلاميا ويركزون على مسألة التعبير في وسائله الإعلامية والتثقيفية وكل وسائله وأساليبه ومجالاته التثقيفية الفكرية الإعلامية وغيرها. الميدان الإعلامي هو ميدان من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين
وبين اليهود. اليهود هم يركزون على هذا الميدان تركيزا كبيرا جدا.

كل السياسة الإعلامية تحكمها كل السياسة الإعلامية اليهودية. يعني الفارق بينها وبين وسائل الإعلام اليهودية المباشرة هو فقط اللغة. لما الآن تتحدث باللغة العبرية ووسائل إعلامية مثلا قنوات فضائية أو صحف أو مواقع على الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باللغة العربية باسم جهات عربية، حكومات عربية، قوى عربية، لكنها ما عدا اللغة العربية تختلف وشكليات محدودة جدا، شكليات محدودة جدا تقدم نفسها باسم أنها جهات عربية أو مسلمة. أما فيما يتعلق بالمواقف، بالتوجهات، بالولاءات والعداوات، بالموقف من الأحداث، فكل المضمون في إطار السياسة اليهودية الصهيونية. والمهام الرئيسية لها يتعلق بالتأثير على الرأي العام في التصورات، في الأفكار، في الرؤى، في المواقف، في الولاءات، في العداوات. هذا هو المسار الرئيسي لها والمهمة الأساسية لها والوظيفة الفعلية لها، ويتتجه في ذلك نفس اتجاه اليهود الصهاينة. وهناك أيضا تقارير، معلومات عن طبيعة هذا الارتباط باليهود وكيف أنها تخضع فعلا لنفس الموجهات وتتحرك وفق نفس السياسات الإعلامية لخدمة اليهود الصهاينة. هم يعملون دائما على التأثير على الرأي العام في صنع مفاهيم، رؤى، أفكار مغلوطة، خاطئة، توجهات خاطئة، ولاءات وعداوات كلها لخدمة اليهود. وهذا مما ينبغي أيضا أن يكون هناك وعي كبير تجاهه، وأن يسهم المجاهدون في ميدان الإعلام، الراشدون، الواعون، الصادقون، المخلصون، المهتمون الذين يتحركون بمسؤولية وعي في ميدان الإعلام، أن يكشفوه لمجتمعاتنا الإسلامية في العالم العربي وغيره حقيقة وخلفية وتوجهات الوسائل الإعلامية التي تقدم نفسها على أنها من هذه الأمة، بينما هي أبواق للصهيونية ومنها أقلام للصهيونية، وهي تتجه في نفس التوجه اليهودي الصهيوني، تستخدم نفس المصطلحات وتتجه نفس التوجه وتؤدي الدور الذي تؤديه نفس وسائل الإعلام التي هي وسائل إعلام عبرية مثلا أو باللغة الإنجليزية في العالم الغربي، مما يتبع للصهاينة في أمريكا أو في بريطانيا. توجه واحد، المطبخ كما يقولون الإعلامي واحد، الغرف، غرف العمليات والغرف التي تدير النشاط الإعلامي واحدة. ونجد مثلا حتى فيما يتعلق بالخونة المحسوبين على الشعب اليمني، من يقدمون أنفسهم على أنهم من اليمن وهم ضد الشعب اليمني، يعادون الشعب اليمني، يخدمون الأعداء، هم في نفس الفلك اليهودي الصهيوني، يتحركون بنفس الموجهات، بنفس المواقف، بنفس المصطلحات، بنفس التعبير. تجد مثلا تعبير يتحدث به المجرم الكافر اليهودي الصهيوني نتنياهو، وتجد نفس ذلك المنطق تكرره وسائل إعلام عربية، سواء من خونة بلدنا أو على المستوى الإقليمي في بعض الإعلام السعودي، بعض الإعلام لأنظمة خليجية أخرى، بعض الإعلام لبلدان أخرى، تحسب في الظاهر تلك الوسائل الإعلامية على تلك البلدان، لكنها تستخدم نفس مصطلحات نتنياهو وترامب ومن قبل نتنياهو إلى شارون وغير كل المجرمين اليهود الصهاينة، ما هو معتمد لديهم كيهود صهاينة في تعبيراتهم، في مصطلحاتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، فيما يسعون له من صنع ولاءات وعداوات في محاولتهم التتويه لهذه الأمة وحرف بوصلة غذائها إلى اتجاه آخر يخدم اليهود ويخدم إسرائيل وأمريكا.
نجد أيضا فيما يتعلق بجزء كبير من الحرب الناعمة هو عبر الإعلام، الحرب الناعمة المفسدة المضلة ساء في التأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات والعداوات، أو فيما يتجه نحو مساعي التمييع والإفساد اللاأخلاقي والضرب لزكاء النفوس والجر للناس نحو الرذائل والدعارة والفاحشة والتحلل من القيم الأخلاقية، يأتي عبر وسائل الإعلام. تعمل حكومات، تعمل جهات كثيرة في هذا السياق مع اليهود، مع اليهود تعمل معهم في نفس الاتجاه، لأن الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الأعداء هي هذا الجانب قبل غيره، حتى قبل العتاد العسكري. قال الله عنهم في القرآن الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. العمل بالدعايات، بالإضلال، بالتأثير على الرأي العام، بكل وسائل التأثير على الناس، بالدجل، بالكذب، بالبهتان، بالتشويه، مختلف أنواع الدعاية المعادية، هي وسيلة رئيسية يحاولون أن يصرفوا الناس بها حتى عن نور الله، عن هديه، عن الموقف الحق، عن التوجه الحق الذي يهدي إليه الله، يهدي إليه الله في القرآن الكريم. يصرفون الناس عن ذلك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أهمية هذا المجال لأنه المجال حتى على مستوى التأثير الشيطاني، واليهود الصهاينة هم مرتبطون بالشيطان في قائمة أولياء الشيطان. عندما نتحدث عن الكافرين، عن المنافقين، عن كل أشكال وفئات وتشكيلات أولياء الشيطان، في المقدمة وقبل كل تشكيل من تشكيلات أولياء الشيطان اليهود. اليهود هم يتحركون حركة شيطانية في نفس الأهداف الشيطانية، لإضلال الناس، لإفساد الناس، لإغواء الناس، وبشكل كبير جدا، وللوسوسة في صدور الناس. أتت سورة كاملة في القرآن الكريم هي ذات أهمية كبيرة جدا، وعلى كل المسلمين أن يعوا هذه السورة، سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كثير من الموسوسين هم من الناس. من وسائل الوسوسة هو المجال الإعلامي، يوسوسون من خلاله في صدور الناس، التأثير على توجهات الناس، على ولاءاتهم، على عداواتهم، على ميولهم، على رغباتهم، للدفع بهم نحو الانحراف، نحو الفساد، نحو الضياع، للتأثير على أفكارهم، على تصوراتهم. مساحة كبيرة في الإعلام الذي يخدم الأعداء هي تشتغل في هذا النطاق، يوسوسون في صدور الناس، لأنهم كما في الآية القرآنية من الجنة والناس، يعني الموسوسين. الموسوسين جزء منهم من الجنة، يعني من الجن، أبالسة من أبالسة الجن، وجزء منهم من الإنس، يوسوسون بالدعاية سواء في وسائل إعلامية أو من غير وسائل إعلامية، في مجالس الناس، في مجايلهم، في اجتماعاتهم، بل البعض يذهب حتى في حركة الناس في وهم يتحركون، يعني في سيارات الأجرة، في باصات وغيرها، يسعى إلى أن يلحق بالناس حتى هناك ليوسوس في صدورهم، ليؤثر على توجهاتهم وأفكارهم، لينحرف بهم فيما يخدم اليهود الصهاينة. هذا الجانب لأهميته الكبيرة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه في المحاضرة القادمة، لأن تأثيره كبير على الناس، وأهميته أيضا في الاتجاه الصحيح ذات أهمية كبرى، كميدان من أهم ميادين الجهاد، وميدان ترتبط به مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات مقدسة، مهام عظيمة للغاية.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضل الأضحية. فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الطغيان.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
1: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: عدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.
1: أسرج جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا، القصيد الهاجس اللي ما يثور إلا متاهية، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي إلا للمسيرة عابره أبشع جرائم شيبت بفعالها الطفلة الوليد، وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء وحزن الشعب السعيد، والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة، وإخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه دي باعون غزة لقناها العاشرة، ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة، واليوم قوات اليمن ديتكس في الخصمة البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، ان قلت له يفتح فتح وان قلت حاصرة، أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد، أبو يمن جاهز يرجعها قطعها متناثرة، وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد، اشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنى مزيد، والهمة على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره، ملكت في بنك الكرامة والجهادك برا رصيد، واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة، والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سايره، لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة في غضون الثانية في سقوطة شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيت صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة، إحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة، وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديد يا من تخبرتني ويشا الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره، عندي رسالة للعرب لا أقولها يمكن تفيد، اليوم دنيا يا عرب ثوره وغدوها آخره اليوم بدنا يعرف ثرو وغدوه اخره. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الاسلام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه العشر، فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الظمأ.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثير اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي،

0: الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة أربعة: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت ثمانية أزواج. وورد العدد اثنان في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وجاء العدد اثنين تأكيدا لكلمة زوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة اثنين مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
2: من الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.
3: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
2: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر، وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مما يسن للمضحي، يسن لمن عزم

يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

الإيراني المسلم الشقيق وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.
1: مستغيثي وتحفي يا حشود إن نويتي تموتي إذا

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4؟
4: ايوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: اتقوا الله يا قوم، اتقوا الله فيما تفعلونه وفيما تسكتون عليه. هذا والي البحرين قد ابتاع أفراسا بألف دينار، ثم ابتاع إبلا بستمائة، وهذا حاكم مصر يختان مال الله ويضعه في كيسه، بينما في أزقة مصر بطون غرثى وأناس جوعى. يا قوم انظروا إلى حاكمكم، فإن رأيتم صلاحا فشجعوه وساندوه، وإن رأيتم فيه فسادا فاخلفوه، فإنه لا يصلح الفاسد أن يكون وليا للمسلمين.
1: يا أبا ذر، إن ولي أمرنا في الشام قد ابتنى له قصرا أسماه قصر الخضراء، أنفق عليه من المال الكثير الكثير، فما نفعل؟
0: اهدموه. أكسروية من جديد؟ والله ما شهدت رسول الله في قصر أبدا، إنما كان داره غرفة متواضعة تطل على مسجد. لو كان للمسلمين قصور لكان أولى لرسول الله أن يكون له قصر، ثم كيف يبني قصرا بأموال المسلمين وغالبيتهم تعيش في شظف العيش وخشونة الحياة، بينما القلة القليلة من أهل الحظوة يعيشون في الترف والنعيم. أيها الناس، اتقوا الله فيما تسكتون عليه وتغضون الطرف إزاءه، فقد سمعت رسول الله يقول: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
1: عجبت لعلمك يا أبا ذر.
0: كل ما لدي من رسول الله، والله قد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما.
2: ما أخبار الشام يا نافع؟
3: بخير سيد الأمير، العامة منهمكون بأمور معيشتهم، والخاصة لاهون بغنائمهم وملذاتهم.
2: هذا ما يسر قلبي ويثلج صدري. المال موفور، نوزعه كيفما نشاء ولمن نشاء. ما يهمني يا نافع أن تبقى عينا وأذنا تحصي على القوم حركاتهم وسكناتهم.
3: يقلقني شيء واحد.
2: ما هو؟
3: رجل قدم إلينا من المدينة.
2: ما اسمه؟
3: يقال له أبو ذر الغفاري.
2: صاحب رسول الله؟
3: أتعرفه سيدي؟
2: أعرفه وأنبطه. ما به؟
3: يتحلق حوله أهل الشام ويستمعون إليه.
2: ماذا يقول له؟
3: اندسست اليوم بين الجموع المحتشدة واستمعت إليه، فوالله ما ترك واليا إلا وعدد سيئاته وأخطاءه.
2: وأنا بما نعتني؟
3: نعتك بالفاسد الذي لا يقيم حدود الله ولا يرعوي فيما ينفقه ويجمعه.
2: الويل له.
3: كان يقول كل هذا دون خوف أو وجل.
2: دعه يا نافع، دعه إلى حين، سنسكته إن شاء الله، لن يطول به الأمد.
4: أرأيت يا بني ذلك الشجر الوارف الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ استمع يا بني لهذه العصافير، ما تظنها تفعل؟
5: إنها تشدو،
4: بل تصلي لرب العالمين. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. كل قد علم صلاته وتسبيحه. ثم انظر إلى الماء الجاري كيف ينبت الزرع ويعطي الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أين نحن من كل هذا؟
5: نحن ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
4: أحسنت يا بني، أحسنت يا محمد، والله ما خاب فيك أملي أبدا.
6: الطارق.
3: رسول الأمير معاوية إليك.
6: وما حاجة معاوية إلي في مثل هذا الليل؟
3: ألا تفتح فأبوح لك؟
6: لحظة لحظة، تفضل. خيرا إن شاء الله.
3: سيدي معاوية.
6: يا هذا، ألا تحيي بتحية المسلم الداخل إلى دار غيره؟
3: السلام عليكم.
6: وعليك السلام. قل ما عندك الآن.
3: سيد الأمير يستدعيك.
6: في مثل هذا الليل؟
3: أقام سيدي بساطا في قصره تهفو له الأنفس ويسيل لمرآه اللعاب، وقد دعا إليه وجهاء القوم وأشراف الشام، وأنت منهم.
6: ما كنت وجيها في قومي ولا شريفا في عشيرتي.
3: لكنك شريف غفار وسيدها.
6: إنما شرف المرء إسلامه ويسوده تقاه وورعه.
3: ما أحسبك ترفض دعوة سيد الأمير؟
6: بل سأرفضها. قل لسيدك إن لدينا من التمر واللبن ما يسد رمقنا ويبعد جوعنا، ولسنا بحاجة إلى الموائد ولا الأعطية.
7: سحقا له، سحقا له، أدعوه فيرفض.
3: ما أظنه مثل هؤلاء القوم الذين يزحفون شبعا لبطونهم.
7: من لا يهفو إلى الطعام على جوعه لا يهفو إلى المال على فقره. إذا كان هذا حال أبي ذر فكيف السبيل لإسكاته؟
3: اقتله.
7: ويحك يا نفع، أأقتل صاحب رسول الله؟
3: أيحزنك دمه؟
7: بل يخيفني دمه، يؤجج ثورة ضدي، لست مؤهلا لإخمادها الآن.
3: ابعث إليه من يدس له السم فترتاح.
7: تعددت الأسباب والموت واحد، أريد شيئا يسكته ولا يخمد أنفاسه.
3: طرأ لي خاطر سيد الأمير.
7: هاته.
3: لما لا ترسله لمقابلة الروم؟ ما أظنه سينجو.
7: أحسنت، هي الزاوية التي أستطيع النفاذ منها إلى ما أصبو إليه.
8: يا قوم، أيها المسلمون، هؤلاء الروم تمادوا في غيهم وسفاهتهم، فأكثروا الاعتداء علينا واستساغوا مهاجمة ثغورنا وسباحة أهلنا، ولهذا جمعتكم لأستشيركم فيما نفعله.
9: نقترح صلحا يوقف الحرب بيننا ويحقن دماءنا.
8: ما كان الصلح يوما ليجلب سلما، أخشى أن يفسر الروم طلبنا للصلح بمثابة ضعف عندنا فيزدادون شراسة.
3: سيد الأمير، والله لا يرد السيف إلا السيف، ولا يحجب الدم إلا الدم. إن قتالهم جهاد في سبيل الله، ومتى كان المرء ليسأل عن رأيه في هذا؟
8: يا قوم، والله ما أرى قول نافع إلا القول الصواب. ما رأيك يا أبا ذر وأنت صاحب رسول الله؟
6: إن كان جهادا في سبيل الله فأنا أول المجاهدين.
8: إذن أبشروا يا قوم، سيكون أبو ذر في الحملة إن شاء الله.
5: أتقع في الشرك يا والدي وأنت تعلم خفاياه؟
6: دعيت إلى الجهاد في سبيل الله، ولابد لي من أن ألبي ذلك الداعي يا بني.
5: لكن معاوية يريد قتلك في البحر، فأنت لا تجيد ركوبه والسباحة فيه.
6: أعرف هذا.
5: عرض عليك الثراء فرفضت، قدم لك الدار فأبيت، دعاك إلى مائدته فاعتكفت، ثم حفر لك حفرة فوقعت. لما فعلت هذا يا أبي؟
6: إنه الجهاد يا بني، الجهاد الذي يجري في شراييني جريان الدم. لا تبتئس يا بني، لا تبتئس، سنلتقي ذات يوم. اسمع يا محمد.
5: نعم.
6: أوصيك بتقوى الله وصلة الأهل في الدين والرحم،
4: وإياك وممالأة السلطان، فإن فيها بعدا عن الصدق والإيمان. احذر ما يدسه الحاكم في فمك، فإنه بما يدسه يغمض عينيك ويعقل لسانك، وهذه فاجعة المؤمن التي لا توازيها فاجعة.
10: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
11: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد، إخراج عاطف الحاج حسن.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أبدا.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي نموذجه المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيره.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا، يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: ايدينا على الزناد
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرسل راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى، وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا، من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.

هل تكتمل فرحة العيد وهناك بيت لم تدخله البسمة؟ وهل يصبح العيد عيدا حقا إذا نام جار على الحزن بينما تتكدس الموائد خلف الأبواب؟ العيد ليس ثوبا جديدا فقط ولزينة تعلق على الجدران، العيد قلب يتسع للناس ويد تمتد للضعفاء وخطوة نحو قريب انقطعت بينك وبينه المسافات والمواقف في زمن تتسارع فيه الحياة وتتسع فيه الفجوات الاجتماعية. يبقى العيد فرصة نادرة ليعود المجتمع عائلة واحدة، يتقاسم الناس فيها الفرحة ويستعيد الجار معنى الجوار، ويشعر الفقير أنه ليس وحده في هذا العالم. في حلقة خاصة من برنامج قضايا نرفع شعار العيد فرصة للتماسك المجتمع، نناقش معكم مستمعين الأكارم كيف يمكن العيد أن يتحول من مناسبة استهلاك عابرة إلى موسم للرحمة والتراحم والتكافل والإصلاح الاجتماعي. فكونوا معنا، لأن المجتمع الذي يتقاسم أفراحه لا تهزمه الأزمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل عبر أثيرنا الممتد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. أيام قليلة ويطل علينا العيد، ذلك الضيف السنوي الهاطل بالرحمة، فتتبدل الملاحم، فتتبدل الملامح، وتغتسل الأرواح بشيء من الضوء، ويشعر الإنسان ولو للحظات أن الدنيا ما زالت بخير. في صباحات العيد لا تكون الشوارع وحدها هي التي تستيقظ، بل تستيقظ داخل الإنسان معان قديمة كادت تنسى، معنى الأسرة ومعنى الجيرة، ومعنى أن يكون للإنسان مكان في قلوب الآخرين. العيد في جوهره ليس مناسب للترف ولا سباقا في المظاهر، بل إعلان رباني عظيم بأن المجتمع لا يقوم إلا بالمحبة والتراحم والتكافل. ما أجمل العيد حين يتحول إلى جسر بين القلوب المتخاصمة، وحين يصبح بابا لعودة الأرحام، وفرصة لزيارة مريض، ومسحة دمعة يتيم، وإدخال السرور إلى بيت أثقلته الحاجة. كم من إنسان لا ينتظر في العيد ثوبا جديدا، بل ينتظر سؤالا صادقا: كيف حالك؟ وكم من أم أرملة تشعر أن الدنيا كلها تغيرت حين يطرق بابها من يشارك أبناءها فرحة العيد. وكم من جار فقير قد تصنع له سلة غذائية بسيطة عيدا لا ينساه سنوات طويلة. إن أخطر ما يهدد المجتمعات ليس الفقر وحده، بل شعور الناس بأنهم متروكون، وأن كل إنسان يعيش لنفسه فقط. ولهذا جاءت الأعياد في الإسلام لتعيد بناء الروابط التي تآكلت تحت ضغط الحياة، ولتعيد الإنسان إلى إنسانيته، وتذكره بأن فرحته لا تكتمل إلا بفرحة الآخرين. مستمعين الأكارم، العيد مدرسة اجتماعية كبرى، يتعلم فيها الناس معنى العطاء ومعنى الصفح، ومعنى أن يتحول المجتمع من أفراد متجاورين إلى قلوب متآلفة. وحين تنتشر ثقافة التكافل في الأعياد، تقل مستمعين الأكارم الأحقاد، وتضعف العزلة، وتقوى روابط المجتمع، ويشعر الجميع أنهم جزء من جسد واحد. وفي هذه الحلقة مستمعين الأكارم سنقترب منكم أكثر ومن هذه المعاني، وسنناقش كيف يمكن أن يكون العيد فرصة حقيقية لترميم العلاقات الاجتماعية، ومواجهة الأنانية، وصناعة مجتمع أكثر رحمة وتماسكاً.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بضيفنا العزيز العلامة والناشط أيضا الاجتماعي العلامة عبد المجيد إدريس في حلقتنا وبرنامجكم الأسبوعي قضايا. أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا، وخالص الشكر والتقدير لإدارة إذاعة آفاق والإخوة القائمين على هذه الإذاعة المباركة التي تقدم برامج هادفة ونافعة وتلامس قضايا المجتمع.
0: حياكم الله. بالطبع عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا هو كيف نجعل العيد فرصة لتماسك المجتمع. فشعارنا وشعار حلقتنا لهذا العيد هو فرصة مهمة لتعزيز تماسك المجتمع. هل تتفق معنا ولماذا؟
1: نعم، من المهم جدا أن نجعل أيام العيد وهذه المواسم فرصة كبيرة جدا لكي نحلحل قضايا المجتمع. وكما قيل في الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل نفحات، فلتستغل هذه النفحات ومواسم، ومثل ما يقولون ضياع الفرصة غصة.
0: نعم.
1: فمن هذا الباب يعني نجعل هذه الأيام أيام العيد المباركة هي بداية وانطلاقة وفرصة للتكافل الاجتماعي ولحلحلة قضايا المجتمع، لأن في مثل هذه الأيام العادة أن الناس يتصافحون ويتسامحون ويعفون عن بعضهم البعض ويظهرون الفرحة والسرور، فتخف المشاكل بل وبعضها تتقلص وتغيب انطلاقا من هذه الأيام
0: المجتمع. يعني نقطة لتغيير الواقع المجتمعي.
1: نعم، هي نقطة لتغيير الواقع المجتمعي، تغيير نفسية الإنسان في البداية. الله عندما خلق الزمان قال عن هذه الأيام بالتحديد، هو قال في البداية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم.
0: نعم.
1: وتغيير، يعني الله جعل الشهر 30 يوما والزمان عظمه الله عز وجل، ثم عظم منها هذه الأربعة الأشهر التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم.
0: نعم.
1: فمعناه التغيير، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نغير من نفسياتنا ومن أعمالنا في هذه الأيام، وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بأنه ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب عند الله عز وجل من أيام العشر. وفي رواية قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حتى قال بعض العلماء أن هذه الأيام العشر أيام العيد هي أفضل الأيام بعد أيام شهر رمضان المبارك.
0: نعم.
1: وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث النبوي الشريف أكثر من 40 فائدة. 40 فائدة. فهذا يدل على أن هذه الأيام هي انطلاقة وفرصة لتغيير نفسياتنا وفي نفس الوقت لتغيير المجتمع. وبالتأمل أستاذ محمد العزيز، عندما نتأمل شعيرة العيد، الله عز وجل شرع لنا عيدين، فإذا تأملنا متى جاء هذان العيدان. عيد الفطر هو جاء بعد شعيرة الصيام.
0: نعم.
1: وعيد الأضحى يأتي بعد شعيرة الحج، وكل هذه الشعائر هي شعائر اجتماعية. يمكن أن نسميها شعائر اجتماعية، لأن في الإسلام العبادات تنقسم إلى قسمين، عبادة المشاعر وعبادة الشعائر. الشعائر هي تهتم مثلا بالصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره. هناك أيضا عبادات مغيبة والتي هي أهم من الصلاة والصيام ومن غير ذلك، وهي عبادة المشاعر. وفي الحديث أستاذ محمد الذي روي الخبر عن الإمام الحسين بن علي عليه السلام يخبرنا عن أهمية هذا الموضوع وأهمية التكافل والتغيير إلى آخر ذلك، وأن نركز على هذه الأمور أيضا. أن الإمام جاء رجل إلى الإمام الحسين بن علي عليه السلام يطلب منه أن يخرج معه. الإمام الحسين كان معتكف داخل المسجد.
0: نعم.
1: قال له يا ابن رسول الله، لدي قضية ومشكلة وأريد منك أن تخرج معي في هذه المشكلة لتحلها. فقال الإمام الحسين إني معتكف. فذهب الرجل إلى أخيه الإمام الحسن بن علي عليه السلام وقال له إني أتيت إلى أخيك الحسين ودخلت المسجد وقلت له بأني أريد منه أن يخرج من المسجد ليذهب معي في حل مشكلة معينة. فقال إني معتكف. فقال الإمام الحسن، يعني ذهب وعرج على أخيه الحسين وقال له يا أخي لقضاء حاجة أخيك المسلم أفضل لك من عبادة شهر واعتكاف. لذلك نخرج من المساجد ومن هذه العبادات التي نعملها لتؤثر في واقعنا النفسي ثم نغير مجتمعنا، وإلا لا فائدة من العبادات.
0: نعم.
1: دون أن نغير أنفسنا مجتمعنا.
0: نعم. لكن البعض أصبح يتعامل مع العيد كمناسبة للشراء والتفاخر والمظاهر، خصوصا مثل هذه المناسبات كما ذكرت فقط. ألا يشكل ذلك ضغطا على الأسر ويفسد المعنى الحقيقي للعيد؟
1: صح صحيح أستاذ محمد، البعض من الناس يفهم حقيقة العيد بالمعنى المعكوس، وهذا يعود إلى الجهل ويعود إلى عدم المعرفة بأهمية هذا العيد. وإلا فإذا نظرنا إلى العيد من حيث هو عيد شرعه الله عز وجل، إنما شرع العيد لكي يدخل السرور والمحبة في قلوب الناس جميعا، ليس في قلوب بعضهم. هناك البعض من الناس يفهم العيد بهذا المعنى المعكوس، يظن بأنه أيام فرح. وصحيح أيام العيد كما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وخصوصا في هذه الأيام أيام العيد، أنها أيام ذكر لله وشرب وبعال وأكل وشرب. وصحيح بلا شك، لكن البعض من الناس يبتعد عن الأهداف والمقاصد الحقيقية للعيد، فيهتم بالشراء الأشياء المعينة التي يفرح بها، المأكولات المشروبات إلى آخره، على حساب ذكر الله عز وجل وعلى حساب إسعاد الآخرين. وإلا إذا بحثنا عن المغفرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم.
0: الله.
1: فإذا كان ولا بد من أن يشتري الإنسان أشياء معينة في هذه الأيام، فعليه أن يشتري أيضا وأن يفرح الآخرين من الفقراء والمساكين، ولا مانع من الفرح ومن السرور، بل هو مشروع في هذه الأيام. لكن يلتفت الناس أيضا إلى جيرانهم، إلى الفقراء، إلى المساكين، فيسعد الجميع. فهنا تحصل مقاصد العيد، لكن البعض يحتكر الفرحة والسرور ويباهي هذه المشكلة، يعني خصوصا في هذه الظروف من الحصار الذي يجري على اليمن والفقر والشدة،
0: دون أن يلتفت لجيرانه، يعني
1: دون أن يلتفت إلى جيرانه.
0: هذا ما قصدناه في سؤالنا، بيشكل ضغط على الأسر، جيرانك على الفقراء تشتري دون أن تلتفت إليهم، بيشكل ذلك ضغط نفسي عليهم من قبل أولادهم تلك الأسر الفقراء، ويفسد عليهم فرحتهم، وتكون أنت السبب في إفساد هذه الفرحة.
1: صحيح،
0: بدل أن تكون سببا في دخول السرور.
1: نعم، والبعض من الفقراء قد لا يرضى أبناؤه وأولاده بأن يشتري لهم أبوهم أو أمهم أشياء معينة قيمتها منخفضة، لأن جارهم فلان أو عمهم فلان أو لأن أخاهم فلان لدى أولاده ملابس بسعر ما شاء الله مرتفع، يعني قد يكون الفستان 20,000 يشتري لبنته لأنه يمتلك أموال كثيرة، وكذلك
0: وقد تكون بدل الفستان فستانين
1: وهكذا، يعني فهذا مما يجعل الأطفال لا يرضون بما معهم من الملابس ومن الأشياء التي تفرحهم أيام العيد. فلذا هذا الأمر مهم جدا، أن ينتبه الناس إلى الآخرين حتى لو كان غنيا ويمتلك ثروة كبيرة، فعليه أن لا يباهي وأن لا يظهر هذه الفرحة الزائدة التي تكون هذه الفرحة تمثل سخطا لبقية الناس من الفقراء والمساكين.
0: وإذا كان لابد من ذلك، من تلك الفرحة التي يريد أن يسعد بها أهله، فليشارك جيرانه والفقراء في حيه ومجتمعه.
1: نعم.
0: ما أبرز صور التكافل التي ينبغي أن يحرص عليها الناس في هذا العيد؟
1: هناك أبرز المظاهر كثيرة جدا، منها الدعم المالي المباشر، يعني الناس والأغنياء ومن يستطيع عليه أن يقدم بعض المال للفقراء والمساكين في خلال هذه الأيام المباركة. هذا جزء. من ضمن الأشياء أيضا شراء كسوة العيد، إذا لم يقدم مالا معينا أن يشتري كسوة عيد لمن هم في حيه، والفقراء والمساكين والأيتام معروفون يعني في كل قرية وفي كل مكان.
0: نعم.
1: وألا يركن أو يعتمد على ما تقدمه هيئة الزكاة، فهيئة الزكاة إنما تنجح بسبب أن الناس متعاونين معها، وأيضا هو لا يغلق الباب ما تفعله هيئة الزكاة على المتعاونين على البر والتقوى، فالإنفاق والصدقة هي مشروعة في كل وقت وأوان، والإنسان يقدم لنفسه.
0: نعم.
1: إضافة إلى ما يقدمه الإنسان من الدعم المالي المباشر ومن الكسوة التي يقدمها للفقراء والمساكين، هنالك أيضا دعم نفسي. الدعم النفسي هو الذي يتمثل في الابتسامة، فالابتسامة كما قيل في وجه أخيك صدقة، أن يمسح على رأس اليتيم، أن يسأل عن أحوال الناس، أيضا أن يزور والديه إذا كان والداه ليس مثلا عنده في البيت، أن يذهب لزيارة الأرحام، هذا دعم نفسي كبير جدا.
0: نعم.
1: البعض من الناس لا يعمل هذه الأعمال إلا في أيام العيد، وهذا من الخطأ الكبير. هذا من الدعم النفسي. أيضا من أبرز الأشياء التي تدل على أهمية العيد وتظهر عظمة هذا العيد، حتى ولو كان الناس ممن قد مات، من الأبوين مثلا أو ممن هم من أحب الناس إليك، أن تذهب لزيارتهم. هذا يجعل العيد موضع يعني رحمة الله عز وجل، ويعرف الإنسان أن العيد إنما شرع لهذه الأشياء. هذه هي بعض المظاهر التي يقوم بها الإنسان خلالها.
0: أيضا نذكر أيضا منها أستاذ الكريم، ونحن في عيد الأضحى، يعني
1: نعم
0: مع غلاء الأسعار وغلاء الأضاحي يتوجب أيضا توزيع الأضاحي. صحيح. سنكمل بإذن الله تعالى وإياكم مستمعين الأكارم بعد هذه الوقت. إذن كنا احنا قبل قليل قبل الفاصل عن أبرز صور التكافل التي ينبغي أن يحرص عليها الناس في العيد، ذكرت أشياء عدة ونذكر أيضا منها ونحن في عيد الأضحى.
1: نعم.
0: المبارك الأضحية شرع الله ورسوله فيها أمور.
1: صحيح.
0: يا حبذا، وهي من باب التكافل الاجتماعي، حبذا لو نعرف نبذة عن هذا الجانب.
1: نعم، الأضحية عندما شرعت، إنما شرعت حتى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كما قال أن الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث، قد يذبح مثلا الإنسان كبشا أو خروفا أو بقرة أو جملا، كل بحسب وعلى حسب ما وصفت الشريعة المباركة.
0: نعم.
1: فيستحب أن يقسم الإنسان ذبيحته وأضحيته إلى ثلاثة، ثلث له ولأسرته، وثلث لجيرانه وأرحامه كما قيل، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين. فهذا مما يستحب في فعل الأضحية، لأنه إنما شرعت الأضحية ليس فقط ليسعد الإنسان وليأكل، هي أيضا ليلتفت الإنسان إلى الآخرين من الفقراء والمساكين وإلى جيرانه، فهي تقسم إلى ثلاثة أثلاث. وفيها أحكام كثيرة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ناحية الصدقة ومن ناحية حتى اختيار الأضحية، بل يستحب في الأضحية أن يذبح الإنسان الأضحية بنفسه ليتذكر هذه الشعيرة التي هي شعيرة منذ الزمن السحيق في وقت نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح ابنه، فبدأه الله عز وجل بذبح عظيم. هذه بعض أحكامه، وهي تذكر بإبراهيم عليه السلام، وهناك أحكام فقهية أخرى يعني تتعلق بالأضحية.
0: نعم، ما يهمنا هنا هي أنها فيها تكافل اجتماعي، كما قلت ثلث له ولأولاده، ثلث لأقاربه، صلة رحم فيها ولجيرانها أيضا، والثلث الآخر للفقراء لإدخال السعادة والفرحة أيضا لقلوب الآخرين.
1: نعم.
0: هناك أيضا ولنذكر في ونحن في مسألة التكافل الاجتماعي في عيد الأضحى المبارك، أن هناك مبادرة إطعام تحت عنوان يقول في عيد الأضحى المبارك هناك آلاف الأسر التي تنتظر فرحة العيد، ووجبات لحم قد لا تصل إلى موائدهم إلا مرة واحدة في العام. هناك مشروع يسمى مشروع اللحوم والأضاحي العيدية، بيستهدف 41 ألف أسرة محتاجة خلال عيد الأضحى المبارك، لنمنحهم فرحة العيد ونخفف عنهم المعاناة. يقول فيها أيضا أضحيتكم ليست فقط شعيرة، بل أثر وفرحة ورسالة رحمة تصل لمن يحتاجها، فشارك في الأضحية في الأضاحي العيدية. قيمة الأضحية قال العجل الكامل ب 650 ألف ريال، وسبع العجل 93 ألف ريال، والأغنام ب 70 ألف ريال. كما يمكن المساهمة بأي مبلغ في محفظة جيب وجوالي وموبايلي والبريد وكاك بنك. والرسالة أيضا نصية، أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال فقط عبر كافة الشبكات المحلية، وبعطائكم تكتمل فرحة العيد. هذا مؤسسة بنيان التنموية، محفظة جيب على رقم 5999991، محفظة جوالي 998899، محفظة موبايل موني عبر 9984 مرات، والبريد اليمني 520560، وكاك بنك ريال 100580221. إذا هذا هو باب التكافل الاجتماعي. وهناك أيضا مبادرة أخرى هنا بالنسبة لمؤسسة بنيان التنموية، هناك أيضا مبادرة ما تسمى بمبادرة إطعام. هناك كثير من المبادرات، هذه المبادرات المجتمعية هي عندما نصل بهذا الشيء تعرف الأسر، يكون عونها يمتد إلى كثير من الأسر، كما ذكرنا 41 ألف أسرة. لنعود إلى حوارنا أستاذ الكريم، العيد كيف نوظفه لإنهاء الخلافات؟ بتحدث هنا خلافات مجتمعية، خلافات أسرية، خلافات بين الأخ وأخيه، بين الأخ وأخته، بين الأب وابنه. هذه الخلافات وفي عيدنا أعيادنا التي شرعها الله عز وجل من أهم الركائز للتواصل بين الأرحام. كيف نوظف هذا العيد؟ لأنها الخلافات وقطع دابر القطيعة، نقطع هذا الدابر إلى ما لا نهاية، قطيعة أسرية.
1: صحيح، هي أيام العيد كما ذكرت أستاذ محمد، هي أيام لحمة ورحمة.
0: نعم،
1: فالله عز وجل لم يشرع زيارة الأرحام بهذا الشكل الذي نعيشه في أيام العيد إلا في مثل هذه الأيام المباركة. فالإنسان يستغل، يعني قد تكون رسالة يرسلها من جواله أو من تلفونه إلى من هو مختلف معه أو متشاجر معه، فيطلب منه العفو والسماح، فيتذكر الآخر المخاصم له هذه الأيام وأيام الرحمة والبركة فيسامحه يعني. وكذلك بالزيارة، الزيارة يعني إذا كان هنالك تقاطع، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التقاطع لمدة 3 أيام. الإنسان قد يتذكر في مثل هذه الأيام فيذهب لزيارة صديقه أو لزيارة، حتى في بعض الأحيان يختلف داخل الأسرة الواحدة، الشخص مع أخيه أو مع أرحامه أو مع أقاربه، فالإنسان يوظف ذلك عندما يرى الناس يجتمعون. يعني كل ذلك يساعد على حل الخلافات، بداية من خروج الإنسان في أول صباح العيد إلى المصلى، فيحضر الناس جميعا إلى الجبانة، وهذا شيء جميل جدا. يعني في بعض العزل قد لا يجتمعون في المسجد، يعني كل قرية في مسجدها، بل قد تخرج العزلة بكاملها في جبانة، يعني في ساحة واحدة.
0: نعم،
1: هذا يساعد على أن تلتقي بأناس من قرى أخرى. والمعروف في القرى وفي اليمن خصوصا أنه بعد صلاة العيد يسلمون على بعضهم البعض ويتبادلون التهاني والسلام، وتلتقي بالناس جميعا. فإذا رأيت صاحبك أو صديقك أو من بينك وبينه شجار أو خلاف، تستغل الفرصة في هذه الأيام، وهو لن يردك.
0: نعم،
1: لا يرد خصوصا في هذه الأيام، ولا يمكن يعني مهما بلغ حقده عليك أو الخصام بينك وبينه، إذا لم يسلم عليك سيقف الناس معك كلهم الحاضرون في ذلك المكان ويقولون له الله المستعان، اليوم أيام عيد، أيام بركة، أيام تصافح، أيام رحمة، إلى آخر ذلك. يستغل الإنسان هذه الأيام. بل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتاه أخاه معتذرا سواء كان محقا أو مبطلا فلم يقبل اعتذاره لا ورد علي الحوض. فمن هذه يوظف من خلال هذه الأشياء المساعدة والمسهلة، والتي قد هيئها الله عز وجل بداية من الصلاة ثم الذهاب. يعني الآن أنت لو بينك وبين إنسان خصومة، ثم أتيت إليه في أيام العيد، رحمك أو أختك أو قريبتك أو إنسان آخر، فتسلم عليه، لا يمكن أن يردك، لأن القلوب ستكون قريبة من بعضها البعض في هذه الأيام. الله ينزل رحمته،
0: والله بيهيئ هذه مثل هذه الأيام،
1: والله يهيئ. يعني الإنسان يتذكر، يعني هيئها الله بأيام الحج. انظر أستاذ محمد، أيام الحج هو إنما عظمت فريضة الحج صار عيدا هذا العيد، عيد الأضحى، لأنه أتى بعد شعيرة الحج. والحج ما الذي في الحج؟ الذي في الحج أن يأتي الناس من كل مكان. لو افترضنا الآن، ليس افتراضا وإنما هي حقيقة، أن عدد الدول العربية والإسلامية هي 57 دولة، فالحج يأتي إليه ليس فقط من هذه 57 دولة، وإنما من كافة أنحاء المعمورة، من الصين، من اليابان، من إندونيسيا، من غيرها، سواء كانت تلك الدول مسلمة أم غير مسلمة، بألوان مختلفة، يأتون بلغات ولهجات مختلفة، لكنهم جميعا على صعيد واحد بسنيتهم وشيعيتهم واختلاف ألوانهم وجنسياتهم ولهجاتهم، وعلى صعيد واحد وبلباس واحد. هذا يذكرنا بالوحدة وبالاعتصام بحبل الله عز وجل، وأن لا عدو لنا إلا الشيطان، لأن هنالك من يرمى بالكلام وبالحجارة، والشيطان فقط.
0: نعم،
1: فهذه الأشياء هي تساعد الناس في هذه الأيام، أيام العيد، ألا عدو لنا إلا الشيطان.
0: وكما يجتمع الحجاج في صعيد واحد في مناسك الحج، أيضا يجتمع المسلمون في صبيحة العيد في جبانة واحدة أو في مسجد واحد، وكما يقال إذا تقرب القلوب وإذا تقربت
1: تآلفت.
0: نعم،
1: صحيح.
0: أستاذ الكريم، برأيك كيف يمكن أن نحول التكافل من حالة موسمية، لأن أصبح التكافل فقط موسميا، من حالة موسمية إلى تكافل مستمرة؟
1: نعم، هذه مشكلة أستاذ محمد. العبادات كلها تحولت إلى حالات موسمية، يعني ليس فقط في أيام العيد، حتى في بعض في الأعراس نرى على أن العبادة تترك، بعض الناس يتركون الصلاة وأعمال أخرى ويغنون ويرقصون ويقولون لك هي أيام فرح، دعنا يا أخي نفرح في هذه الأيام.
0: قلب المفاهيم.
1: نعم، قلب المفاهيم. وكذلك إذا أتى شهر رمضان يعبد الله من الصباح إلى وقت الغروب، فإذا ما غربت الشمس انطلق إلى المحرمات وإلى الأغاني وكأنه انتهت العبادة وكأن الله لا يوجد. نفس الموضوع في هذه الأيام أستاذ محمد، نحن يعني نعاني البعض من الناس والكثير من الناس عنده جهل وعدم معرفة، يظن أن العبادات هي مجرد موسم فقط، يعني نعبد الله في هذا الوقت، إذا ما ذهب هذا الوقت تخلينا عن العبادة. كذلك في مثل هذه الأيام أيام العيد أصبحت عادة عند كثير من الناس أن التكافل الاجتماعي والصدقة والإنفاق وزيارة الأرحام إنما هي في هذه الأيام فقط. إذا ما غادرتنا هذه الأيام، البعض قد لا يصل رحمه إلا في العيد الذي القادم الذي سوف يأتي، وهذه مشكلة كبيرة، وقد لا يتصدق إلا في فترة بعيدة وهكذا.
0: إذن بما أننا نتحدث عن التكافل الاجتماعي فيها في هذه الحلقة وفي ونحن مقبلون على عيد الأضحى، الإسلام جعل العيد مرتبطا بعبادات تكافلية كزكاة الفطر مثلا في الفطر والأضاحي في الأضحى، لماذا وما معنى ذلك؟
1: نعم، الله سبحانه وتعالى شرع هذه الأشياء العبادات مثل الإنفاق في سبيل الله وقال أغنوهم في هذا اليوم، هذا معنى ذلك أستاذ محمد، أن الإسلام وشريعة الإسلام يهتم بالتكافل الاجتماعي، وليس فقط أن العبادة هي عبادة فردية، يعني قد يصلي الإنسان ركعتين أو 4 ركعات بعيدا عن الاهتمام بالآخرين. الإسلام يرسل لنا رسائل كثيرة كأنه يقول لنا هذه العبادات يجب أن تقترن بالتكافل الاجتماعي. حتى الصلاة يعني لو تأملنا، الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الناس قد لا يفهمون هذا الأمر، لا يفهمون على أن العبادات هي مؤداها وغايتها ومقصدها هي التكافل الاجتماعي، وضح الله مباشرة وصره وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط هذه العبادات، ربطها حقيقة بالإنفاق بالصدقة بزيارة الأرحام، حتى يعرف الناس أنه ما لم يتجهوا إلى هذا الجانب فلا فائدة ولا خير في عبادتهم إذا كانت منفصلة عن المجتمع.
0: نعم، في سؤال أخير ورسالة توجهونها أستاذ الكريم لمن يحول العيد إلى مناسبة، من مناسبة فرحة وإدخال سرور على أهله وجيرانه وأقاربه والفقراء منهم حوله، يحولها إلى مناسبة للتفاخر والتباهي والغرور.
1: نعم، الرسالة الأخيرة التي نقدمها عبر إذاعة أفاق صوت الوعي البصيرة لجميع المسلمين لمن يسمعنا في جغرافيا اليمن الحبيب، بأن أيام العيد هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيام ذكر لله والشكر وأيام الشرب أيضا وبعال وأكل، لكن أيضا نلتفت مع هذه الأيام أيام الأكل والشرب إلى الذكر لله عز وجل، وأن يحذر الناس من التفاخر والتباهي على حساب الآخرين، وأن يتصدقوا على الفقراء والمساكين، وإلا فإن ذلك التباهي والتفاخر سيولد السخط في المجتمع وتحصل الأشياء اليوم أستاذ محمد، يعني
0: ومنفذ الشيطان. نعم،
1: منفذ اليوم في الكثير من المناطق تحصل السرقة ويحصل أشياء كثيرة بسبب أن هنالك طبقة من المجتمع تتباهى وتتفاخر وهنالك طبقة مسحوقة في المجتمع ولا أحد يهتم بهم، فلذا الاهتمام بالجميع وليس أن نهتم بأنفسنا على حساب الآخرين.
0: إذا أشكرك شكرا جزيلا القاضي العلامة عبد المجيد إدريس ونشط الاجتماعي، كنت معنا ضيفا عزيزا في استوديو إذاعة آفاق، وأنت أيضا زميل لنا في الإذاعة. شكرا جزيلا لك في برنامج قضايا.
1: بارك الله فيك،
0: أضحفتنا.

إذن يمكنكم مستمعينا الأكارم الآن المشاركة معنا في هذه الحلقة التي نختتم بها حلقات ما قبل العيد، وأيضا بإذن الله تعالى سنلقاكم عقب إجازة عيد الأضحى المباركة وعيد أيضا الولاية، عيد ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 7228-20-88 لمن يحب المشاركة معنا بالاتصال أو الرسائل 7228-20-88.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وفي آخر فقرة في حلقتنا لهذا الأسبوع نذكر بخلاصتها. العيد ليس يوما يمر سريعا بين الملابس والزيارات والصور، بل رسالة عظيمة تقول لنا إن الإنسان لا يعيش وحده. العيد فرصة لن نعيد الدفء أو فرصة لنعيد لأن نعيد الدفء إلى بيوت أقاربنا. العيد فرصة لأن نعيد الدفء إلى بيوت أقاربنا وأن نطرق أبواب جيراننا بالمحبة. العيد أن نتفقد الفقراء والمحتاجين. العيد أن نمسح شيئا من التعب عن الأرامل والأيتام والمرضى والمهمشين. العيد مستمعين الأكارم فرصة للمسامحة والتسامح ولإصلاح القلوب ولإحياء الرحمة التي كادت تذبل تحت ضجيج الحياة. عزيزي المستمع، لا تجعل فرحة العيد ناقصة. هناك من ينتظر اتصالا منك أو زيارة أو كلمة طيبة أو لقمة تسد حاجته أو شعورا بأنه ما زال جزءا من هذا المجتمع. تذكروا دائما أن المجتمعات لا يحفظها المال وحده، بل يحفظها التراحم ويحفظها الشعور بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض. يا كل مستمع ينساب صوتنا إلى قلبه الآن، العيد يطرق بابك ويسألك أين أنت من أقاربك الذين غيبتهم أو غيبتهم مشاغل الحياة؟ أين أنت من أقاربك الذين يمنعه أو من جارك الذي يمنعه حياؤه من السؤال؟ أين أنت من جارك الذي يمنعه حياؤه من السؤال؟ أين أنت من إخوانك ومجتمعك؟ مظاهر التكافل المفترضة لا تحتاج إلى ثروات، بل تبدأ بالابتسامة أو بابتسامة صادقة، بزيارة بلا كلفة، بصلة رحمة دافئة، بمسحة حانية على رأس يتيم. معنا اتصال. ألو ألو، مرحبا. ألو ألو. إذا مستمعينا الأكارم، مظاهر التكافل المفترضة لا تحتاج إلى ثروات، بل تبدأ بابتسامة صادقة، بزيارة بلا كلفة، بصلة رحم دافئة، بمسحة حانية على رأس يتيم، وبتفقد أسرة متعففة، بإدخال بهجة العيد إليها دون إراقة مائها أو ماء، دون إراقة لماء وجهها. دعونا نغتسل من أدران الخصام، ودعونا نجعل من هذا العيد إعلانا عالميا لتماسكنا. اصنعوا الفرحة، وزعوا الأمل، وتذكروا دائما لا يكتمل العيد في سمائنا إلا إذا أشرق التكافل أو التكافل في قلوبنا. الوداع. أعزائنا المستمعين، نودعكم حتى نلتقي.

في قضية جديدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله تعالى. كان معكم في الإعداد عبد المجيد والتقديم محمد النعمي والإخراج سوسن مجاهد. تقبلوا منا جميعا صادق التهاني والتحايا، وعيدكم مبارك مقدما، كل عام وأنتم أكثر محبة وتكافلا، وكل عيد وقلوبكم عامرة بالخير والقرب من الله تعالى. دمتم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: إسرائيل،
1: عشان يدمر إسرائيل،
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
0: مفوض
3: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد.
2: اقصف تلابيب
4: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله،
6: من اليمن إلى العراق،
1: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عباير من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

عدو الإسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا. هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص.

وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. واجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه ووقف عند متشابهه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. صدق الله العلي العظيم. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. عندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك قافلا إلى مكة إلى المدينة المنورة لا بد أن يلاقي فيها المنافقين المخلفين. كيف سيقابلهم؟ بماذا سيكلمهم؟ ما هو الموقف الذي سيتخذه منهم؟ وما هو الذي العمل المناسب عندما يأتون إليه ليعتذر؟ لأنه بطبيعة الحال بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك سالما غانما لا بد أن يأتي المنافقون ليحلفوا من جديد أنه والله الحمد لله على السلامة والله كان نفسنا نجي معكم لكن أنتم تعلموا كيف الظروف لكن ما شاء الله كان مرة ثانية إحنا نخرج معكم. والإنسان كما هو منضوي على غش وعلى خداع وعلى مكر وعلى لؤ هذا لا يمكن أن يركن عليه ولا يمكن أن يوثق به واضح وماشي. فالتصرف السليم في مثل هذه الحالة أن تحسم مادة الولاء بين المؤمن والمنافق فيقول نحن لن نثق بكم مرة ثانية ولن تخرجوا معنا مرة ثانية. فإن رجعك الله يا محمد إلى طائفة منهم، لأن المخلفين في المدينة المنورة بعضهم كان منافقا ما تخلف إلا نفاقا، تخلف عن الذهاب مع النبي لا تبوك تخلف نفاقا، وبعضهم حقيقة منعه العذر فكان مخلفا بعذر شرعي، فلذلك قال إلى طائفة ولم يقل إلى الجميع. فإن رجعك الله إلى مجموعة، طائفة يعني مجموعة منهم يعني من المخلفين، فهناك مخلفون معهم مبرر شرعي في عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك من امتنع من الخروج مع النبي لغرض النفاق لأنه ليس مؤمنا لا بالله ولا بالنبي ولا باليوم الآخر. فلذلك قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم سواء فاستأذنوك للخروج، بطبيعة الحال سيأتون يعتذرون يقول مرة ثانية عد القانا الأولي، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. للمه
لماذا لن تخرجوا معي أبدا؟ لأن أناسا ينضون على الغش والخداع لا يمكن أن يوثق بهم، كما قال تعالى في موضع آخر: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه الشخصيات الأسلم لنا أن لا تخرج معنا، لأنها لو خرجت معنا لثبطت الجيش وبعثت القلق والخوف والرعب في نفوس المجاهدين، وكانوا من أول الفارين في المواجهة، وهؤلاء لا يمكن أن يخرجوا مع المؤمن. الحمد لله، جزى الله الأسباب خيرا أن فضحتهم اليوم قبل الغد، واضح وماشي. لذلك قال: لن تخرجوا معي أبدا. لماذا؟ أيضا عقوبة أيضا لهم، عندما الآن نحن في حالة المواجهة مع العدوان، المفروض أن معنا جيش، معنا جيش دفاع ومعنا أمن في هذا المواجهة، والجيش المفروض الرتب السابقة هذا لواء وهذا عقيد وهذا عميد وهذا نقيب وهذا رايد وهذا ملازم أول وهذا ثاني وهذا صف وهذا مساعد وإلى آخره. معظمهم أدى اليمين وأقسم اليمين عند تخرجه من الكليات أنه يحافظ على الوطن وعلى تراب الوطن وعلى كل ذرة في الوطن و و و إلى آخر قطرة من دمائنا. إحنا ذا بنسمعهم يحلفوا. جاء ساعة الله، الله ساعة الصدق والامتحان الإلهي والاختبار، وإذا هم مش وقت لبسوا معاوز، فلت والبدلت هيك ولا فلت ولا ولبسوا معاوز يجلسوا في البيوت، وإحنا عد قاتلوا. متى ستدافعون عن أعراضكم وبلادكم؟ وأين اليمين الذي أقسمتموه؟ العقوبة التي كانت من النبي لهؤلاء المنافقين أنه عزلهم تماما عن صفوف الجيش، أنهم مثل ما نقول صفر العداد، نمسح أسماءهم، نقول هذا لا يستحقون، يستوى مرتبات وما بيفعلوا شيء، سواء يستوى يكونوا في عداد المجاهدين ولم يفعلوا ما شيء، إن كان بالظن قالوا إحنا الأولي، وإن كان بالغر قالوا ما إحنا فيها، سواء. هذا ليس من داب الصالحين ولا الصادقين مع الله ومع أنفسهم ومع وطنهم ومع شعبهم، واضح وماشي. المسألة ها هنا اتضحت أنها مسألة هوى ونفاق وليست مسألة إيمان صحيح وصادق إلى آخر نفس، واضح وماشي. وبعد كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما ما إت الله بعد أنس ثانيين، هروا فوقهم النجمات والرتب، قالوا للمه مشكلة مشكلة، لكن من بدأ بدأ اسمه ما العبرة بالعمل، ما وش العبرة بالله، ولو قريت لك 20 سنة وما به عمل، العبرة بالمه بالفعل بالمواجهة، العبرة بالمواجهة بالفعل بالأداء بالممارسة. فإذا ظهر الإنسان سواء ليس الفتى من قال كان أبي مه، من قال كان أنا، إذا حاضر حاضر قال، فقال لن تخرجوا، فقل لن تخرجوا معي عدوا، فكانت عقوبة لهم عندهم ما عبه. إذا لم يخرجوا مع النبي مرة ثانية ما معنى؟ يعني عندما عاد النبي من تبوك عاد ظافرا بسمعة بعزة بكرامة بنخوة بشهامة، وفي نفس الوقت كانت معه الغنائم، كل من خرج مع النبي حظي بالغنائم، الذي ما خرجوا شجعوا قالوا من يا ليتنا كنا معكم، لو احنا خرجنا معكم، لو احنا صدقنا، لانه قد كان البليس دخل في قلوبهم وقال لهم ها خلوا يزيد رجع بعد ما سر عند بني الاصفر، ما عاد ارجع منهم الا من ولا من يخبر، سواء قصدهم يصيروا سيقتلون جميعهم سيقتلون في تبوك، لذلك امتنعوا من الخروج. عاد النبي ظافرا غانما سالما، رجع الندم في قلوبهم، رجعوا هذا قد معه فلوس وهذا قد معه الذهب وهذا قد معه السيف وهذا قد معه كذا وهذا قد معه خيل، فوق الخيل حقه، المهم جاءت غنائم، جاءت للنبي غنائم. فالنبي قال لهم لن تخرجوا معي أبدا أبدا، يعني ما ولا مرة واحد ولا ثنتين ولا نوقفكم عن العمل كذا كذا شهر شهرين سنة سنتين، لن تخرجوا معي ما أبدا. اسقطتم خلاص من أسماء المجاهدين، فهذا في عقوبة عندما واحد يسقط من ديوان المجاهدين من الكشوفة، عقوبة يقنبر بعد يدندل أذانه كدو، يعني مكسوف مكسوف الخاطر، لأنه كان على هذا النح، فهذا جزاؤه جزاء وفاقة، هذا هو الجزاء المناسب. يا إخواني، لم تكن المسألة بالمسألة الهينة ولا بالسهلة أبدا. بنو الأصفر الذين هم اليوم أوروبا وأمريكا
كانوا إلى بلاد الشام وهم يعني ماسكين البلاد هذا كلها، وقرروا أنهم يعدوا العدوا، وفعلا جهزوا جيش قوامه أكثر من 100,000 مقاتل. ما هو قالوا يصيروا يستأصلوا هذا الذي بتعنبوه ويمسحوه ويمسحوه حق هالأتباع تماما. فكان خروج النبي إلى تبوك كان ضروريا، في حر في برد في صيف في ما كان، كان من الضرورة بمكان أن يتحرك النبي، وكان من الضرورة بمكان أن يتحرك العرب، يعني حتى ولو لم يكونوا أصحاب دين كان عليهم أن يتحركوا، لأنه سيأتي فيحتل أرضهم ويستعبدهم له، كان عليهم أن يتحركوا. في هذا الحالة والنبي بيحذرهم، لاحظوا أنه لم تنزل آيات في النفير والجهاد في سبيل الله كما نزلت في غزوة تبوك. هذا السورة هذه احنا متحاكة منها سورة براءة، بيقول أن الباري سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. الآية دي بعدها تماما: يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. مش أنتم ما عذروش الله، لكن أستبدل الله قوم غيركم. يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما أدي الله نستاني ولا تضروه، لا تضروا الله شيئا. واضح وماشي، جلستوا وسرتوا ورقدتوا وقمتوا وخزنتوا وشربتوا وشكرتوا وفعلتوا ما فعلتوا، الله غني عنا جميعا. لكن لاحظوا كيف يعني المذفرة، كيف بيقول هكذا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ثم لا يكونوا أمثال ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه في تبوك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية إلى أن قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، ما معنى خفافا وثقالا؟ هذا الآية جاءت في نفس السورة، في نفس السورة. فلذلك بعد نزول هذه الآيات كلهم بتقاعسوا، يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يحلفون بالله لا تفتني، يقول احنا معكم، كل كذب في كذب. والابتلاء الإلهي ما بيخليش الناس ينتظروا ولا على ما اشتهوا، بيجي الابتلاء الإلهي ويخيرنا بين أن نختار الجنة وبين أن نختار النار. انفروا خفافا وثقالا، فاخسر المفسرون في معنى خفاف وثقال لأنها من ألفاظ العموم. ما معنى خفاف وثقال؟ يعني معاكم عوائل وجهال أو كنتم عزبان، ما بيش معاكم عوائل جهال، كنتم شبابا أو كنتم شيوخا كهولا، كنتم مرضى أو كنتم أصحاء، كنتم فقراء أو كنتم أغنياء، هذا معنى خفافا ما شملت الكل، شملت الكل. حتى إذا جاء الضعفاء وجاء المرضى وجاء ذا بعد قال ليس على المه، ليس على المرضى جناح، وليس على العرج جناح، ولا على المريض جناح، إلى آخره. واضح وماشي. إنما السبيل على الذين يستأذنونكم أغنياء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين منهم من سبيل. هؤلاء جاءت بعد تقول هذا لا سبيل، لكن في بداية الاستنفار أمرت الجميع بأن يتحرك. المسألة خطيرة جدا، والسكوت عن هذا والتغاضي عنها عاقبته وخيمة على الجميع، على الجميع. وهذا يبين لنا خطا من يقول يلزم الحياد ويقبر في بيته ويجلس في بيته، والأخطار محدقة بالأمة، ويعرف أن العدو الحقيقي هو ترامب وبومبيو ونتنياهو واليهود والنصارى. في الحقيقة هم أصحاب المشروع هذا، هم أصحاب الحرب. وإحنا نتفرج يقول ما بيش لنا دخل، ما بيش لنا ذا، مسلم يقتل مسلم، وإحنا ذا يا سعم. نحن حريصا على، مع أن إحنا شاركنا في بالسكوت وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف أمام الظالمين، شاركنا الظالم وأعناه من حيث لا نشعر حينما خذلنا المسلمين ولو بالوقوف ولزوم الحياد. هذا الموقف مما أثار الشك في قلوب المجاهدين، يخليهم بعدها يشكوا هل موقفهم على حق أم موقف على باطل. ما أبي قادرش بنفس الفعالية والقوة للمن، لأن بمه من بيخذلهم بمن بيثبطهم ولو ما تكلم، موقفه السلبي له أثر سلبي في جبهات القتال،
في نفوس المجاهدين في سبيل الله، وهذا خطأ يرتكبه الناس. الإسلام قسم الناس إلى نصفين في مثل هذه، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال بعدها، فأصلحوا بينهما. لحن معنا اثنين بيتقاتلوا وإحنا وسط، يعني إحنا ثلاثة، ما قال فأصلحوا بينهما، يعني مهمة الذي بلزم الحياد أن يسلك مسلك الإصلاح بين الماء بين الطرفين، وبعدها يظهر لمن هو الماغي فيكون ضده. فإن بغت إحداهما، لأن التكليف لم يقف عند هذا الحد، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ما. فدل ذلك على أنه يجب على الناس جميعا أن يتحركوا، يعني ما يبقى الإنسان محايد طول الخط، لا أعرف حق ولا أعرف باطل ولا أعرف صحيح ولا أعرف سقيم، هذا خطأ كبير جدا، ما هوش الموقف المناسب أبدا، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الآية نزلت في شأن هؤلاء، قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتكلم بعدها قال، وذلك سيأتي لنا، قال بعدها لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني لو كان خروج النبي في غنيمة، لو كان سفرا، لو كان عرضا، العرض هو متاع الدنيا كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم، الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، واضح ماشي، عرض من عرض دنيوي، وسمه عرض لأنه لا يبقى لا يدور بل يزول، مثل الأعراض، الأعراض مثل الحركات والألوان والطعوم والروائح، تزول، تظهر شيئا وتزول، ما هي مثل بقية الأجسام الباقية والدائمة، فهذا معنى العرض سواء. فالدنيا عرض، عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. المنافقون عندما تكون هناك غنائم وعندما تكون هناك مرتبات تبصر الحوشة والحضور والزحمة والمناتفة، ولكن ساعة الله، الله في ساعة الصدق، ساعة ما يطلب منهم الجهاد في سبيل الله، التلفون مغلق وقلوا لهم ما بحثوا ولا احنا موجودين ولا عاد نصلي في الجامع لا عاد احد يبصرنا، هذا هو الواقع، ويخلي الجاهل حق يصير يتصرف لا يبصره في الطريق، هذا هو الواقع. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، مع مانع سفرا قاصدا سهلا، ما في شيء مشك ولا في حرب ولا في محنه ولا في التبوك، وذاك لا شيء في التور بيصير بني ادم احيانا لا طرف لا طرابيز الغروب بيصيروا للقاهره بيصيروا للندن بيصيروا لاوروبا، ما بيقولوش بعيد وانعشل لنا لانها ما دوره فاهنه، لكن له حرب ولو بعد كيلو متر ما حنش فيه، واضح الماشي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، اشتوا عددي، ولكن بعدت عليهم الشك عندما قالوا أن عشرنا لا تبوك بعيد مسافة شهر، ولكن بعدت عليهم الشك وسيحلفون بالله، يعني سيؤكدون مواقفهم بالأيمان المغلظة، لو استطعنا لخرجنا معكم، قلوا معنا الجهال والبيت عطال وما بيش من يبهله وإن بيوتنا عورا وما هي بعورا يريدون إلا ما فرارا، ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ما تلبثوا بها إلا ما يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. المهم هذا شأن المنافق الذي ليس واثقا بوعد الله، لا بنصر الله ولا بالجنة ولا بحاجة اسمها الشهداء في سبيل الله، سواء أحياء عند ربه مرزقون، هذا ليس واردا في ذهنيته ولا في فكره ولا في إيمانه ولا في عقله. فقالها هنا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، وأتى بلن التي تفيد التأكيد والتأبيد، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي، حتى لو وعدوا بقاتلني لن تقاتلوا معي، أنا قد استغنيت عنكم لست بحاجة إليكم، إنكم بالمقال، هذا كأنه تعليل، إنكم رضيتم بالقعود
أول مرة عندما ذي كذاب قلنا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم انفروا خفافا وثقالا يا خلق الله اخرجوا مع النبي يا خلق الله الناس بيتحركوا بيعدوا سواء بحشد وتعبة وأنت بتتفرج حتى أنك ما تحضرش لا شيء بكافلة غذائية ما تحضرش مع الناس لا شيء بوقفة احتياجية ما تحضر مع الناس هذا كله أدلة أدلة لماذا ما الذي يمنعك من هذا لأنك غير مقتنع بهذا المشروع أنت غير مقتنع بهذا المشروع ما هو المشروع الذي ستقتنع به أعطنا بديلا أرنا ما هو البديل لأن الآن قال يقولوا في المثل لا تقول إيح وأنت تحت الميزة بمه قد احنا في حالة عدوى ما هو العمل المناسب للخروج من هذا العدوى ليس أمام الناس إلا خياران فقط إما أن يسلموا للعدوى ما بشي ثاني لأن عدوك ما هو راضي بالحلول السلمية هو ما بالله يسيمه يرغمه إما أن تسلم وتتحمل تبعات التسليم في الدنيا والآخرة ونحن لا نريد ذلك واضح ماشي وإما أن تواجه وليس لنا من خيار ولكل وليس لأي حر خيار إلا المواجهة ما به خيار غير المواجهة مواجهة الأعداء بعد النصر من عند الله علينا أن نثبت وما النصر إلا ما من عند الله ليس هناك من خيار غير هذا الخيار أما إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا هي خلاص اجلسوا فاقعدوا مع الخالفين اجلسوا مع الخالفين انتم ما بفيكم خير خلاص ولا عدتوا معنا ولا تسايرونا ولا تجالسونا ولا تخرجوا معنا ولا تقاتلوا معنا عدو عندما النبي يتبرى والمجتمع يتبرى من هؤلاء الناس هذا من اساليب التعليم من اساليب التاديب اعظم من الضرب بالعصا واعظم من السجن واضح ماشي المقاطعه الاجتماعيه لهؤلاء المنافقين لها أثرها الكبير فيهم وفي غيرهم كما قال القائل إني وضربي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت العير أو البقر واضح ماشي يعني عندما أضرب الثور رجل البقر تشرب سواء تدرى أنه وقع لها مثل ما وقع له وهذا عندما نقاطع مثل هذا بقية الآخرين يأخذوا الماء العبرة وهذا مقصد من المقاصد الشرعية في هذا الجانب قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع من؟ مع الخالفين من هم الخالفين؟ المتخلفين واضح ماشي الخالفين يعني المتخلفين وقد يكون الخالف بمعنى الفاسد يعني مع الفاسدين ومنه لخلوف فم الصائم يعني فساد ريح فمه هذا يسمى فساد تمام وربما الفاسد هذه لغتنا في صنعاء في اليمن يقولوا هذا خلف رحلك يا خلف هذا منه سواء فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أيضا منعنا حتى من الصلاة عليهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا كما تقدم لنا بالأمس أن عبد الله بن أبي طلب أن يصلي النبي عليه أو ابنه طلب أن يصلي النبي على أبيه بعد موته من باب السمعة والفخر والرياء ربما هم النبي بالصلاة عليه لكنه نزل جبريل بهذه الآيات وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا من الآن فصاعدا لا يصلى على المنافق ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لا تصلي عليه ولا تقمه ربما أن هذه الآية يستدل بها من يقول بإثبات عذاب القبر أن ما معنى قيام الإنسان على القبر بهذا الخصوصية إذا كان هناك دعاء للميت من حيث هو يكفي الصلاة عليه صلاة الجنازة واضح ماشي لكن القيام على قبره فيه معنى أخص للدلالة على أن هناك أيضا عذاب برزخ والله تعالى أعلم أنا لم أطرح هذا من أجل إثارة خلاف بين الجميع لكن هذا ما وصلنا إليه ولا بد أن يتكلم الإنسان عندما نوصل عند الآية في قوله تعالى يا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سنتكلم حينها إن شاء الله ماذا تعنيه الآية وهل هناك تناقض بين هذه الآية وغيرها من الآيات وما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم على كل لا يستعجل الإنسان في إثبات شيء أو نكرانه إذا
تعارضت الأدلة بالنسبة لدي عليه أن يتوقف، واضح ماشي. أما أن يثبت من غير دليل أو ينكر من غير دليل فهذا غير لائق بالمؤمن، واضح ماشي. قال: ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا؟ قال: لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لماذا لم يقل وماتوا وهم كافرون؟ وقال ماتوا وهم فاسقون. الفسق هو الخروج عن طاعة الله لا شك في ذلك، لكن الفسق معنى أخص، لأن الكافر قد يكون في ظاهر الأمر عدل، هذا بيقولوا هم بصروا ما عبد أمانه إلا عند اليهود والنصارى، هذا اللي بيتحكوا الناس كذا، بيقولوا الأمانة والصدق هذه عندهم. ولا قد يظهر من الكافر بعض علامات الخير، يتصدق، يفعل محسنة، يسوي كذا، يتواضع، ما بمانع، واضح وماشي. ولكن قد يكون كافر وفاسق أيضا، وهذا ما كان في شأن المنافق. يعني قد يكون الكافر صادق، قد يصدق لكنه كافر بالله وباليوم الآخر، لكنه قد يصدق في حديثه، واضح وماشي، قد يؤدي أمانته. لكن قد يكون لديك منافق أو فاسق يسمي نفسه مؤمن وهو كذب في كلامه، خائن في أمانته، يخلف وعده، يعك أباه والديه، يعني يقطع أرحامه، يؤذي جيرانه، فاسق بكل ما تعنيه المالكة. فهؤلاء جمعوا بين الكفر والنفاق والفسق وماتوا وهم فاسقون، واضح ماشي. هذا رد على من يقول ربما أن رحمة الله تداركت هذا الشخص المنافق، ما في هذا بنص القرآن أنه مات على مه على فسقه، مات وهو مه كافر منافق فاسق. فهؤلاء الناس لا يصلى عليهم. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من العجائب عادة أن أولاد الأثرياء والملأ من القوم الأغنياء عادة ما يكون صورهم جميلة وصحتهم سواء قائمة، ولازد السيارة سبرة تيك والعاكس سبر حق السيارة والحلاقة حالية وصلت خيرته بتنعمه. هذا بيأثر في قلوب من؟ بقية الناس، واضح وماشي. بعض الناس يقول والله ما اداله الا من حلاه، ما اداله الا انه يستحق، ما وش هذا العبرة؟ يحسبون ان ما نمدهم به من مال مه وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يا شو. قد يأتي اولاد هذا الثري، وعادة ما يكون قالوا وهي اللسان لمن اراد مه فصاحة، يعني اللسان يجي يتكلم الإنسان هو غني كلامه ما يشو سعمى كلام المسكين، يجي حق الكلام متقطع هذا كلامه مثل البسباس، فيجي كلام ألسنتهم لها حلاوة وطلاوة وقرحة وزعقه سواء. ربما العالم والمرشد والدا يتأثر بكلامهم حتى يكون هناك رابط بين ما هو الفائدة عندما نتكلم هكذا، ما هو الرابط بين قوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم مع قوله ولا تصلي على أحد منهم مات مه. أحياناً يجوا يأثروا ويستوي يقنعوك أنك تجي تصلي عليه، تجي يفوتح له، تجي يدرس له قرآن، يهدى، واضح ماشي. فإذا الإنسان الميزان عنده ميزان دنيا وعيراعي الحق التريف، ويصير يصلي ويجدى ولو هو مات بالخمر، وهذا خضاء هذا الفائدة. أنه يقولون الباري لا تجعل المسألة مسألة مال ودنيا وفلوس، ولا يهمكم كيف هذا الشخص الذي ستصلون عليه والذي ستقرؤون القرآن من أجله وإلى روحه ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، انظروا هل هو يستحق القراءة والتلاوة والدعاء أم لا. لأن من دعا لظالم فقد اهتز عرش الرحمن، ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه، أو ما كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المسألة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، ما هو الرابط بين قوله ولا تعجبك، ما أنه قد تقدم لنا في آية أخرى
فلا تعجبك بالفاء وهنا ولا تعجبك، فلا تعجبك أموالهم أولادهم، واضح وماشي في نفس السورة. وها هنا قال ولا تعجبك، لكن أتى بعد قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الذي نعرف من حياتنا الاجتماعية أنه بيحصل انهيار نفسي أمام الفقير والمسكين والذي يلاحقوا بعد الدريس، ولو هذا الميت فاجر من الطراز الأول ما يهمهم، يفوتحوا له يتعوا له اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، المهم حسهم عند الموت. الله بيقول لنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تقول أكتسب لي صنيعة وأتخذ لي يدا عند هؤلاء بأن أدعو لأبيهم أو مورثهم وهو الفاجر الظالم الفاسق المنافق، لا، المؤمن لا يفعل ذلك، وهذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ولا يعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، قد تكون الإرادة إرادة إخبار، إرادة إخبار، وقد تكون الإرادة إرادة إجبار، واضح وماشي. إرادة الإخبار أن يخبرنا الله أنه يريد لنا اليسر ولا يريد لنا العسر، فيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، هذا ما أخبرنا الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة ها هنا هي إرادة إخبار، بمعنى أن الله أخبرنا بما يريد منا دون أن تتدخل إرادة الإجبار في شيء، فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر. أما إرادة الإجبار فهي التي إذا أرادها الله تعالى لم تتخلف وستكون، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هذه إرادة المه الإجبار الذي التكوين الخلق، إرادة المه الخلق، فهناك إرادة مه إخبار وهناك إرادة مه إجبار. قوله يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا قد تكون كذلك من باب الإرادة الإجبار، أن سادة الذي يفرح بحقها الولد الحالي والمال الخيرات والربا الذي جاله والزرد الذي جاله من حق الناس، واليوم اللي بنب قوله هو حق الناس والربع والنصف حق الفرح حق الناس، وهذا الذي يفرح بين كلهن، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. ما هو العذاب الذي سيلحقهم بها في الدنيا؟ العذاب الذي سيلحقهم بها في الدنيا رأينا وشاهدنا بأم العين أصحاب الدنيا وهم في شريعة، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، وهذا ماشي، ومن المحكمة من الأول شيء القسم الشرطي من عند الشيخ الفلاني من عند المحكم، لا عند النيابة لا عند المحكمة الابتدائية لا عند الاستئناف لا عند المحكمة العليا ولا عند الالتماس، وبعدها يرجعوا يثنوا دخيش من جديد، وعشرين ثلاثين أربعين سنة ويموت وهو ما في عذاب، لأن المسألة قائمة على به على ظلم وعلى جو وعلى أكل أموال الناس بالباطل. أما صاحب الحق فله أن يدافع، أنا لا أقلل من شأن المدافع عن حقه، له أن يدافع ولا يجوز السكوت، سواء لا يجوز السكوت عن السكوت عن الحق، من سكت عن الساكت عن الحق شيطان ما يدافع عن الإنسان، لكن عندما تبنى المسألة على اللف والدوران والتزوير والغش والخداع والظلم والبغي ومحبة الدنيا، هذا معنى من العذاب الذي سيذوقه صاحب الدنيا. شاهدنا أناس أرادوا أن يثروا بمال غيرهم وأرادوا أن يعتزوا بمال غيرهم وأرادوا أن يكونوا من كبارات الناس بأموال غيرهم، دخلوا في شريعة ماتوا كمدا شيبا.